اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وصيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة والمنزل الصالح من الجنة. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما، وأدخلني الجنة آمنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم سخر لنا المحال في نظرنا المتواضع، فكل شيء يهون ويخشع صاغرا أمام علمك وقدرتك سبحانك.

جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم سخر لنا المحال في نظرنا المتواضع، فكل شيء يهون ويخشع صاغرا أمام علمك وقدرتك سبحانك. واجعلنا ممن توليتهم برحمتك، وممن رضيت عنهم وأكرمتهم بكرمك يا كريم

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم بسم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نستعرض المسائل التي تتصل بقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وهي الآية 97 بعد 100 في ترتيب المصحف، والرابعة 40 من آيات الأحكام في سورة البقرة، وفيها 11 مسألة استعرضنا منها 9 مسائل في اللقاء الماضي، ونكمل المسألتين الباقيتين في هذا اللقاء. المسألة 10 في هذه الآية في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، والمراد لا جدال في وقته، فإن الزمان قد استدار كيوم خلق الله السماوات والأرض، فعاد بذلك إلى يومه ووقته كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد لا جدال في موضعه، فإن الوقوف بعرفة لكل أحد من الناس، وكلا القولين صحيح، وقد رفع الله تعالى الجدال في الوجهين بين الخلق فلا يكون إلى يوم القيامة، ولهذا قرأه العامة وحده بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللتين قبله. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة الأخيرة، وهي في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، حيث أمر الله تعالى بالتزود من كل مال، ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تنفق في الطريق أو سائلا فلا خطاب عليه، وإنما خاطب الله تعالى أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون: نحن المتوكلون. والتوكل له شروط يقع بيانها في موضعها: يخرج من قام بها بغير زاد ولا يدخل في الخطاب، ومن لم يكن له مال فإنه خرج على الأغلب من الخلق، وهو المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه، والله أعلم. وننتقل إلى قول الله تعالى في الآية 45 من آيات الأحكام في قوله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وتقع هذه الآية في ترتيب المصحف في 98 بعد 100، وهي تتصل بأحكام الحج أيضا، وقرر العلماء فيها 10 مسائل. المسألة الأولى في سبب نزول

هذه الآية، حيث ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا في الإسلام أن يتاجروا فيها، فنزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. أما المسألة الثانية فتتصل بقوله تعالى في هذه الآية بما قرره العلماء بأن في هذه الآية دليل على جواز التجارة للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج المكلف به عن رسم الإخلاص المفترض عليه، وذلك خلافا للفقراء أن الحج دون تجارة أفضل أجرا. أما بالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة هي السرعة بالدفع، وهذا هو أصل اللفظ في اللغة، لكنه المراد به هاهنا دفع، وهي حقيقة الإفاضة، والإسراع هيئة من الإفاضة لا حقيقة لها. أما بالنسبة للمسألة الرابعة فتتصل بقول الله تعالى من عرفات، وهو موضع معلوم الحدود مشهور عظيم القدر، وقد روى الترمذي والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة ثلاثا، ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وروي ومعهما أبو داود أن عروة ابن مدرس الطائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع وهو المزدلفة، وقد سمي جمعا لاجتماع الناس فيه، فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى نفثه. وهذا حديث صحيح. أما المسألة الخامسة في هذه الآية فتتصل بأن القول بظاهر القرآن والسنة يقتضي جواز عموم الوقوف بعرفة كلها وأجزائه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ونحرتها هنا ومنى كلها منحر، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، وهو حديث أخرجه مسلم. وروى النسائي والترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قزح وهو جبل بالمزدلفة، فقال: هذا قزح وهذا الموقف وجمع كلها موقف. وروى مسلم أن قبة النبي صلى الله عليه وسلم ضربت بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس خرج، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه قال: عرفة كلها موقف، دافعوا عن بطن عرنة، وهو واد بحذاء عرفات. وننتقل بكم إلى المسألة السادسة في هذه الآية، والتي يتقرر من خلالها أن الله سبحانه وتعالى لم يبين وقت الإفاضة، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فإنه وقف حتى غربت الشمس قليلا وذهبت الصفرة وغاب القرص، وهو حديث خرجه الأئمة واللفظ لمسلم، فكان بيانا لقول الله سبحانه: فقالت المالكية:

الفرض الوقوف بالليل، وقال الشافعي وأبو حنيفة الوقوف بالنهار، وقال ابن حنبل ليلا أو نهارا على حديث عروة. أما المسألة السابعة فهي تتصل بقول الله تعالى فاذكروا الله، حيث روى جابر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس، ثم دفع فأتى مزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، لم يسبح بينهما، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء وهي ناقته المعروفة حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، وهو حديث أخرجه مسلم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. حسبي الله، حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول قصة من القصص القرآنية لنأخذ منها العبرة والدروس، ولنستفيد من سبب نزولها. هذه القصة نزلت آياتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الآيات من سورة عبسة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أهل التفسير بأن الأعمى الذي حصلت قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الصحابي جليل كان أعمى، وكان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام. وخلاصة هذه القصة أن رجلا من عظماء المشركين كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يكلمه طمعا بإسلامه، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديما، يعني هو مسلم وملتزم، فجعل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، ويقول له كما جاء في بعض الروايات: يا رسول الله علمني مما علمك الله. وفي رواية أخرى جعل ابن أم مكتوم يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، أي يريد تعليمه آية من القرآن، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه، وأقبل على المشرك يكلمه ويتمم كلامه معه، لأنه كان يتكلم أصلا مع هذا المشرك. فجاء عبد الله ودخل بينهم وأراد أن يستقرئ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتمم كلامه مع المشرك طمعا في إسلامه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات، وهي قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فلما أخذ صلى الله عليه وسلم يحدث أحد كبراء قريش ويدعوه إلى الإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على إسلام هذا الشخص، لأن هذا الشخص من أكابر قريش وله أتباع، فإذا أسلم معنى ذلك أنه سيسلم معه الكثير، هذا أولا. وعبد الله بن أم مكتوم هو موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ففي أي وقت ممكن أن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت. لكن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني مما علمك الله، وجعل يناديه ويكثر النداء، ولا يدري، لأنه رجل أعمى رضي الله عنه، وكان لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بغيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عن ابن أم مكتوم وعبس في وجهه، وأقبل على ذلك المشرك يكلمه ويدعوه إلى الإسلام، حتى نزلت الآيات التي تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. والنبي صلى الله عليه وسلم بإعراضه عن الأعمى عن عبد الله وبإقباله على المشرك يتألفه، وثقة منه صلى الله عليه وسلم بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، لأن عبد الله بن أم مكتوم هو مؤمن، كأنما النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بعد ما يخاف على عبد الله بن أم مكتوم، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث له، يقول: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. يعني أحيانا يتألف النبي صلى الله عليه وسلم ناس واللي جنبه أحب للنبي صلى الله عليه وسلم منه، لماذا؟

0: هذا لأنه يخاف أن يدخل هذا الشخص في نار جهنم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع هذا من أكابر قريش من الكفار لعل الله تعالى أن يهديه إلى الإسلام، ولأن بإسلامه قد يكون معه هؤلاء الأتباع فيتبعونه فيأتون إلى الإسلام. أما عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فهو من المؤمنين، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى عليه من هذا المنطلق. ولهذا نستفيد أيها الإخوة من خلال نزول هذه الآية ومن سببها أنه لا بد من التعاطف مع المؤمنين والإقبال على المؤمنين ولا سيما الفقراء منهم. ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن ننتبه إلى هذا، حث على العناية بالمؤمنين وإن كانوا فقراء أو ضعفاء، الإقبال إليهم والإجابة عما يسألون عنه، وعدم إيثار الأغنياء وأصحاب المنازل في المجتمع عليهم، وأن نعطي لكل ذي حق حقه، أي بمعنى أن المؤمن ولو كان فقيرا فهو عند الله مقدر على غيره وإن كان غنيا على غير المؤمن، بمعنى أننا لابد أن ننزل الناس منازلهم وأن نكون مع هؤلاء الأخوة المؤمنين، لأن الله تعالى بين لنا قائلا إنما المؤمنون إخوة. ومن خلال هذه القصة أيها الإخوة يتبين لنا صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ هذه القصة مع هذا الرجل الأعمى رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم يتبين له حقا صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن صلى الله عليه وسلم رسولا لكتم هذه الحادثة ولم يخبر الناس بها لما فيها من عتاب له صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الكثير منا اليوم عندما يقع مثلا في مشكلة أو حد يتكلم عليه أو يصير في خلاف مع أناس أو يعاتب أو يبين الناس خطأه، هو لا يريد أن يكون هذا الخطأ أمام الناس، أو هو لا يقبل أن يتكلم الناس على خطأه. أما النبي عليه الصلاة والسلام آيات في القرآن نزلت وفيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غير الصلاة، وتنزل هذه الآيات ونحن أهل الإيمان والإسلام نقرأ هذه الآيات في كتاب الله إلى قيام الساعة منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم، وهذا العتاب موجود. فلو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام صادقا وهذه الآيات صادرة من المولى جل شأنه سبحانه وتعالى، ربما لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صادقا لما جعل هذه الآيات في القرآن الكريم، ولما رضي أن يذكر هذا العتاب له عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآيات، ولكتم آيات أخرى التي هي قصة زيد وزينب بن الجحش رضي الله تعالى عنهم. إذن لابد أن نستفيد أيها الإخوة والأخوات من نزول هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات التي فيها عتاب، أو هذه الآيات التي عندما يتحدث بها الإنسان عن نفسه لو لم تكن قرآنا هو يريد أن لا تذكر، لكنه نبي صلى الله عليه وسلم صادق من قبل المولى جل شأنه، وهذه الآيات ذكرها القرآن وهو يذكرها صلى الله عليه وسلم ويقرأ بها وإن كانت هي عتابا له عليه الصلاة والسلام. ألا يدل هذا على أنه رسول من قبل المولى جل شأنه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ بدينه وأن نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف قدر هذه الآيات التي تنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة والأخوات نستفيد من هذه القصص وهذه الآيات التي نزلت ومن أسباب نزولها أن نعرف الكثير وأن نستفيد الكثير من خلال حياتنا اليومية ومن خلال التعامل فيما بيننا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول. في أسباب

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.

وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي، قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل

أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى لا تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى لا تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت، وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة المائدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة المائدة.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا

نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكريم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة

0: البقرة في ليلة كفتاح. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء. والصباح والمساء.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

بالحبيب رايح هلا اوا رايح قابل حبيبي رايح هلا اوا يا قلبي روح الحبيب سبقني.

0: حبيبي رايح هلا اوام رايح قابل حبيبي رايح هلا اوام ها قلبي روح الحبيب سبقني ووصل له السلام وصل
1: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
2: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
1: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
0: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
1: أهلا بالصباح.

معظم الناس يدخلون نهارهم دون أن يعبروا بوابة الصباح، ورحلة النهار تبدأ بهذه الخطوة الأولى وتبقى صورتها مشعة في البال طوال الساعات التالية من النهار.

0: قرأت هذه العبارة في دفتر شاعر: للإنسان الحق في الحلم كما له الحق في التنفس والحياة، والحلم جزء هام من وجودنا حتى ولو لم نستطع الوصول إلى تحقيقه في كل الأحيان، فإنه يبقى الوسيلة التي تمهد لنا سبل التقدم والبناء.
1: والإنسان الذي لا يحلم في حياته يبقى متجمداً في مكانه، تمر به عربات التجدد والتغير في العالم.

0: طول النفس لا يولد في الأفراد والشعوب فجأة، بل هو نتيجة التمرس والاحتمال والصبر. وكثيرا ما نسمع جيراننا ومواطنينا ينتقدون لدينا قصر النفس. وذلك في الأعمال الفنية أو العلمية أو في المجالات التي تتطلب المتابعة والمثابرة المضنية يوما بعد يوم وسنة بعد سنة.
1: وفي يقيني أن هذا النقد لو اتجه في سبيل البناء وأخذنا به لأفادنا في تبديل الكثير من نزعاتنا العفوية وانفعالاتنا السريعة.

0: هناك مشهد واحد تختلج له مشاعري ويصفق له قلبي فرحا.
1: هناك بيت واحد من بين بيوت الكون يسكن حنايا أضلعي. هناك شذا واحد أميزه من بين عطور الكون.
0: هناك كلمة واحدة أتوقف أمامها إجلالا ومحبة وتقديرا. والكلمة تجمع كل معاني الحب والوفاء والحنين، ويسمون هذه الكلمة الأرض، البيت، الوطن، الأرض.

قال لي صديقي وقد اكتشف نفسه وعرف مصدر سعادته: كيف لم أهتدي إلى المطالعة قبل اليوم؟ والمطالعة في كل لحظة من لحظات يومي، حتى لا يبقى لي وقت للكلام أو التأمل أو إحصاء المشاكل. ومن قبل أن أهتدي إلى الكتاب كنت غارقاً في الخمول والملل وفيما هو أكثر من ذلك.

0: يحتاج الإنسان باستمرار إلى قوة العزيمة وبريق الأمل، وهذه الحاجة تزداد في الأوقات العصيبة، فالحياة تستفز الطاقات النائمة والإمكانيات المطوية وتخرجها إلى الممارسة العملية.
1: ومن هنا كان مصدر القول إن الشدائد في الحياة تشحذ الهمم وتقوي بناء الشخصية الإنسانية وتوقظ الطاقات الراقدة لتفتح أمام الإنسان طريق النجاح في المستقبل.

0: سألني لماذا تحب وطنك؟ سألته لماذا الحب أصلا؟ ولمن إن لم يكن للوطن؟
1: إن من يطرح على نفسه مثل هذه الأسئلة غالبا ما يقف في مواجهة الحيرة والارتباك. كيف نحب؟ ولماذا نحب؟ أسئلة لا تبحث عن إجابات محددة، لأنها تولد خارج الإرادة والوحي. ويكفي أن يشعر الإنسان بالحب ليشعر بالفرح وبالسعادة.

0: تخليت ذات يوم عن عملي الإفرادي وانخرطت في عمل جماعي، وطرحت بحيرة ذلك النهار كل ما يعتري النفس من خوف وقلق، وغسلت الضجر من ذاتي، وشعرت أن كل لحظة أطرحها في العمل العام تنفرش وتتسع وتلد عشرات اللحظات، وأن كل مجهود جماعي يثمر ويطغي على كل ما حوله. وفهمت أن أعظم الأعمال هي تلك التي نربطها بموكب الإنسانية الشاملة.
1: قال صديق شاعر: أعطي كل ما أملك مقابل أن أتخلص من هذا القلق الذي يعتريني في معظم الأحيان وبدون سبب. فقلت له: يا صديقي، أنت لا تدرك أن الخلاص الذي تبحث عنه يكون خاتمة العطاء الفني، فالقلق ملازم لكل نفس حساسة تعيش على التأمل وتنفتح على كل ما يعتري الإنسانية من فرح وألم، ومتى أدركت ذلك صرت تبارك القلق بدل أن تتذمر منه.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم في لقاء يصحبكم وصباح يتجدد معكم دائما عبر الأثير في صباح الخير يا بحرين. في صباح الخير يا بحرين نلقاكم دائما مستمعين الكرام، وجملة اللقاءات والفعاليات التي يغطيها برنامج صباح الخير يا بحرين بمساحته عبر اللقاءات المتنوعة والوقفات والرسائل، فأهلا ومرحبا بكم. صباح الخير يا بحرين المنصة التي من خلالها مستمعينا توصلون ملاحظاتكم ومختلف الرسائل لمختلف الهيئات والمؤسسات والوزارات في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر، فأهلا ومرحبا بجميع من انضم إلينا في هذا المشوار الصباحي الممتد من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله. وفي زحام الحياة ربما نستهين بأشياء نظنها بسيطة، بينما قد يكون أثرها في نفوس الآخرين أثرا عميقا لا ينسى. كلمة

كلمة واحدة قد ترفع معنويات إنسان، وكلمة أخرى قد تهدم في داخله شيئا احتاج لسنوات أن يبنيه. لذلك فإن الكلمة ليست مجرد حروف نطلقها ثم تمضي، بل هي مسؤولية وأمانة وأثر يبقى في قلب الإنسان طويلا بعد أن ننسى نحن أننا قد قلناها. مستمعينا، كم من شخص كان يحتاج إلى كلمة تشجعه فاخترنا الصمت، وكم من إنسان أخفى ألمه خلف ابتسامة وكان ينتظر فقط من يقول له أنا أراك وأسمعك وأشعر بك. فلننتبه إلى كلماتنا، لأننا لا نعرف ما الذي يمر به الآخرون، ولا نعرف أي معركة يخوضها إنسان أمامنا بصمت. فلنكن أكثر رحمة وأكثر لطفا وأكثر وعيا بما نقوله. ليس المطلوب أن نغير حياة الآخرين بأفعال كبيرة عظيمة، أحيانا تكفي كلمة صادقة في الوقت المناسب لتمنح إنسانا قوة ليستمر. وفي هذا الصباح فلنجعل كلماتنا جسورا لا جدرانا، وسببا للطمأنينة لا مصدرا للألم. فالكلمة الطيبة قد تنتهي من أفواهنا في لحظة، لكنها قد تعيش في قلب إنسان لسنوات وسنوات. صباحكم خير مستمعينا الكرام، وهذه أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم ويسعد بصحبتكم دائما. من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز، في الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي، في الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم هذه تحيات الزميلة مريم فقيهي وحسن السعاتي، ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا، ومثل ما عودناكم ننطلق في استعراض سريع لأبرز وقفاتنا الصباحية في صباح الخير يا بحرين، والتي تبدأ بقراءة العناوين الصادرة في صحافتنا المحلية هذا الصباح. من بعدها ننتقل إلى حالة الطقس في مملكة البحرين مع إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام السابعة نتوقف مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين. من بعدها نعود لنلتقي بكم مجددا في صباح الخير يا بحرين،
3: ونفتح معكم جملة من اللقاءات والفقرات مستمعينا الكرام، ومن ضمنها ستكون لنا وقفة مع الأستاذة مروة حسين، أخصائية تغذية في إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. سنتحدث مع الأستاذة مروة عن موضوع نصائح الوزن المثالي مع اعتدال الطقس في مملكة البحرين.
2: كذلك نلتقي بالأستاذ عبد العزيز راشد السندي، رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي، ونتحدث معه عن جهود الجمعية ودورها في مجال العمل التطوعي، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التطوع العربي.
3: أيضا ستكون معنا الأستاذة مريم العطاوي، رئيسة منصة بنات ديرتي النسائية وفريق مبادرة جبر خاطر العمالة. سنتحدث معها عن هذه المبادرة وأهدافها التي تسعى من خلالها إلى تحقيقها.
2: هذا بالإضافة إلى العديد من الوقفات الأخرى، وبالتأكيد نسعد دائما بالتواصل معكم عبر فقرة مع الناس، ونسعد من خلالها باستقبال ملاحظاتكم إلى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين عبر هاتف البرنامج 17684888.
0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين،
3: في هذه الفقرة مستمعينا الكرام نفتح معكم صفحات صحفنا الصادرة هذا الصباح من مملكة البحرين بتاريخ 14 سبتمبر 2026، وفيها نقرأ أبرز العناوين.
2: نقرأ في صفحات جرائدنا المحلية: ولي العهد رئيس الوزراء يلتقي ملكة إسبانيا وأميرة أستورياس.
3: خلال تسلمه التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزير الديوان الملكي يؤكد دعم الملك المستمر لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
2: خلال استقباله المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وزير الداخلية يؤكد دور المؤسسات البحثية في تعزيز التعامل الإيجابي مع التحديات.
3: بحضور المهندس عاصم عبد اللطيف عبد الله، وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية.

0: هي لدى استقباله وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك استعراض سبل تنمية الشراكة بين البحرين والفاو في المجالات الزراعية والأمن الغذائي والاستدامة.
1: بتكليف من جلالة الملك المعظم وزير الخارجية يشارك في الجلسة الحوارية الموسعة لقمة مجموعة بريكس ضمان أمن الممرات البحرية واستقرارها بمعزل عن أمن واستقرار المنطقة غير ممكن. دول التعاون تؤمن أن الأمن المستدام لا يتحقق بالوسائل العسكرية وحدها بل عبر الحوار والدبلوماسية.
0: وزير الخارجية يبحث مع وزيري خارجية البرازيل وتايلاند الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز، وكذلك يبحث مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية.
1: اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة تعلن فتح التسجيل لموسم الحج من 27 من سبتمبر إلى 3 من أكتوبر و500 دينار لتثبيت القبول المبدئي.
0: بعد 30 سنة وزير التربية يعود إلى مقاعد الحافلة المدرسية.
1: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية الصادرة هذا الصباح. في تقرير خاص حول تجربة المملكة في تنفيذ بروتوكول مونتريال، الصندوق متعدد الأطراف يبرز تجربة البحرين الرائدة في حماية طبقة الأوزون وإدارة غازات التبريد. المملكة تتجاوز مستهدفات الخفض المقررة بتحقيق انخفاض بنسبة 74% في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
0: أيضا استكمالا لهذا الخبر، البحرين أول دولة في المنطقة تحظر استخدام اسطوانات الغاز التبريد أو غازات التبريد غير القابلة لإعادة التعبئة. نحو 1100 فني و3000 شركة وورشة مرخصة ضمن المنظومة الوطنية لقطاع التبريد وتكييف الهواء.
1: أمين عام مجلس التعليم العالي تؤكد أهمية التعاون الخليجي في الحفاظ على جودة التعليم.
0: فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء 2026.
1: وكلاء وزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون يبحثون تطوير منظومات التعليم وجودة المخرجات.
0: فعاليات مجتمعية تؤكد تنظيم تراخيص الوعظ والخطابة يعزز مسؤولية المنبر ويرسخ الوسطية.
1: وزارة التنمية الاجتماعية توافق للجمعية البحرينية لتنمية المرأة على إنشاء مؤسسة لرعاية المسنين ولجمعية الهملة على تشغيل مركز لذوي الهمم.
0: البحرين تترأس الاجتماع التنسيقي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون.
1: قسم التمريض بجامعة الخليج العربي ينظم ورشة لتطوير كفاءة المشرفين السريريين وتعزيز جودة تدريب الطلبة.
0: جمعية الصحفيين البحرينية تنظم ورشة أدوات الصحفي الاقتصادي لفهم الاستثمار ومؤشرات الأداء.
1: وزارة الأشغال تبحث تطوير شارع الهملة من شارع المزارع إلى شارع ولي العهد.
0: خفر السواحل يعلن تغيير منطقة العمل الخاصة بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي، ونتحول معكم إلى الشأنين العربي والدولي.
0: المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد نهج الإمارات يقوم على الردع والدبلوماسية.
1: ترامب يؤكد قد نبقى في إيران ونحتفظ بالنفط على غرار فنزويلا.
0: متقاعدو الضمان الاجتماعي يحتجون في الأهواز.
1: جمعية الصيادلة الإيرانية تؤكد أسعار

0: أسعار الأدوية المحلية ارتفعت بنسبة 150% والمستوردة حتى 500%.
1: مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية على مركبة بمدينة غزة.
0: العراق يبدأ إعادة فتح 3 معابر مع إيران أغلقت عقب هجوم على السعودية.
1: طرابلس تنفي السماح لأوكرانيا باستخدام قاعدة مصراتة لمهاجمة سفن روسية.
0: الأمم المتحدة تصرح نحو 86 ألف شخص نزحوا جراء المعارك في اليمن.
1: ترامب يؤكد يجب على زيلينسكي الكف عن مهاجمة مصاف النفط في روسيا.
0: دول بريكس بحثت سبل تعزيز نمو اقتصادي عالمي شامل.
1: وزير الخارجية التركي يتهم إسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا.
0: مقتل 6 من ركاب عبارة غرقت في إندونيسيا والبحث يتواصل عن 130 مفقودا.
1: بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، كارني يسعى لمنح كندا صفة عضو منتسب بالاتحاد الأوروبي.
0: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
0: عناوين الاقتصاد. إذن نتحول معكم إلى الشأن الاقتصادي ونقرأ. زين البحرين تطلق أول منصة متقدمة لإنترنت الأشياء لتمكين الشركات من الإدارة والتحكم المتكامل على مدار الساعة.
1: بيت التمويل الكويتي البحرين راعيا بلاتينيا لمؤتمر The Market 2.0.
0: وفد غرفة البحرين برئاسة السلوم يشارك في افتتاح الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي.
1: هيئة تنظيم الاتصالات تشارك في اجتماعات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مؤشرات وإحصاءات الاتصالات.
0: صادرات البحرين تدعم مشاركة 7 شركات بحرينية في معرض عالم المجوهرات في هونغ كونغ.
1: كانوا للخدمات الاستشارية تعزز حضورها الإقليمي خلال مؤتمر ليب.
0: نقرأ كذلك الذهب يستقر عند 46.4 دينار لعيار 21 والأسواق تترقب تحركات الفيدرالي.
1: إذن هكذا مستمعينا بدت لنا أبرز العناوين طالعناها معكم في صفحات المال والأعمال الصادرة هذا الصباح.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد.
1: الآن مستمعينا نتعرف على آخر مستجدات حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة برفقة الأستاذ إبراهيم الدوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. صباحك الله بالخير أستاذ إبراهيم.
2: صباح عليكم النور والسرور أختي مريم، صباح عليك أخي حسن،
3: يا مرحبا.
2: صباح على السادة المستمعين. نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى الطقس حار ورطب أحيانا، الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة، ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. أما عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح من 25 إلى 85%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 7:10 دقائق صباحا، ومد آخر عند الساعة 7:25 دقيقة مساء. أدنى جزر في ميناء سلمان عند الساعة 1:30 دقيقة مساء، وجزر آخر عند الساعة 1:45 دقيقة صباحا. شروق الشمس كان عند الساعة 5:23 دقيقة، والغروب بإذن الله بيكون عند الساعة 5:43 دقيقة. وزوغ القمر عند الساعة 8:18 دقيقة صباحا، والأفول عند الساعة 7:31 دقيقة مساءً.

0: معنا الطقس المسجل عند الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار الرياح غربية 5 عقد، فشت الجارم الرياح شمالية غربية 5 عقد، جزيرة جرادة الرياح جنوبية غربية 5 عقد. هذه نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى كل الشكر لك الأستاذ إبراهيم الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.
2: نرجو لكم دائما الأجواء الطيبة مستمعينا، ونتوقف الآن في هذا الفاصل الذي نستمع من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة، وموعدنا معكم بعده. وصباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا وصاحبة السمو الملكي الأميرة ليونور دي بوربون إي أورتيز أميرة أستورياس، وذلك خلال حضور سموه سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة ملك مملكة إسبانيا. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن ما يحققه أبناء المؤسسة من تفوق وتميز هو ثمرة الرعاية الأبوية الكريمة التي يحظون بها من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة، واهتمام جلالته بالتعليم باعتباره ركيزة أساسية في تنمية القدرات البشرية وصناعة مستقبل الوطن.
2: جاء ذلك بمناسبة رعاية سمو ذي الحفل 22 لتكريم الطلبة المتفوقين الذي نظمته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بحضور عدد من المسؤولين. أكد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن ما يشهده قطاع الفروسية وسباقات الخيل في مملكة البحرين من تطور متواصل يأتي بفضل الدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: مثمنا سموه حرص واهتمام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومتابعته المستمرة لخطط تطوير النادي وسباقاته. جاء ذلك لدى حضور سموه سباق كأس البحرين الملكي في إيرلندا ضمن منافسات البطولة البحرينية الإيرلندية الملكية للخيل التي تقام للعام الخامس على التوالي على مضمار ليوباردستاون الإيرلندي. أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين أن مملكة البحرين رسخت منظومة قانونية وقضائية متطورة تقوم على سيادة القانون وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات.
2: وأشار النائب العام بمناسبة اليوم العالمي للقانون إلى أن ما تشهده المملكة من تطوير مستمر في الأطر التشريعية والقضائية يعكس حرصها على مواكبة المتغيرات وترسيخ دولة المؤسسات بما يكفل حماية المجتمع وتعزيز الثقة في منظومة العدالة. وأكد سعادته أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تطوير منظومتها القانونية والقضائية يجسد الرؤية الثاقبة لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والدعم الكبير والمتواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة مؤسساتها. هذا وتواصل مملكة البحرين تطوير منظومتها القانونية والقضائية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون لصون الحقوق وتوفير الضمانات القانونية لكافة الأطراف.
1: وفي اليوم العالمي للقانون تؤكد المملكة مضيها قدما في تطوير آليات العمل بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات ومواكبة التحديات العملية المستجدة.
2: بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

0: في دورته الحالية حفظه الله ورعاه. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الجلسة الحوارية الموسعة لقمة مجموعة بريكس 18 التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي تحت شعار الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة برئاسة دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الجمهورية الهند الصديقة.
1: وشارك في القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية في الدول المنضمة إلى مجموعة البريكس والدول الشريكة والمدعوة.
0: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيودلهي مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتم خلال اللقاء مناقشة مسجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لإعادة الملاحة البحرية إلى مناطق هرمز والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى تبادل وجهة النظر إزاء تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي إزاء التحديات الإقليمية الراهنة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيودلهي مع معالي السيد سيهاساك فانج كيت كيو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند الصديقة.
1: التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيودلهي مع معالي السيد ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.
0: عقد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل اجتماعه الدوري برئاسة سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية عبر تقنية الاتصال المرئية.
1: تواصل صادرات البحرين تعزيز حضور الشركات البحرينية في المحافل العالمية عبر دعم مشاركة 7 شركات بحرينية في النسخة 43 من معرض عالم المجوهرات والأحجار الكريمة 2026 في هونغ كونغ. شارك وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة أحمد صباح السلوم الأمين المالي بالغرفة في افتتاح أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد في جمهورية مصر العربية.
0: وشاد السلوم بدور مصر في دعم مسيرة العمل العربي المشترك واحتضان الفعاليات التي تسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة تحديث صلاحية الشخص المخول بما يتيح لصاحب العمل تحديث صلاحية الأشخاص المخولين بإدخال البيانات وتقديم الطلبات ودفع الفواتير وطباعة تصاريح العمل، وذلك خلال يوم عمل واحد.
1: سلط صندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال الضوء على تجربة مملكة البحرين في بناء منظومة تنظيمية ورقابية متكاملة لإدارة غازات التبريد والتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
0: وذلك بتزامن مع اعتماد اللجنة التنفيذية للصندوق في اجتماعها 98 المرحلة 93 من خطة مملكة البحرين لإدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يقود تنفيذها المجلس الأعلى للبيئة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نرحب بكم مجددا في صباح الخير يا بحرين، مستمرين معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30، وهذه أعذب التحيات نجددها من فريق العمل.
1: لكم أولى التحيات من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة،
0: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
1: من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي،
0: من خلف الميكروفون يحييكم الزميل حسن الساعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيهي،
1: ومن الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: تبقى الآن مع فقرة ثقافة مرورية تقدمها الرائد خلود يحيى، رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور، حول موضوع إرشادات عبور الطلب الآمن.
2: لتحقيق أعلى معدلات السلام المرورية للطلبة والطالبات في محيط المدارس، الإدارة العامة للمرور تدعو جميع مستخدمي الطريق وبالأخص السواق إلى التقيد بقانون المرور وزيادة الوعي والانتباه والتركيز أثناء القيادة بالقرب من المنشآت التعليمية والسماح للطلبة والطالبات بالعبور من الأماكن الآمنة والمخصصة للعبور واتباع خطوات العبور السليم وهي كالآتي: أولاً الوقوف على الرصيف، ثانياً النظر يسارا ومن ثم يميناً والاستماع لحركة مرور المركبات، وثالثاً إذا خلى الطريق من المركبات أو وقوف المركبات وقوفاً تاماً بإمكان الطالب أن يعبر الطريق بخط مستقيم. وفي ختام رسالتنا لهذا اليوم، الإدارة العامة للمرور تتمنى السلامة للطلبة والطالبات.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: في إطار تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وتسليط الضوء على أهمية تبني أنماط حياة صحية ومستدامة،

0: نستضيف في حلقتنا هذه الأستاذة مروى حسين، أخصائية تغذية بالصحة العامة، لنتحدث معها حول أهمية التوازن بين النشاط البدني والتغذية الصحية. صباح عليك بالخير أستاذة مروى.
1: صباحكم نور وسرور والأستاذ المستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة مروى. ويمكن الآن بدأنا نلاحظ تدريجيا تغير طفيف في حالة الطقس في مملكة البحرين، وهذا التغير وإن كان طفيفا ربما يشجع بشكل أو بآخر للبدء في نمط حياة صحي ونشيط. كيف يمكن استثمار هذا التغير في تحقيق خطوة البداية أستاذة مروى؟
1: نعم طبعا، من المهم أن يكون الشخص على وعي واطلاع بتأثير تغيرات الأجواء على الجسم، وبالتالي كيف قدر الإمكان الجانب التغذوي والنشاط البدني تبعه ليتناسب هذا التغيير. فمثلا لو أخذنا من الجانب التغذوي، حلو أن الواحد يركز على الخضروات والفواكه الموسمية في هذه الفترة، لأنها بتكون محتوية على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللي تدعم المناعة وتساعد على مواجهة بعض التحديات الصحية خلال فترة تغير الأجواء. وبعد في هذه الفترة قد تزداد الشهية والميل لتناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، فاستقلالها يكون بتناول أطعمة مطبوخة بطريقة صحية مضاف إليها دهون صحية مثل الأفوكادو، المكسرات، الزيتون طبعا بالكميات المناسبة للشخص، وتكون غنية بمصادر الألياف اللي تعزز الشبع وتحد من الإفراط في تناول الطعام. ويميل الأشخاص أيضا لتناول أطعمة ومشروبات دافئة، ممكن مع يعني أن الاستمرار تغيير الجو وبرودته، فننصح بإعداد مشروبات صحية، شوربات صحية محتوية على البقوليات، محتوية على الخضروات والمشروبات من ناحية مثلا الحليب بالزعفران، بالكركم، هذه المشروبات الدافئة، وعدم إقفال شرب الماء. وأيضا ممكن تزداد فرصة الخروج من المنزل في هذه الفترة والأنشطة الخارجية، فممكن فيها في حال إعداد أطعمة مشوية تكون من لحوم قليلة الدهون مع إضافة السلطات، وهذه التجمعات حلو تكون فيها أنشطة بدنية ترفيهية. وأيضا يميل الأشخاص إلى خروج المطاعم وقعدات خارجية، يعني حلو أن معرفة كل شخص لما يروح هذه المطاعم نوعية الأطباق اللي يقدمونها، يقرأ المكونات تبعها ويختار ما هو يناسبه من ناحية الطبخ ومن ناحية السعرات الحرارية. وأيضا إذا في حال تفكير بأخذ مكملات غذائية في هذه الفترات، مهم أن الشخص يعرف أنها ليست بديل عن نظام غذائي متنوع ومتوازن، وإذا بيأخذها من دون اللي تأخذ من دون وصفة طبية يأخذها من أماكن البيع المعتمدة، ويقرأ التعليمات الاستخدام والمحاضير اللي عليها، واللي تأخذ بوصفة طبية مهم فيها استشارة الطبيب والفحوص الطبية. ومن ناحية النشاط البدني، ينصح كصحة بشكل عام ممارسة نص ساعة من النشاط البدني بشكل يومي من مختلف الأنشطة البدنية. وممكن أيضا أن نستقلها أن هي ما تكون مو شرط تكون رياضة، مثلا ممكن الواحد يمشي إلى المسجد القريب من منزله، يمشي إلى البرادة القريبة من منزله، فهي للصحة يوصى نص ساعة يوميا. طبعا نتكلم بعد ممارسة أنشطة رياضية أيضا، وللأطفال بما لا يقل عن 60 دقيقة في اليوم.
0: نعم أستاذة مروى، وبالنسبة للوجبات الرئيسية، المطبخ الشعبي سواء البحريني أو الخليجي يتفنن حقيقة في الوجبات ويعني إعداد الأطباق، ودائما ما يعني تكون الصورة النمطية للطبق بأنه يعني يحوي فقط مكون واحد أو مكونين فقط لا غير، لكن يعني بالنسبة لمفهوم الطبق الصحي المتوازن الذي يحتوي على العديد من العناصر المفيدة في طبق واحد، كيف نستطيع تطبيقه في وجباتنا اليومية بمكونات متوفرة وسهلة في المطبخ البحريني؟
1: نعم، هذا شيء جميل أن نطبق مفهوم الطبق الصحي المتوازن والمبني على مبادئ التغذية المتوازنة، واللي يضمن فيها اختيار أصناف غذائية من مختلف المجموعات الغذائية. هذا الطبق ممكن نشرحه بأنه نصف الطبق يكون لمجموعة الخضروات،

0: هي نقدر نختار الخضرة المتوفرة في مملكة البحرين، ومثل ما ذكرنا الخضرة الموسمية نقدر نختار الرويد، البربير، الجرجير، فنص الصحن يكون من الخضرة والربع من الصحن هو الصحون المتعارف عليها، الصحن المتعارف عليه، والربع منه يكون من الحبوب، واختيار يفضل فيها اختيار الحبوب الكاملة. نختار الخبز الأسمر والأرز والشوفان، ونقدر نختار البطاطس والبطاطا الحلوة. والربع المتبقي منه يكون للبروتين، مصادر البروتين نقدر نستخدم يعني نستخدم فيها أو نحط فيها الأسماك البحرينية المتوفرة، البيض، البقوليات، اللحوم قليلة الدهون. وبجانب الطبق نختار منتجات الألبان والفواكه. وهذه الطريقة ممكن أن إحنا طريقة الطبق البحريني، إذا بناخذ مثال على طبق يعني نوع من الأطباق البحرينية، ممكن ناخذ مثلا الصالونة البحرينية. أنا شلون أقدر الصالونة في فترة الغداء مثلا أني أسويها كطبق صحي متوازن؟ هذه الصالونة مالتنا، الربع الطبق الأرز تبعنا، أو ممكن حتى ربع الطبق تكون من الخضار النشوية الموجودة أصلاً في الصالونة، البطاطس، البطاطا الحلوة. الربع الآخر يكون من الصالونة يعني من البروتين الموجود في الصالونة، سواء كانت صالونة لحم، صالونة سمك، صالونة ربيان. فأي ربع أخذها الرز أو البطاطس والبطاطا، الربع الآخر المتعلق بالبروتين شملها اللحوم اللي ذكرناها، والنصف المتبقي من الصحن للخضار اللي هي الرويد والجرجير والبربير أو أي سلطة يحبها الشخص من دون إضافات طبعا صلصات دسم عليها. وبجانب الطبق ممكن الواحد يأخذ تمر، ومنتجات الألبان ممكن يخليها بين الوجبات. فهذه إحنا قدرنا أن من وجبة بحرينية إحنا متعارف عليها طبقنا طريقة الطبق الصحي، ومثال عليه ممكن في الريوق وفي العشاء نقدر نستخدم هالطريقة. وحلوة في هالطريقة إن هي تتناسب مع مختلف الثقافات، سواء المطبخ البحريني أو إذا حب الشخص إنه ياخذ هالفكرة يطبقها على ثقافات وأطعمة من مطابخ أخرى، سيقدر يطبق الطريقة هذه وتضمن له التنوع والتوازن بإذن الله.
1: نعم أستاذة مروة، بالحديث عن الممارسات الصحيحة من ناحية التغذية على سبيل المثال، من المهم أن نتحدث كذلك عن الأخطاء الشائعة في التغذية والتي تلاحظينها في المجتمع. كلمينا عن أكثر هذه الأخطاء شيوعا وعن كيفية تصحيحها تحديدا فيما يتعلق بالتغذية.
0: نعم طبعا، وفق للبحوث القائمة في مملكة البحرين والأدلة العلمية اللي تناولت النظام الغذائي بالصحة والأمراض مع التركيز على الأمراض المنتشرة في مملكة البحرين، وجد عدد من الممارسات الغذائية اللي ممكن مثلا تسهم في زيادة الوزن والسمنة وتأثر على الصحة والإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، مثل انتشار استهلاك أنماط غذائية غير صحية بكميات غير متوازنة، أي كمية الأكل ونوعيته تكون غير متوازنة، وانخفاض في استهلاك الخضر والفواكه عن ما هو مصابه، فالمصابه لا يقل عن 5 حصص يومية. نبي نرفع هالمقدار المستهلك لنوصل للحصص المصابه من الخضر والفواكه، إلى جانب في استهلاك مرتفع للحوم الحمراء واللحوم المصنعة والدهون غير الصحية، بجانب انخفاض في استهلاك الأسماك والمأكولات البحرية ومصادر البروتين النباتي مثل البقوليات. فهني نقول لهم يعني تناولوا اللحوم الحمراء بالكميات الصحيحة، تجنبوا اللحوم المصنعة، واستهلكوا الأسماك والمأكولات البحرية بالكميات المناسبة، وبالإضافة لاستهلاك البقوليات والبروتين النباتي. وأيضا تكثر استهلاك الوجبات الجاهزة والأطعمة السريعة اللي تكون عادة مرتفعة في مستواها من الملح والسكريات والدهون، وأيضا في ارتفاع في استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، وهني نشجع أن الواحد يستهلك الماء بكميات الكافية. طبعا كل هالجوائل يعني ما ذكر موجود في الدليل الإرشادي القضائي لمملكة البحرين، موجود فيها الطرق والإرشادات المناسبة اللي تساعد إن شاء الله أن الواحد يتجنب الممارسات الغير صحيحة بإذن الله.
2: نعم أستاذة مروة، ويعني عودة إلى ما بدأنا به من اعتدال الطقس في مملكة البحرين، طبعا تنتشر العديد من المماشي والحدائق المهيئة للمشي، فما هي النصيحة التي توجهينها للجمهور؟

0: بالنسبة للفترة الزمنية، بالنسبة للوقت المناسب لأداء هذه الرياضة حتى يعني الوصول إلى الوزن المثالي ويعني إعطاء النتيجة في حرق الدهون؟
1: مهم الواحد يحط في باله وعينه اعتباره أن الفترة الزمنية مثل ما ذكرت والوقت وهذه الأمور تحددها عدة عوامل، يحددها عمر الشخص، يحددها الجنس، يحددها وضعه الصحي، الوضع الصحي ومستوى نشاطه البدني بشكل عام في اليوم، ويحدده أيضا مؤشر كتلة الجسم تبعه. فهذه كلها العوامل مهم تأخذ بعين الاعتبار، ومهم في النهاية احنا نوازن بين الغذاء والحركة، فضروري موازنة الكميات الغذائية المتناولة مع مستوى النشاط البدني المبذول. فما يصير أنا وايد يعني الكميات اللي أكلها من الأكل تكون كبيرة وتكون ذو سعرات حرارية عالية بالمقابل النشاط البدني مالي ما يكون يوازن هذه الكمية المأكولة. فهني يجب التوازن بينهم عشان مثل ما ذكرت أو حسب وزن الشخص، كان وزن الشخص عالي إني لازم أحط في باله مقدار متوازن من السعرات الحرارية اللي يأكلها من الأطعمة تكون أقل من النشاط البدني اللي يبذله عشان يبدأ يقدر ينزل وزنه.
2: نعم.
1: فهي معادلة بين النشاط البدني وبين الغذاء المتناول.
2: نعم. نصائح وإرشادات في غاية الأهمية قدمتها لنا في هذا الصباح فيما يتعلق بأسلوب الحياة الصحي الذي ينبغي علينا جميعا أن نحاول اتباعه، ومثل ما تفضلتي كل بحسب حالته الصحية وبحسب وضعه من الممكن أن يخلق لنفسه نمط حياة صحي متكامل. شكرا جزيلا لك الأستاذة مروة حسين، أخصائية تغذية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة. تحياتنا لكم جميعا
1: وشكرا لكم.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية. حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
0: مستمعينا، يوم التطوع العربي يأتي والذي يحتفل به الاتحاد العربي للعمل التطوعي في 15 من سبتمبر من كل عام، يأتي ليجدد التأكيد على أهمية العمل التطوعي باعتباره قيمة إنسانية راسخة وشريكا أساسيا في بناء المجتمعات وتعزيز روح المسؤولية والعطاء. جمعية البحرين للعمل التطوعي تشارك في هذه المناسبة من خلال إقامة احتفالها الخاص، وتقدر من خلاله من قدموا جهودا ومبادرات كان لها الأثر الملموس في خدمة المجتمع. مزيد من التفاصيل حول هذا الاحتفال والذي يأتي هذا العام تحت شعار نكرم العطاء ونحتفي بالأثر، يسعدنا أن يكون معنا عبر الخط المباشر لبرنامج صباح الخير يا بحرين الأستاذ عبد العزيز راشد السندي، رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي. نصبح عليك بالخير أستاذ عبد العزيز.
3: صباح الخير أخوي حسن، صباح الخير أختي مريم، وصباح جميل على كل المتطوعين الوطن العربي في هذه المناسبة الطيبة، يوم التطوع العربي، ويقول لهم كل عام وأنتم ألف خير، الله يجزيكم خير على عطائكم، على مجهوداتكم، على الرسالة الجميلة اللي تقدمونها والأثر اللي تسمعون منه، عالم جميل وحياة أجمل.
4: نعم. وبالتأكيد نحن نبارك لكم هذا اليوم وهذه المناسبة، ونود أن نسأل في البداية، ما الذي تمثله لكم أو يمثله لكم يوم التطوع العربي أستاذ عبد العزيز؟
3: طبعا أختي مريم، احنا معروفين في عالمنا العربي، أو خلينا نقول عاداتنا وتقاليدنا جاية من ديننا الإسلامي الحنيف.
4: نعم.
3: ثقافة التطوع ليست جديدة أو ليست غريبة، وإنما هي عمل متأصل فينا وياي برسائل سماوية تؤكد بأهمية التطوع وتؤكد بأهمية الخير. وهذا اليوم يمثل لنا انطلاقة جديدة ويجدد فينا الهمم ويشحن فينا الهمم لعطاء أكبر، لتطوع أجمل، ولنكون قدوة للعالم بأن عالمنا العربي يتميز بيوم عربي للتطوع.
0: نعم أستاذ عبد العزيز، وشعار هذا العام نكرم العطاء ونحتفي بالأثر، ترى ما هي الرسالة التي تودون توجيهها من خلال هذا الشعار؟
3: طبعا هذا

0: الشعار وضع الاتحاد العربي للعمل التطوعي في كل عام في احتفاله في 15 سبتمبر يضع شعار. هذا الشعار نكرم العطاء ونحتفي بالأثر، أي أن نحن نبرز دور المتطوعين ونكرمهم، وأيضا بالأثر اللي قدمونه اللي هو يكون راسخ ويكون موجود في عملنا وفي مجهوداتنا وفي كل ما نقدمه من تطوع. هذا الأثر باقي ويكون له مردود ويكون له بصمة كبيرة في عالم التطوع.
1: نعم. اليوم جمعية البحرين للعمل التطوعي تشارك في إحياء هذه المناسبة، حدثنا عن احتفالكم بيوم التطوع العربي لهذا العام.
0: طبعا السنة احتفالنا يكون متزامن أيضا مع مناسبة عزيزة اللي هو اليوم الوطني السعودي، وفي هذا الأثناء راح نكرم مجموعة من المتطوعين من المملكة العربية السعودية. هو يأتي من العلاقة الوطيدة بين المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجميعنا في الخليج أشقاء ومحبة، ولكن حبينا الشكل وعنا في هذا السنة الأخوة السعوديين لنأكد عمق العلاقة اللي تربطنا معاهم بالمصير الواحد والعمل المشترك. السنة إن شاء الله راح نكرم المتطوعين وأيضا راح نكرم صناع الأثر اللي لهم دور في العمل التطوعي بالدعم والتشجيع. أيضا هناك أبريد حواري يحكي قصة كل متطوع من التحاقه بالعمل التطوعي إلى أن وصل، إضافة في مجموعة من الفقرات والكلمات والخطابات اللي تعزز ثقافة العمل التطوعي.
2: نعم أستاذ عبد العزيز، ودائما عندما يذكر العمل التطوعي طبعا يعني هناك الكثير من شرائح المجتمع تشارك باختلاف مراحلها العمرية، ولكن ما يميز العمل التطوعي ويعني التصور العام بأن يعني عنصر الشباب في الأعمال التطوعية هو العنصر الأكثر كثافة، فيعني كيف من الممكن أيضا أن شيع أكثر يعني مسألة مفهوم العمل التطوعي بين شباب البحرين، وخصوصا في يعني هذا التطور التكنولوجي الذي يعني يشهد تطورا يوما بعد يوم؟
0: الحمد لله احنا نرى الآن ما شاء الله شبابنا سواء في البحرين أو في وطننا العربي مسلحفين للعمل التطوعي ومبادرين ومتواجدين ويبدعون. نرى مبادرات ما شاء الله يعني جميلة، ونرى لقاءات بين الشباب بالمنتديات على أرض الواقع. هذه اللقاءات والمنتديات تخرج منها توصيات وبرامج وأفكار وتبادلون بينهم الرؤى. فالحمد لله نحن مطمئنون كل مدان على شبابنا وما يمثلونه من شعلة في العمل التطوعي وما يقدمونه من أفكار من تطور. مش ما تفضل بالرغم من التكنولوجيا والتقدم العلمي، لأنه سخروا هذه التكنولوجيا والتقدم الإلكتروني والعلمي في العمل التطوعي، ونرى الآن العمل التطوعي متقدم أكثر وأصبح من تلقائي إلى احترافي إلى متطور أكثر.
1: نعم. في ختام هذا الحديث عن يوم التطوع العربي وعن قيمة العمل التطوعي أستاذ عبد العزيز، ما هي الرسالة التي تود توجيهها فيما يتعلق بمناسبة يوم التطوع العربي؟
0: أنا أقول الحمد لله رب العالمين بأن احنا عندنا يوم عربي للتطوع. هذا اليوم يؤصل ثقافتنا العربية ويؤصل إنسانيتنا العربية في العمل التطوعي، وإن إحنا أول من بادرنا العمل التطوعي امتثالاً لسلف السماوية وقرآن المجيد اللي حثنا على التطوع. أنا أقول لكل متطوع عربي وغير عربي شكراً لأنكم جعلتم من التطوع رسالة لها قيمة، وشكراً لأن جهودكم واضحة وراسخة، وكل عام ومتطوعين العرب والعالم بخير.
2: نعم كل عام وأنتم بخير، وجميع منتسبي الأعمال التطوعية. الأستاذ عبد العزيز راشد السندي رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي، نرجو لكم التوفيق في هذه الاحتفالية ولجميع من

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. سمعينا مبادرة جبر خاطر العمالة هي مبادرة إنسانية تطوعية أطلقتها منصة بنات ديرتي بهدف التخفيف من حرارة الصيف على العمال الميدانيين وتقديم الدعم والتقدير لهم أثناء تأدية أعمالهم. نتحدث أكثر عن هذه المبادرة مع الأستاذة مريم العطاوي رئيسة منصة بنات ديرتي النسائية وفريق مبادرة جبر الخواطر. صباح عليك بالخير أستاذة مريم.
2: صباح الخير عليكم وعلى المستمعين إذاعة البحرين.
3: حياك الله.
2: سعيد واجد بتواجدي وياكم اليوم.
3: وإحنا أيضا سعداء
2: على هالاستضافة الجميلة وعلى إتاحة الفرصة لنا نتكلم عن المبادرة الإنسانية جبر خاطر العمالة اللي ابتدت هي فكرة بسيطة إنسانية لكن تركت أثر كبير فينا وحوالينا.
3: حياك الله أستاذة مريم، وإحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا في صباح الخير يا بحرين. وما هي الرسالة الإنسانية اللي تسعون من خلال مبادرة جبر خاطر العمالة إلى إيصالها؟
2: ترى الدافع الأساسي كان إنساني بالدرجة الأولى، يعني إحنا نشوف كل يوم عمال يشتغلون في مواقع الإنشاء والأماكن صحيح. المفتوحة خصوصا في أجواء الصيف الحارة الحين اللي إحنا عايشينها والرطوبة. ومن هنا بدأت لنا فكرة إن إحنا قلنا ليش ما نوقف عند هالناس هالفئة ونقول لهم طريقة بسيطة إن إحنا شايفين تعبكم ومقدرين جهودكم. فبدأنا نوزع عليهم مقبرات الماي مع الماي البارد وشوي شوي كبرت المبادرة وصرنا نوفر لهم وجبات القدر، الفواكه، العصائر وبعض الاحتياجات البسيطة. ولا يعني بالنسبة لنا أن الموضوع كان أكبر من الماي والواجبة
1: نعم.
2: اللي كنا نقدمها لهم، يعني الرسالة اللي كنا نوصلها لهم أن جبر الخواطر ما يحتاج إمكانيات كبيرة، يعني ممكن شيء بسيط لشخص في وقت اللي يكون هو محتاج له يترك أثر حلو في نفسه.
1: نعم. هذه المبادرة أستاذة مريم شملت أيضا ليس فقط المناطق المأهولة أو المناطق المكتظة بالسكان، وإنما حتى المناطق البعيدة عن التجمعات السكانية مثل منطقة الصخير ومنطقة شجرة الحياة كذلك. كيف تم اختيار هذه المواقع والوصول إلى العمال المستفيدين من هذه المبادرة؟
2: يعني اختي احنا في البداية حرصنا ان احنا ما نركز بس على المواقع الجريبة منا اللي يسهل الوصول لهم في الفرجان، بالعكس يعني كنا ندور على العمال الموجودين في مواقع الانشاء البعيدة عن التجمعات السكنية والخدمات لان هذه البيئة ممكن تكون فرص الوصول لها وايد قليلة.
1: صحيح.
2: فكنا نرفض مواقع الانشاء ونتعرف على الاماكن اللي فيها تجمعات العمال، وبحيث فريق جبر الخواطر نجهز الاحتياجات ونتوجه مباشرة الى المواقع نفسها. والفكرة ترى كانت كلش بسيطة، ان احنا كان عندنا هدف ان احنا ما ننتظر العامل يوصل لنا، كان عندنا هدف اكبر من شذي ان احنا نوصل العامل ليه مكانه ونحاول نعطيه ونساعده ونقدم له المساعدة وهو في مكانه.
3: نعم أستاذة مريم، طبعا المبادرة أيضا تضمنت توزيع وجبات الغداء والعصائر والمياه الباردة والفواكه وكذلك يعني الآيس كريم، يعني كما يعني تبادر إلى علمنا وعلم فريق البرنامج. كيف كانت ردود أفعال العمال تجاه هذه المبادرة؟
2: يعني بصراحة ردود أفعال العمال هو اللي كان أكثر شيء أثر فينا وشجعنا على الاستمرارية.
1: نعم.
2: يعني وزعنا عليهم الوجبات الماي، العصائر، الفواكه، الآيس كريم، المطارات الماي، حتى الباب بعد وزعنا عليهم، يعني نحاول نساعدهم بأي طريقة. لكن اللي لمسناه فعلا أن فرحتهم ما كانت يعني شو أقول لك ما توصف.
1: نعم.
2: يعني هم يستلمون الأشياء كانوا وايد وايد مستمتعين، إحساسهم وصل لنا إحنا، يعني صراحة شفنا فيهم الفرحة، الامتنان، الابتسامة على وجوههم.
1: نعم.
2: يعني هذا كان وايد وايد مؤثر بالنسبة لنا كفريق.
1: نعم.
2: يعني احنا كنا نروحنا بنجبر بخاطرهم ونرجع ان الله جابر بخاطرنا احنا، ان احنا قاعد نحس ان قاعد نقدم شيء وايد وايد عود.
1: نعم. الحمد لله. جميل، الحمد لله رب العالمين. هذه المبادرة طبعا استمرت من قبلكم خلال أشهر الصيف وبشكل أسبوعي. ودنا نسأل كذلك أستاذة مريم عن التحديات التي واجهتكم في أثناء عملية

0: التوزيع وكيف تغلبتوا على هذه التحديات؟
1: طبعاً أكبر تحدي كان لنا هو ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في البحرين، يعني خصوصاً عمليات التوزيع كانت مواقع مفتوحة بعيدة في عز الصيف، يعني فترة شهر 7 و8 وحين هاي شهر 9 بعد، والوصول لهالمواقع الإنشائية البعيدة كانت يعني وايد تحدي بالنسبة لنا، خاصة إن إحنا ننتقل من موقع لموقع، في الموقع يعني مسافة. فلما نوصل للعمال يعني كنا صدق نعاني، بس لما نشوفهم يشتغلون في هالظروف الصعبة وهالساعات الطويلة نقول الحمد لله إحنا ترى اللي قاعد نعاني شيء كلش بسيط بالنسبة لمعاناتهم هم في ظل هالجو الحار والرطوبة قاعدين يشتغلون في هالمكان المفتوح.
2: نعم
1: طبعاً هذا يعني كان يعطي دافع أكثر وأكبر بالاستمرار. وطبعاً نجاح مبادرة ما كان مجهود شخص واحد، كان وراء فريق متطوعات داعمات آمنوا بالفكرة وقالوا إحنا كلنا بنوقف مع بعض نحط يدنا بيد بعض ونساعد هالفئة اللي محتاجة منا المساعدة.
2: نعم أستاذة مريم، مستقبلاً هل هناك توجه لتوسيع نطاق هذه المبادرة حتى تصل إلى عدد أكبر من المستفيدين؟
1: أكيد طموحنا يعني مبادرة جبر خاطر العمالة ما تكون مرتبطة بفصل الصيف فقط، لا بالعكس احنا بقينا المبادرة تكون مستمرة على طول أيام السنة حسب احتياجات العمال في كل موسم، ونوصل لعدد أكبر من مواقع العمال والعمل في البحرين. يعني احنا ابتدينا احنا حاليا في منطقة البر اللي في الصخير، يعني احنا انا حاطة في بالي ان شاء الله ان احنا مع فريقنا نبتدي نغطي المناطق الثانية اللي صوب الأمواج صوب البحر الردم اللي قاعد يصير هناك، في بعد ناس محتاجة عمالة محتاجة ان احنا نوصل لها، ونتمنى بعد ان احنا هاي طبعا ما راح يصير الا بالشراكة المجتمعية، يعني فريق جبل الخواصر التابع لمنصة بناء الدير في فريق الجميل اللي ما قصروا ويانا واقفين معانا ما زالوا، بس بعد مو قادرين نلحق مع العدد الهائل من العمالة، فبقينا على الأقل يكون عندنا نوع من الشراكة المجتمعية، يعني في ناس مؤسسات في شركات جهات تحب يعني تكون معانا شريكة بهذا العمل الإنساني.
0: نعم جميل، وإحنا كذلك نوصل هذه الرسالة عبر أثير إذاعة البحرين، ونود أن نشكركم حقيقة على هذه المبادرة الإنسانية الجميلة واللفتة الكريمة من قبل منصة بنات ديرتي المتمثلة في مبادرة جبر خاطر العمالة. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في هذه المبادرة وفي جميع أنشطة وفعاليات المنصة المستقبلية، وتحياتنا لك ضيفتنا العزيزة الأستاذ مريم العطاوي رئيسة منصة بنات ديرتي النسائية وفريق مبادرة جبر الخواطر.
1: وأنا بعد أحب أشكر إذاعة البحرين وأشكركم أنتم بعد، ووجه الشكر خاص لفريق جبر الخواطر التابع لمنصة بنات ديرتي، ترى هو الفريق الشريك الأساسي في نجاح المبادرة، وكل عضوة شاركت بوقتها وجهدها وعطائها كان لها دور في إنجاح هذه المبادرة.
2: نعم
1: وايد فخورة فيهم هذول بناتي اللي ما شاء الله عليهم دائما واقفين معاي في كل عمل خير احنا قاعدين نسويه. يعطيكم ألف عافية وبميزان حسناتكم، ومشكورين جدا جدا على لتاحة الفرصة لي، إن شاء الله نكون دوم وياكم على خير.
2: حياك الله أستاذة مريم، الله يعافيك، شكرا جزيلا.

0: مع الناس.
1: نسمع صوتك ونوصل رسالتك.
0: مع الناس
2: على هاتف 1-768-4888 نشرف باستقبال مكالماتكم مستمعينا وملاحظاتكم الموجهة إلى مختلف الجهات والوزارات في مملكة البحرين. ومعنا أولى مكالمات هذا الصباح. ألو، صباح الخير يا حسن.
3: السلام عليكم، صباح النور، أهلين وسهلين.
2: حياك الله، يا مرحبا.
3: أهلا أهلا فيك. بغيت أتكلم عن الأسكان طويل العمر. مري الأسكان يعني من ضمن الأشخاص اللي تحولوا إلى برنامج تسهيل، واللي نعم. برنامج تسهيل قد ألاقي فيه صعوبة كبيرة إن أنا أخذ أدش في البرنامج هذا. فكل ما طرحنا بدائل يعني حلول إلى وضعي أنا كشخص، كل ما طرحنا حلول ما يتم مناقشتها معاي، ولا يتم أساسا حتى الاتصال فينا أساس شنو ليش أنت طرحت هاي الحال، هل يناسب هل ما يناسب.
2: لو حطيتنا في صورة الحلول هذه، ويعني
3: يعني مثلا

0: بالضبط.
1: أوكي يعني مثلا إحنا حاليا أوكي الثمانية أو 70,000 هذه ما تناسب حكم عمري أنا. طيب ليش ما يتم استثناء بحكم أن أنا طلبي 2004؟ أوكي أنت 2004 راح نعطيك مثلا، أنا طرحت لهم حل نبي أرض مجانية، أوكي اللي عطيتونها من قبل هو تم عرض علينا أرض مجانية مسبقا، طيب أعطوني إياها وأنا بأبنيها بنفسي، هذا هذا حل. الحل الثاني، طيب ليش تم توقيف التقسيم، تقسيم الأراضي؟ أنا ما أقدر أشتري أرض ب70,000 الحين، العقارات كلها عالية
0: صحيح.
1: أسعارهم كلها فوق. طيب أنا لو حصلت لي أرض كبيرة ومعاي شخص راح نبي نقسمها، زين طيب ليش ليش ممنوع؟ أنت أوكي يمكن وزارة الإسكان لها رؤية ونظرة أن هي موقفة هذه الشغلة على مثلا أشخاص عشان ليس فيها تلاعب، بس أنت لازم تنظر في الطلب الإسكاني الشخص اللي مقدم على هذا الطلب. يعني احنا كم عمرنا الحين؟ 50 سنة وصلنا،
0: صحيح
1: عيالنا كبرت.
0: نعم.
1: ما يعني الحلول كلها ما تناقش اساسا معانا احنا كاصحاب طلبات.
0: نعم.
1: والشيء اخر بعد يعني الاتصال يكون من رقم مثلا ما ذكره واحد هذا 7 شيء كذي، اخر شيء 3 اصفار. لما تتصل فيهم الرقم يتحول على
0: الرد الآلي أو نعم نعم.
1: إيه ليش؟ طيب أنت عندك مكاتب، خل عندك يطلع عندي الرقم الموظف المتصل،
0: صحيح
1: مو شرط على أي رقم آخر.
0: نعم نعم.
1: فما أدري يعني ليش ما ناخذ إحنا تجارب الدول الجوار في وزارة في الأسكان.
0: نعم نعم.
1: خلنا ناخذ إحنا من تجارب الدول الثانية الجوار ونطبق نفس الشيء.
0: احنا يعني حقيقة نعم يعني هذه الملاحظة حقيقة ايضا نوجهها الى الاخوة في وزارة الاسكان وبنك الاسكان كذلك، لا شك بان عندهم يعني لوائحهم وقوانينهم اللي يعني ايضا يعني لها الاحترام اكيد، لكن يعني اظن وربما يعني زميلتي مريم يعني توافقني في هذا الموضوع ان الجانب اللي يتكلم عنه الاخ حسن جانب تشريعي اكثر من النهوة، يعني يعني ربما لو تم تبني ربما من السادة النواب اللي يستمعون الآن إلى البرنامج يعني راح يتغير الكثير من الأشياء. يعني حتى الأخ حسن مو هو يعني أول شخص يتكلم عن هذا الموضوع للأمانة في إذاعة البحرين وعبر برنامج صباح الخير يا بحرين، هناك الكثير من الأشخاص اللي يمرون بنفس هذه المشكلة تجاوز السن اللي يتاح لهم من خلالها الحصول على الخدمة السكنية وما في حلول بديلة، هذا يعني أمر يعني لابد أن يلتفت له.
2: نعم، أو أن الحلول البديلة مثل ما تفضل الأخ حسن لا تكون تناسب يعني طبيعة السن وطبيعة الظروف الحالية للمواطن اللي حاب أنه يستفيد من الخدمة. إحنا إن شاء الله
1: ناهيك عن عمرنا بعد يعني موصل 50 وأنا خلاص على وجه تقاعد. فأنت بتأخذ من عندي، لمن أخذ تأسيس بتأخذ من عندي تقريبا 300 دينار.
2: صحيح
1: إن هي ما أصير إعادة جدولة، يعني صحيح. أنت طلعت تقاعد خلاص صار تدفع المبلغ، طيب من وين؟ إذا راتب التقاعد بيوصل لي 400 دينار.
0: صحيح صحيح
1: صحيح. وين وين وين أدفع لكم وين أدفع للبنوك
0: الثانية؟ يعني يثقل على كاهل يعني صاحب ال
1: طبعا. فأتمنى النظر في هاي الشغل من وزارة الأسكان وبنك الأسكان بالأخص، يعني فإحنا في كل لنا استثناءات على الأقل خلنا نقول كأعمار. يعني إذا تقول أوكي أنا 2004 حاليا كم سنة حنطاف علي من طلب الأسكاني زائدا عمري له.
2: نعم
1: يعني يجب النظر في الأعمار بعد.
2: صحيح صحيح، يعني مدة الانتظار لابد أن تأخذ في عين الاعتبار. شكرا لك أخوي حسن، إن شاء الله تصل.
1: يعطيكم العافية على منبركم الحر هذا، شكرا لك.
0: حياك الله يا حسن، شكرا جزيلا.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، يا مرحبا.
2: إذن ننتقل إلى مكالمة ثانية على 1-7-6-8-4-8-8-8. ألو صباح الخير.
3: صباح النور.
2: أهلا وسهلا أخوي، تعرف عليك؟
3: عبد الخالق عبد الله جان.
2: حياك الله أخوي عبد الخالق، تفضل.
3: أول شيء أشكركم على هذا البرنامج، على المستمعين بعد، يعني إن يعني الصراحة هذا البرنامج الصراحة رائع، أنا من زمان أتابعه، يعني تسمع مشاكل المواطنين وهذا، والحمد لله يعني أشوف في استجابة. الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا لك على ثقتك بالبرنامج. تفضل.
3: عندي بس مشكلة يعني.

0: إسكان. أتمنى يعني من السيدة آمنة أحمد ما هي تنظر لي يعني الصراحة عين الاعتبار. يعني أنا طلبي من 2009 وأنا قاعد في بيت ورثة يعني في بيت الوالد ومكان نظيق وهذا يعني انتظرت فيه ما الكفاية يعني حتى عند بيت تنام وياي وهذا. فأتمنى يعني من السيدة إن يعني أتمنى إن في اتصال تواصل يا الأسكان.
1: نعم.
0: بس
1: تتواصل أخوي عبد الخالق مع الوزارة لي يعني متابعة مستجدات الطلب.
0: إيه أتواصل إياهم.
1: طيب شنو آخر مرة تواصلت معهم شنو كان ردهم بخصوص طلب الإسكان؟
0: قال لي لا الحين ما في أي شيء ما في أي تخصص إليكم بعدكم.
1: في أي محافظة؟
0: شنو؟
1: في أي محافظة؟
0: المحافظة الشمالية.
1: في المحافظة الشمالية. طيب
0: أتمنى يعني من السيدة يجينا اتصال من الإسكان وفرحنا وفرح الجهال يعني.
1: نعم نعم. إذن هذه رسالة من الأخ عبد الخالق طبعا هو وجهها بشكل خاص يمكن إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني يطلب أن يتم النظر بعين الاستثناء إلى طلبه الإسكاني ليرجع لسنة 2009 تحديدا بسبب ظروفه الحالية اللي طبعا ذكرها وشرحها أخونا عبد الخالق. وفي بطبيعة الحال يعني طلبه الإسكاني لا يعتبر طلب جديد يعني يعود هذا الطلب إلى سنة 2009 فنحن نتحدث تقريبا عن 17 سنة من الانتظار. نتمنى من الأخوة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنهم يتواصلون مع أخونا عبد الخالق وإن شاء الله تبشرنا قريبا بإذن الله بحصولك على شهادة الاستحقاق. شكرا لك أخوي عبد الخالق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: وبذلك مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام مشوار هذا الصباح في صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في حلقة يوم الغد والعديد من الوقفات واللقاءات المتجددة دائما.
1: تقبلوا أجمل التحيات من فريق العمل الذي صاحبكم في هذا اليوم، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
0: تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميلة عبير بن هندي.
1: من الإعداد هذه تحيات حصة دوي.
0: من التقديم هذه تحايانا الزميلة مريم فقيهي وحسن السعاد.
1: ومن الإخراج تحييكم فاطمة جنبر.
0: إلى اللقاء.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: تحليق دون أجنحة. طلال معجب جداً بالطريقة البرازيلية في لعبة كرة القدم، وها هو يجرب في البيت عدة طرق للتعامل مع كرة القدم، ولكن
1: المزهرية الخامسة. سجل سجل يا أبا طلال سجل.
2: ماذا أفعل؟ إنني في عجلة من أمري، سأذهب إلى صديقتي مريم. لا بأس لا بأس، لقد كسر ولكنني في عجلة من أمري.
1: الكأس العشرين ينكسر أيضا. سجل سجل يا أبا طلال.
3: الصرصار، توقف أيها الصرصار العنيد، سأضربك بهذا الصحن.
1: الصحن الثلاثين. سجل سجل يا أبا طلال سجل.
0: وهكذا قرر أبو طلال عقد اجتماع عائلي لحل هذه المشكلة.
1: قلة الانتباه وعدم الإحساس بالمسؤولية سببان رئيسيان لما يحدث. مع كل تلف يصيب أشياء المنزل هناك وقت ومال وجهد.
4: أبي ماذا تقصد؟
1: مثلا المزهريات المحطمة تعادل آخر ربع شهر، والكؤوس المحطمة تعادل الربع، والصحون والأكواب والمصابيح ونافذة المطبخ تعادل النصف. كلها أشياء تلفت في 30 يوماً. إذن طار راتبي وجهدي ووقتي ليرمى في حاوية القمامة. ما رأيكم؟
2: ماذا تريد أن تقول يا أبي؟ إنني لم أفهم شيئاً.
5: ما الأمر يا زوجي العزيز؟ أنت رجل يعرف ما تعنيه كلمة قدر. هذا قضاء وقدر.
1: يا جماعة يا جماعة افهموني، قلة الانتباه سبب كل علة. هذا كل ما لدي، فكروا بالأمر. لا أجنحة لراتبي ولكنه يطير يطير.
0: قلة الانتباه تعني تلف الأشياء، وتلف الأشياء يعني ضياع الوقت. قد تجدون طريقة لتعويض الأشياء المحطمة، ولكن هل من طريقة لتعويض الوقت؟ ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ. المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: تذكر دائما حماية وقتك وطاقتك مو بأنانية، هي خطوة كبيرة نحو التميز.
1: خطوة نحو التميز أسبوعيا على إذاعات البحرين. إعداد وتقديم نورة أبو الشوك، إخراج علي الحادي.

0: زين.
1: تذكر رضا الناس غاية لا تدرك. تذكر دائما بإمكانك أنك تستريح لكن لا تستسلم. تذكر الإيجابية ليست تجاهل للسلبيات، بل طريقة واعية لمواجهتها والتعامل معها.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: زينة، ما الذي يشغلك ويجعلك شاردة تفكرين يا زميلتي؟
1: بصراحة يا كريم، الموضوع الذي سنحدث عنه المستمعين اليوم
0: يبدو أنه موضوع شائك حتى يشغل تفكيرك إلى هذه الدرجة.
1: لا، ليس موضوعا شائكا، ولكن الأمانة تقتضي أن نوصل للناس كل ما يتعلق به بهدف صلاح وصحة الجسم الإنساني.
0: طبعا أوافقك على ذلك.
1: جيد،
0: إذن ما هو هذا المرض؟
1: مرض اليوم هو مرض البثور، لابد أنك أصبت به في مطلع شبابك.
0: طبعا طبعا، مثلي مثل غيري.
1: إذن هذا يعني أنك تعرف عنه الكثير.
0: في الحقيقة لا، لأن معاناتي مع مرض البثور لم تكن قاسية، مرحلة وانتهت.
1: ولكنك تعلم أنه مرض جلدي ينتج حبوبا صغيرة مليئة بسائل، وينتشر مرض البثور على أثر حك أو حريق أو على أثر التعرض لحرارة مرتفعة جدا. والبثور أيضا يا كريم تشكل حزاما واقيا للطبقة الجلدية التي تتكون تحتها، وعندما يختفي السائل تنفصل الطبقة الخارجية الجافة وتحل مكانها الطبقة الجلدية الدقيقة.
0: على كل وبحسب علمي، رغم أن مرض البثور أو حب الشباب لا يشكل خطرا على الحياة، لكنه مزعج ومقلق.
1: فعلا، وينبغي ألا نستخف بحب الشباب، فهو نوع من الالتهاب الذي يصيب الغدد الدهنية والأوعية الشعرية، فيسد فوهات الغدد ويتسبب بأن تتجمع فيها المادة الدهنية التي تظهر كبثور مزعجة وكريهة.
0: بالفعل، هذه البثور تؤثر سلبا على نفسية المريض، لا سيما عندما ينظر إلى نفسه في المرآة.
1: أجل، فعندما يرى البثور حول أنفه وعلى جبهته وخديه سيتوتر، وأحياناً قد يلجأ إلى العبث بها بأظافره، وهناك تستفحل المشكلة.
0: صحيح، صحيح ما ذكرته، لأن الآثار ستبقى على الوجه ظاهرة على شكل خدوش بشعة. ولن ننسى العلاقة بين حب الشباب أو البثور والتغير الذي يطرأ على الهرمونات في سن المراهقة.
1: أحسنت، وهي علاقة وثيقة، لأن هذا التغير يدفع الغدد الزيتية في الجسم إلى إفراز زيت يمتزج مع الأوساخ والغبار وبقايا الخلايا الميتة،
0: وعند ذلك تسد المسام الجلدية فيجتمع الزيت داخل الغدد الدهنية فتسبب تهيج الجلد والالتهاب داخل الغدد وتظهر البثور.
1: والخطير يا كريم أن الالتهاب قد يمتد إلى أقسام أخرى من الجلد، وقد يطال الطبقة العميقة من الجلد، وفي هذه المرحلة يجب الذهاب فورا إلى الطبيب.
0: لكن هل لمرض البثور أو حب الشباب دواء شاف؟
1: نعم ولا، لأن العلاج يكمن في اعتناء المصاب بحب الشباب أو البثور بنفسه جيدا من اللحظة التي يرى فيها بثورا ظهرت على وجهه كحبيب وسامية.
0: يبدو أن هناك حكاية وأحداثا ستفسر لنا ما يحيط بهذه المرحلة في حياة الشباب الذين يعانون مرض البثور، أليس كذلك؟
1: بالطبع، فلنستمع إليها.

لم يبقى إلا أن أسرح شعري وأصبح جاهزاً. ها؟ ما هذا الورم في وجهي؟ ما الذي أصابني؟ لم أعهد في وجهي حباً أحمر اللون كهذا، ولم أتصور أني سأقف يوماً أمام المرآة وأرى وجهي على هذه الشاكلة.

كيف يجب أن أتصرف يا ترى؟ أحس برغبة في الحكاك، ولكن لا لا لا، لن أفعل، بل سأفعل، لأنني لم أعد أتحمل. لكن كيف سألاقي خطيبة سامية وأنا بهذه الحالة؟ لا لا لا، لن أذهب إليها. ما الذي أصاب معدتي؟ أنا تعب وبحاجة إلى الراحة، سأستلقي قليلا، لابد أنها عوارض الإمساك الذي يلازمني.

0: سامية، ألم ترتدي ملابسك بعد؟
1: لحظات وأكون جاهزة يا أمي.
0: حسناً، ولكن أسرعي قليلاً.
1: حاضر. لقد كذبت على أمي، فأنا لن أستطيع الخروج من هذه الغرفة. كيف أخرج وإلى أين؟ لن أذهب إلى أي مكان ومنظري على هذه الشاكلة التعيسة مع البثور الحمراء المنتشرة في وجهي.
0: سامية، سامية.
1: نعم يا أمي.
0: افتحي لي الباب.
1: لا أستطيع.
0: لماذا؟ ما الذي حدث لك؟ هل أضعت المفتاح؟
1: لا، بل أضعت جمالي ونقائي.
0: لم أفهم يا ابنتي، افتحي لأرى ما مشكلتك وسوف نحلها. هيا يا حبيبتي.
1: حسنا.
2: ما بك يا سامية؟ لما رفضت فتح الباب؟
1: ليت الأرض تبتلعني قبل أن يراني الناس هكذا.
2: هكذا؟ ما شاء الله، جمال وكمال والحمد لله. ما الذي ينقصك؟
1: أمي، ألا ترين هذه الحبوب البشعة في وجهي؟
2: ها؟
1: هو كأن خلية من النحل قد هاجمتني، ثم أنا أرغب بحكها. ماذا أفعل يا أمي؟
2: اهدئي.
1: هل أغطي وجهي بمنديل أو أغير تسريحة شعري بحيث يغطي جزءا منه حتى لا يراني أحد هكذا؟
2: اهدئي يا حبيبتي، مهما فعلت يا ابنتي سيظل مرضك ظاهرا للعيان.
1: كيف سأقابل خطيبي حبيب؟ ماذا ستكون ردة فعله عندما يرى وجهي على هذه الصورة وكأنه محروق؟
2: سيقدر الموقف وسيصحبك إلى طبيب مختص.
1: لا تبسط الأمور علي يا أمي، قررت ألا أقابل خطيبي، وأيضا سأقفل هاتفي الخاص.
2: سيظن عندها أن في الأمر سوءا وسوف يأتي لزيارتك ويراك.
1: طيب، سأدعي المرض.
2: سيأتي أيضا ليطمئن عليك. ثم أنت مريضة فعلا، فهذه البثور التي تزعجك هي مرض جلدي يا سامية.
1: وبماذا تنصحينني يا أمي؟
2: واجهي نفسك وخطيبك والناس كلهم بالحقيقة.
1: لا أستطيع، لا أستطيع.

0: من الذي يفاجئني بهذه الزيارة؟ لم أعطي موعدا لأحد. ما هذه الوقاحة؟ رنين مستمر. ربما هذا ساعي البريد. سأفتح له، وإن رأى وجهي لا يهم، وإن كان أحد غيره لا يهم أيضا. سأكلمه وأنا مطأطئ رأسي، فلا يرى البثور التي في وجهي.
1: حسنا، أنا قادم.
2: مرحبا.
0: أهلا.
2: آسف على الإزعاج.
0: لا بأس. ماذا تريد؟
2: عندي استمارة طبية ضرورية، وأنا

0: بحاجة لمساعدتك، أتسمح لي بالدخول؟
1: تفضل تفضل. بماذا يمكنني أن أساعدك يا ما اسمك؟
0: حب الشباب، وأنت ما اسمك؟
1: هل جئت تتسلى معي هذا؟
0: يبدو أنك لا تصدقني. تفضل، هذه بطاقة الشخصية.
1: أرني. فعلا إن اسمك هو حب الشباب.
0: أرى أنك مصاب بمرض يحمل اسمي.
1: لقد انتبهت بسرعة إلى هذا الأمر. أتستطيع مساعدتي؟
0: سأحاول. هل لي ببعض الأسئلة؟
1: طبعا طبعا تفضل.
0: هل تشرب الكثير من الشاي والقهوة؟
1: طبعا، في مقهى الجامعة وفي البيت وعند الأصدقاء نشرب غالبا الشاي أو القهوة.
0: هذا مرعب، لأنه من أشد الأسباب التي تزيد حب الشباب في الوجه.
1: أيعقل هذا؟
0: نعم. قل لي، كم ساعة تنام في اليوم؟
1: كغيري من الشباب أسهر ولا أنام أكثر من 4 أو 5 ساعات تقريبا في اليوم.
0: هذا الكلام الذي أسمعه منك يؤلمني، فأنت تستخف بصحتك وتستهتر بها.
1: لما تقول لي هذا؟
0: لأن من هم في سنك ويعانون من مرض البثور أو حب الشباب مثلك يحتاجون إلى النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات يوميا، وإلا صارت حالتهم من سيء إلى أسوأ. هل تريد أن يحصل معك هذا؟
1: طبعا لا لا، ولكن ماذا أفعل يا حب الشباب؟
0: جميل أنك تسأل. نتيجة خبرتي ومعرفتي أنصحك بالتالي.
1: تفضل.
0: أن تعالج الإمساك الذي تعاني منه غالبا.
1: وكيف ذلك؟
0: تتناول كميات كبيرة من السوائل، وخصوصا عصير الفواكه. ولا تجرب العبث بأظافرك بحب الشباب حتى لا تتحول البثور إلى خراجات.
1: طيب طيب، هل من طريقة معينة أعتني فيها بوجهي؟
0: طبعا طبعا، اغسل وجهك بالماء الدافئ والصابون الطبيعي 10 مرات يوميا ونشفه جيدا، وابتعد عن الصابون المصنع. ولا بأس من تعريض المناطق المصابة بالبثور للأشعة فوق البنفسجية لبضع دقائق يوميا.
1: وماذا هناك من نصائح بعد يا حب الشباب؟
0: اسمع.
1: تفضل.
0: قلل ما استطعت من المواد الدهنية والمقلية بالزيت، وتجنب الحلويات وخصوصا الشوكولا.
1: إذن علي أن أنصح خطيبتي سامية بهذا، فهي تكثر من تناول المواد الدهنية والحلويات والشوكولا.
0: وابتعد أيضا عن البهارات والفلفل، وخفف من الملح، وتجنب الهم والقلق والتوتر العصبي.
1: كل ما نصحتني به يا حب الشباب لأقضي على مرض البثور هو تجنب، خفف، قلل. ماذا آكل وماذا أشرب إذن؟
0: اسمع، تناول الأطعمة المغذية القليلة الشحوم والغنية بالفيتامين ألف، كالحبوب والخضار والفواكه والحليب الخالي من الدسم والأسماك.
1: وإذا أخذت بنصائحك ولم أحقق النتيجة المرجوة، ماذا أفعل؟
0: تزور الطبيب المختص في كل الأحوال.
1: ماذا؟ أزور الطبيب بخصوص هذه البثور والبقع الحمراء؟
0: لا تخجل من زيارة الطبيب، فهي في صالح صحتك دوما.
1: حسنا حسنا، سأفعل، أعدك بذلك.
0: أهل لي بكوب ماء إذا سمحت يا حبيب.
1: طبعا طبعا طبعا يا حب الشباب.

0: حب الشباب، حب الشباب، أين أنت؟
1: ياه، لقد اختفى. ولكن غريب، كيف عرف اسمي؟ لا أعرف ماذا حصل معي. سأتصل بسامية خطيبتي لأخبرها بما جرى. يجب أن أصارحها بالحقيقة.

0: صار النظر إلى وجهي في المرآة يفرحني، فقد عاد نقياً جميلاً بعدما أخذت بنصائح حب الشباب، الحمد لله.
1: وأنا يا خطيبتي أفادتني نصائحه، واختفت البثور والحبوب من وجهي، والحمد لله.
2: استمعتم إلى حلقة من برنامج
3: أمراض تتكلم.
2: أمراض تتكلم، المادة العلمية
4: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
2: الإعداد الإذاعي والإخراج
4: نوال حجازي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، ونتصفح معاكم المعجم ونجد في هذه الصفحة في باب التعابير الجارية على الألسنة تعبير يقول يسيح ويميح.

يصيح في اللغة تعني ينساب، والتحول من حالة التجمد والصلابة إلى السيولة والليونة، كأن يكون عندك مثلا قطعة زبدة وتحطها على النار فطبعا تسيحها. والعامة عندنا في البحرين يقولون عن نبع الماء الجاري على سطح الأرض السيح، وفي تعبير مجازي يقول لواحد يعني بلغ من القضب مبلغ كبير في خلاف مع صديقه، يقول له بسيح دمك، كناية عن الإصابة البليقة، يعني بصوبه وبخلي دمانه تجري على الأرض كسيح كالنبع الجاري. زين، هذا يسيح ويميح. يميح مأخوذ من ماحة في مشيته، يعني تبخترأ. الميح ضرب من المشي شبيه بمشية البطة، ويقال للمرأة التي تمشي كهذا المشي امرأة مياحة. إذن يسيح ويميح، متى هذا المصطلح نستعمله؟ نستعمله عند وصفنا لحالة من حالات النشوة والفرح أو الضحك واللامبالاة اللي يعني نجده ساعات واحد متمرق في هذا الحالة، قاعد يضحك ويرسل الضحكات الطوال وبصوت عالي ومع قلب رقبته إلى الوراء مع سقوطه على الأرض، فيقول عنه يسيح ويميح، وكأنه مثل ما قلنا لكم يسيح يمشي على وجه الأرض ويميح وكأنه يمشي مشية البطة. في الصفحة الثانية عزيزي المستمع عندنا بعض التعابير التي لها قصص، تعابير صغيرة. نقول احنا مثلا بعد خراب البصرة، هذا المثل منتشر في اكثر من قطر عربي، يضرب على استدراك الامر بعد فوات الامان، و يبدو أن القصة حدثت عام 752 هجرية عندما فتح الزنج مدينة البصرة. والزنج طبعا معروف قصته مع البصرة، عملوا السيف في رقاب أهلها وخربوها تماما. فالوالي استنجد بالخليفة في سامراء وأرسل لمبعوث قال له لحقوا عليه لأن الزنج جايين. فيات النجدة متأخرة، يعني وصلوا جنود الخليفة بعد خراب البصرة، فطبعا مثل ما وصلوا ردوا لأن سووا اللي يبون الزنج. فأصبح هذا المثل منتشر عندنا في البحرين وفي الخليج العربي وفي أكثر من قطر عربي، يضرب لاستدراك الأمر بعد فوات الأوان، أي بعد خراب البصرة. وين اذنك يا حبشي؟ هذه قصة طريفة. يقولون ان واحد من الاحباش سألوا وين اذنك، فقاموا مد يده اليمنى، لاحظ معي عزيز المستمع، مد يده اليمنى ومررها فوق راسه واشر على اذنه اليسرى، بينما كان بإمكانه بكل بساطة يشيل يد اليمنى وأشر على أذن اليمنى يقول كأذني، ولكن اختار الطريق الصعب بدلا من الطريق السهل والطريق الأيسر. الواقع هذا التعبير دائما نحن نقوله عندما يسلك أي شخص، يعني يختار الطريق الصعب للوصول إلى غايته ويترك الطريق السهل والوسيلة السهلة. نرجع نقول ليش فيك كأنك وين اذني يا حبشي، وين اذنك يا حبشي، يعني كأن نقول له نستدرك ان انت تشبه الحبشي في قصته مع اذنه. والشيء بالشيء يذكر، تحدثنا عن البصرة، الآن نتحدث عن شط العرب. عادة واحد يسأل

صديق له يقول له انت من متى قاعد هني؟ قال له انا من هني من سنه حفر الشط. من متى تسكن المحره؟ قال له قبل لا يحفرون الشط. طيب نشوف هذا التعبير ايش قصته. هذه جانا مع بحاره السفن التجاري. طبعا معروف ان اهل البحرين اهل غوص بالدرجه الاولى، وهناك قله مارست السفر لقطاعه، فكانوا ينتقلون بين موانئ الخليج من البصرة شمالا إلى الهند وأفريقيا الشرقية أيضا، وصلوا منبسة وكينيا وغيره وزنجبار طلبا للتجارة وسعيا للرزق. الشط المقصود بالشط شط العرب، هو في منطقة البصرة من العراق، ويتكون من التقاء نهري دجلة والفرات. وطبعا البحار البحريني أو الخليجي عندما يروح هناك يجد عجب العجاب، هو يمشي في البحر وتعلم في الغوص وفي السفر ان كله يقطع البحور، مجرد ما يوصل الشط ويغرف له شوي ويشرب ويشوف ان تحول الماء الى ماء حلو عذب فرات، فلا بد يعني ياخذ العجب. وبعض الاخوان ذيله يعتقدون ان هذا محفور بفعل البشر، لأن في بلدانهم يحفرون العيون، فقال هذا أكيد محفور، لكن يا ترى من متى محفور؟ قام يستشعر الجهد والتعب الوقت الطويل اللي استغرقته عملية الحفر، ودائما يقول أكيد ما دام هذه محفور خذ له مئات السنوات، ولا بد أنه محفور من سنوات طوال، لأن كل ما يسأل واحد يقول له أوه من أيام جدي وجد جدي، فاتخذ من حفر الشط وسيلة للتأريخ، وهذا عرف عندنا في المصطلح الشعبي. يعني الأحداث المهمة في الحياة مثل سنة الطبعة، سنة الصوفرة، السنة الفلانية، سنة الرحمة، سنة الطاعون، تسأل واحد تقول له متى ولدوك؟ يقول لك قبل سنة الطاعون بسنتين، أو مثلا أمي جابتني في سنة الرحمة وهي الله اختارها. ما كانت الناس تحفظ التواريخ مثل الآن، يعني العلم منتشر والمدارس منتشرة، فكانوا يأرخون بمثلا السنة الفلانية. فصاحبنا ذي يعتقد أن الشط يحفر من آلاف السنوات، فعلشان يدلل أنه صار لمدة طويلة قاعد هنا، فيقول لك سنة حفر الشط.

في هذه الصفحة مستمعي العزيز وصلنا إلى حرف الباء ونستعرض بعض المفردات الدارجة في لهجتنا المحلية ونشوف إذا كان بإمكاننا أن نعيدها إلى أصلها الفصيح. والمفردة الأولى باحة، الباحة المتسع من الأرض وقد تكون في وسط المنزل، وهي في هذه الحالة من الفصيح. يعني إذا كانت في وسط المنزل مثل الحوش كذي دار مدارها حجر من الفصيح. في القاموس للفيروزابادي باحة الدار وسطها. في اللهجة عندنا نقول بادت عافيتي وباد حيلي، كناية عن الإصابة بالتعب والوهن. وبادة في الفصحى تعني هلكة، إذن في المفردة فصيحة. وعندنا البادية، البادية من أواني المطبخ البحريني، بادية الثريدة المعروفة ذي البادية، هي عبارة عن وعاء معدني أو زجاجي يمتاز أنه شوي عميق، يعني يصلح حق الثريد، يشيل خبز ويشيل مرق. الواقع هذه البادية ما نعرف أصلها، ولكن وجدنا أن في مفردة في الفصحى

0: يسمونها باطية. الباطية، فقطعا الباطية تحولت إلى بادية. والباطية في الفصحى هو الإناء الكبير الذي يملأ خمرا والعياذ بالله، ويقرفون منها أيام طبعا الجاهلية. وقيل أنها الباطية أصلا مفردة أعجمية دخلت على اللغة العربية. نقول نحن إذا كانت هي أعجمية فمعنى ذلك أنها عربت من أكثر من 2000 سنة، يعني من 1500 سنة، أي في العصر الجاهلي، فأصبحت باطية. وأنا متيقن أن البادية منها. عندنا البادرة. البادرة رأس الرمح أو أي شيء مشابه لسنين، يعني نقول البادرة، بادرة الميدار مثلا. وبادرة الشيء تعني أصله، يعني عندنا عندما تكثر بعض أنواع السمك في بعض المواسم مثلا، الصافي يصير على الكود بدينار، والكنعد يصير أيضا رخيص. فش يقولون؟ يقولون بادرة الكنعد زينة السنة، وبادرة الصافي زينة. وأيضا المحاصيل الزراعية، عندما مثلا يكثر الطماطم ويصبح الكرتون بربتين، يقول لك إيه بادرة الطماطم وايد زينة السنة. يعني يقصدون بالموسم وما يتحصل منه من وفرة في الطعام أو في أي شيء آخر. المفردة الواقع ذي البادرة منحوتة من البذارة. البذارة في الفصحى تعني الوفرة. والعرب تقول طعام كثير البذارة، أي وفير وكثير. ومنها البيذر. البيذر عندنا كومة القمح، وهي في الفصحى بيذر أو بيدر. وأرى أن الوقت أدركنا ولنا عودة في مثل هذا الوقت، فحتى يحين ذلك الوقت لكم مني ومن المخرج أعذب التحية.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس

النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.

0: يادانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أوقاتكم وأهلا بكم أعزائنا في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع حكاية الحب.
1: نحييكم تحية الحب والمحبة وتسعدنا صحبتكم.

0: أعزائنا، في حلقات سابقة تعرضنا لأقوال ابن حزم الأندلسي الفقيه والمؤرخ والشاعر، وكذلك لأقوال الجاحظ الأديب والكاتب. تعرضنا لأقوالهما في الحب ولأقوال كتاب آخرين،
1: وكذلك عرضنا للعديد من الحكايات العربية الشهيرة في الحب، حكايات دخلت التراث وأصبحت كلاسيكيات توارثها الأجيال وسوف تتوارثها لأجيال لاحقة.
0: وهنا يعن لنا سؤال: هل استطاع العرب بعد كل ذلك تكوين نظرية للحب؟

0: إن محاولة اكتشاف نظرية للحب عند العرب ستقودنا إلى نقطة لا محيص عنها، وهي ما يمكن أن يعتبر سببا بعيدا أو عميقا للحب. فليس الحب علاقة سلوكية عملية مؤقتة أو مواجهة يلعب العمد فيها دورا أساسيا.
1: إن جانبا لا يمكن تعليله بسهولة يؤدي إلى نتائج مؤثرة، وهو صعب التعليل لأنه صعب الانضباط، ليس من المستطاع رصده أو مراقبته. فلماذا اختار هذا الرجل هذه المرأة بالذات؟ أو لماذا استجابت عواطف هذه المرأة له دون غيره ممن يفضلونه جاها أو جمالا أو ثروة أو علما أو شبابا؟
0: والبحث عن جواب لهذا التساؤل وتحديد هذا الجواب يعني تحديد نقطة الانطلاق في التصور العربي الإسلامي لعاطفة الحب. وفرق كبير بين من يعتقد أن الحب قدر يستعصي على الفهم،
1: ومن يؤمن بأنه تجاوب روحي بين أشباه، ومن يرى أنه ثمرة مباشرة للإعجاب بالجمال أو الجسد بشكل خاص.
0: وقد يؤمن المحب كما يؤمن الباحث في الحب بأن السبب ماثل في كل ذلك وليس في بعضه، وهذا مما يضيف صعوبة في اكتشاف مركز التأثير في هذه الأسباب المتداخلة، وبخاصة أن القدماء لجأوا إلى بعض الاقتباسات والتصورات التي لا تعين على القول بنضوج فكرتهم عن سبب الحب.
1: وفي أكثر من مكان يتتابع الاستشهاد بقول الرسول عليه السلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وما روي عن أبو قراط حين وصف له رجل من أهل النقصان يحبه، فاغتنم لذلك وقال:
0: ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه. وليس حديث الرسول حين نتأمل دلالاته الدقيقة ما تدل عليه عبارة أبو قراط ولا يستدعيها، كما أن عبارة أبو قراط ليست صحيحة من الوجهة العلمية.

إن الحديث الشريف يحدد التعارف والتناكر وصيغ التفاعل كالتخاطب والتشارك والتقاتل، تدل بتركيبها على تعدد الأطراف القائمة بالفعل، ولا يتصور وجود تخاطب أو تشارك أو تقاتل

0: في حال انفراد الشخص.
1: والخلاصة أن الروح تعرف ذاتها في روح أو أرواح أخرى تشاركها صفاتها فتكون الألفة. فإذا أحسست بالغرابة والغربة كان الإنكار ومن ثم الاختلاف.
0: وتدل صياغة الفعل تعارف تناكر على تبادل مشاعر التوافق أو عدمه من الطرفين أو الأطراف وليس من طرف واحد.
1: والأمر في حالة أبوقراط يختلف كثيرا، وإعجاب رجل من أهل النقص برجل من أهل الكمال لا يعني أن الأخير يوافق الأول في بعض صفاته، وبالمنطق المرتب الذي اعتمد عليه الحديث النبوي
0: كان يمكن تصور ذلك فيما لو بادله أبوقراط إعجابا بإعجاب، حينئذ يكون الائتلاف الذي يحتاج إلى تفسير يشع على الطرفين معا.
1: أما إعجاب رجل بآخر فأن هذا لا يعني التوافق في الصفات حتما، فقد يعجب الجبان بشجاعة الشجاع ولكن لا طاقة له على أن يكون مثله،
0: وكما يعجب المندفع الحاد والأعصاب بحلم الحليم ولكنه لا يملك أن يكون مثله وإن عانى في رياضة نفسه.

0: الإعجاب كما يمكن أن يكون صادرا عن تشابه إيجابي، فإنه يمكن أن يكون مبعثه النقص والإحساس بقيمة هذه الصفة الناقصة. ولم يكن للحكيم اليوناني أن يغتم خوفا على نفسه أن يلحقه النقص، فلا نشك في أن آلافا من عامة اليونانيين قد أحبوه لحكمته وطبه دون أن يشاركهم في ألوان نقصهم.
1: وسترى أن القول بالتعارف والتناكر هو أساس نظرية الحب عند العرب، ولكن لماذا يتم هذا التعارف أو لا يتم؟ وقد كتب وفتح صاحب الزهرة كل الأبواب ولم يغلق منها شيئا، وترك باب الحوار على مصراعيه حول ما أثار من قضايا.

0: وبالنسبة لأسباب الحب فقد أشار إلى ما دعوناه التعليل الميتافيزيقي حين استعار الصورة إغريقية عن المخلوق المدور الشكل إيروس، كما أشار إلى تأثير النجوم وتأثير الغدد ونشاط المخيلة أمام مثير معين.
1: وكل هذه التعليلات مقتبسة عن فلاسفة وأطباء يونان، على أن ابن داود اهتم بالتعليل الأول فأتبعه بأبيات من الشعر الجاهلي والأموي وبالحديث النبوي السابق، مما يعني أن المعنى المجرد للأسطورة له ركائز سابقة وأساسية في الوجدان العربي.
0: ثم في القصيدة الإسلامية كانت معروفة قبل عصر الترجمة عن اليونان، ثم زاد الأمر تفصيلا مع ترادف الدراسات ونمو الملاحظة والتجربة بالنسبة للواقع المشاهد في حالات الحب. إن الحديث الشريف يحدد الأرواح، وكذلك فعل الشاعر في قوله:
1: تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهدي.

0: فهل يعني هذا استبعاد الصورة تماماً في قضية الحب؟ إن ذكر سبب لا يدل على أنه السبب الوحيد، بل قد يكون السبب الجوهري أو السبب الأعمق غوراً، ولكنه يحتاج إلى مسالك تقود إليه، قد تكون الصورة من بينها أو هي بدايتها.
1: ومهما يكن من أمر، فقد أطلق ابن داود كافة الاحتمالات الغيبية والواقعية والمحتملة، وترك النتيجة معلقة. وقد أخضعت كل هذه الاحتمالات لمناقشة مستمرة بدأها ابن حزم.
0: وجدير بنا أن نذكر أن نقطة الجذب القوية كانت ماثلة في أسطورة الإيروس التي تمخض الحوار حولها عن مصطلح جديد هو المشاكلة،

0: أما بقية التعليلات فإنها لم تحظى بمثل تلك العناية.
1: وابن حزم يناقش هذا القول تحت عنوان الكلام في ماهية الحب وليس سبب الحب أو علته، ولهذا سيلتوي بدلالة ما ردده ابن داود. يقول ابن حزم:

0: وقد اختلف الناس في ماهيته، وقالوا وأطالوا، والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع، لا على ما حكاه محمد بن داود رحمه الله عن بعض أهل الفلسفة. الأرواح أكر مقسومة، لكن على سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي ومن جاورتها في هيئة تركيبها.
1: وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال والانفصال، والشكل دائما يستدعي شكله، والمثل إلى مثله ساكن، وللمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد، والتنافر في الأضداد والموافقة في الأنداد، والنزاع فيما تشابه موجود فيما بيننا، فكيف بالنفس وعلمها العالم الصافي الخفيف، وجوهرها الجوهر الصاعد المعتدل، وسنخها المهيأ لقبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشهوة والنفار.
0: كل ذلك معلوم بالفطرة في أحوال تضرف الإنسان فيسكن إليها، والله عز وجل يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فجعل علة السكون أنها منه.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط

روابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد

0: الخزائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك المملكة إسبانيا وصاحبة السمو الملكي الأميرة ليونور دي بوربون إي أورتيز أميرة إستورياس، وذلك خلال حضور سموه سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، حيث نقل سمو تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة ملك مملكة إسبانيا، فيما حمله صاحب الجلالة ملك مملكة إسبانيا نقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك ذي الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في سباق البرتغال الدولي للقدرة لمسافة 161.8 كيلومترا ضمن برنامج مشاركة الفريق الملكي للقدرة في المرحلة الحالية، وتمكن سموه من إنهاء السباق في المركز الثاني. وشهد سباق مشاركة عدد من الفرسان من مختلف دول العالم وقيم على 6 مراحل. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أهمية السباقات الدولية التأهلية ضمن برنامج الفريق خلال المرحلة الحالية، كونها تأتي في إطار استكمال التأهيلات المطلوبة لبطولة العالم للقدرة المقبلة التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشار سموه إلى أن الفريق سيواصل برنامجه خلال الفترة المقبلة والعمل على رفع جاهزية الفرسان والجياد بما يتناسب مع متطلبات المشاركة القادمة. وحازت على المركز الأول الفارسة البلجيكية لونا شويتن، والمركز الثالث الفارس الإماراتي سالم محمد الكتبي، والمركز الرابع الفارس السعودي فيصل محمد القرشي، فيما احتل فارس الفريق الملكي عبد الرحمن خالد الخاطري المركز الخامس. أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل المعنين أن مملكة البحرين رسخت منظومة قانونية وقضائية متطورة تقوم على سيادة القانون وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات. وأشار النائب العام بمناسبة اليوم العالمي للقانون إلى أن ما تشهده المملكة من تطوير مستمر في الأطر التشريعية والقضائية يعكس حرصها على مواكبة المتغيرات وترسيخ دولة المؤسسات، بما يكفل حماية المجتمع وتعزيز الثقة في منظومة العدالة. وأكد سعادته أن ما حققته مملكة البحرين في مجال تطوير منظومتها القانونية والقضائية يجسد الرؤية الثاقبة لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم الكبير والمتواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة مؤسساتها. وأوضح سعادته أن النيابة العامة تطلع بدور محوري في منظومة العدالة الجنائية من خلال مباشرة اختصاصاتها في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم. وأشار النائب العام إلى أن كفاءة العمد القضائي مرهون بقابليته للتطور المستمر والاستجابة للتحولات المتسارعة في أنماط الجريمة والمعاملات القانونية، منوها إلى أهمية تعزيز القدرات التخصصية للنيابة العامة وتطوير أدوات العمل القضائي إلى جانب توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات القضائية النظيرة. بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية حفظه الله ورعاه، شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في الجلسة الحوارية الموسعة لقمة مجموعة

0: بريكس 18 التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي تحت شعار الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة برئاسة دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة. وشارك في القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية في الدول المنضمة إلى مجموعة البريكس والدول الشركة والمدعوة. وقد نقل سعادة وزير الخارجية في كلمته تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحالية حفظه الله ورعاه، وتمنياته الصادقة بالنجاح والتوفيق لعمل هذه القمة. وأكد سعادته أن الصمود الاقتصادي لا يبنى على الابتكار وحده، بل على أن أمن الشرايين التي تتحرك عبرها التجارة، موضحا أن الخليج العربي يمثل حلقة وصل رئيسية في هذه الشرايين. فالممرات البحرية الحيوية ومنها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ركائز أساسية لحركة الطاقة والغذاء والسلع، وجميع دول المجموعة تستفيد منها، الأمر الذي يؤكد أن حمايتها وضمان استقرارها مصلحة مشتركة لهذه المجموعة وللمجتمع الدولي، مؤكدا أن صون حرية الملاحة البحرية وانسيابية التجارة الدولية والالتزام بالقواعد الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مسؤولية مشتركة تضمن بقاء هذه الممرات أمنة ومفتوحة دون عوائق أو رسوم. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيودلهي مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتم خلال اللقاء مناقشة مسجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لإعادة الملاحة البحرية إلى مضيق هرمز والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى تبادل وجهة النظر إزاء تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي إزاء التحديات الإقليمية الراهنة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيودلهي مع معالي السيد سيهاساك كفوانج كيت كيو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند الصديقة. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة. كما تم مناقشة التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيودلهي مع معالي السيد مارو فيرا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه خدمة المصالح المتبادلة. كما تم بحث أخر المسجدات الإقليمية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإعادة فتح منطقة هرمز أمام الملاحة الدولية وتعزيز السلم والأمن الإقليميين وتبادل وجهة النظر إزاء تعزيز التعاون والتنسيق الدبلوماسي بين البلدين في المحافل الدولية وخلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: أكسجين أكسجين أكسجين.
2: يعتبر شهر أكتوبر من كل

0: عام شهر التوعية بمرض سرطان الثدي بهدف نشر الوعي بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعد هذا السرطان من أكثر أنواع السرطانات شيوع بين النساء في العالم. حوالي سيدة واحدة من كل 8 سيدات تصاب بسرطان الثدي حول العالم، إلا أن حوالي 38% من حالات الإصابة بسرطان الثدي يمكن الوقاية منها إذا ما تم اتباع طرق الوقاية اللازمة اللي ينصح فيها الأطباء، وطرق الوقاية هذه غالباً ما تكون متعلقة بأسلوب الحياة. يرى الخبراء أن بعض جوانب الحياة اللي تتبعها المرأة إلى جانب البيئة المحيطة والعامل الوراثي كلها تساهم في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي. وبالطبع لا يمكن التحكم في العوامل الوراثية أو تغييرها، لكن يمكن التحكم في أسلوب الحياة وتعديلها.
1: أوكسجين.
0: بحسب ما ورد في تقرير نشر موقع بولدسكاي المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك 6 خطوات يمكن أن تقي المرأة من الإصابة بسرطان الثدي. أولها اتباع نظام غذائي منخفض الدهون. فاتباع نظام غذائي منخفض الدهون يساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما أثبتت الدراسات أن نسب الشفاء من سرطان الثدي أعلى بكثير بين السيدات اللائي يتبعن أنظمة غذائية منخفضة الدهون بالمقارنة بالسيدات اللائي يتناولن كميات كبيرة من الدهون، كما أن تناول الدهون الصحية مثل أوميغا 3 يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة كبيرة جداً. إضافة لذلك أكد الخبراء أن الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات اللائي يقمن بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية لأكثر من عام، إذ أن الرضاعة الطبيعية تجعل الصدر يفرز الحليب على مدار 24 ساعة، مما يمنع خلايا الصدر من النمو بشكل غير طبيعي.
1: أوكسجين.
0: الخبراء أيضا أكدوا أن النشاط البدني عاد ما يجعل المرأة تتمتع بجسم صحي وعقل صحي أيضا، وكذلك يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي. وقد أثبتت الدراسات أن السيدات اللائي يمارسن رياضة المشي لمدة ساعة أو ساعتين كل أسبوع يصبحن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي من مثيلاتهن اللائي لا يمارسن أي نشاط بدني. في المقابل السيدات المدخنات واللائي بدأن في تلك العادة منذ سن صغيرة يصبحن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي أكثر من مثيلاتهن من غير المدخنات، كما أثبتت الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين التدخين وسرطان الثدي خاصة لدى السيدات في فترة ما قبل انقطاع الطمث، كما أن التدخين يعيق سير العلاج من سرطان الثدي. إضافة إلى ذلك أثبتت الدراسات أن السيدات اللائي يتناولن علاجات بديلة للهرمونات يصبحن عرضة للإصابة بسرطان الثدي أكثر من مثيلاتهن اللائي لا يتناولن تلك العلاجات. وأخيراً من المهم جداً لأي سيدة أن تقوم بفحص دقيق لصدرها كل شهر لملاحظة أي تغيرات أو وجود لكتل غريبة أو أورام، كما أن الفحص الشهري يتيح الفرصة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وبالتالي تزيد فرص الشفاء الكامل من المرض.
1: أوكسجين. أوكسجين. رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى

0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عويمر، ازدد عقلا تزدد من ربك قربا. قلت: بأبي أنت وأمي، ومن لي بالعقل؟ قال: اجتنب محارم الله وأدي فرائض الله تكن عاقلا. ثم تنفل بصالحات الأعمال تزدد في الدنيا عقلا، وتزدد من ربك قربا، وبه عزا. رواه الهيثمي في بغية الباحث.
1: ما خط القلم.
2: من نوادر أبي العيناء أن قال يوما لرجل سلم عليه: من أنت؟ قال: رجل من ولد آدم. فقال أبو العيناء: أدن مني عانقني، فما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد. قال ديمقريطيوس: من أعطى أخاه المال فقد أعطاه خزائنه، ومن أعطاه علمه ونصيحته فقد وهب له نفسه.
0: ما خط القلم.
2: نصح عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قائلا: لا يكن شيء آثر عندك في أمر رعيتك وتكون له أشد تفقدا منك، كخصاصة الكريم أن تعمل في سدها، وكطغيان اللئيم أن تقمعه. واستوحش من الكريم الجائع ومن اللئيم الشبعان، فإن الكريم يصول إذا جاع، واللئيم يصول إذا شبع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

شامية في طيبها وهوائها، يمنية في اعتدالها واستوائها، هندية في عطرها وذكائها، أهوازية في عظم جبايتها، صينية في معادن جواهرها، عدنية في منافع سواحلها. فتح الأندلس، هكذا وصفها أبو عبيد البكري، وقد كان من ألمع الجغرافيين في ذلك الزمان. ولنا حين نسمع ذلك الوصف ونتأمله أن نتأمل جنة الله على أرضه. إنها البلاد التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، ولم يتأتى لها ذلك لولا توافر ما جعلها في ركب الحضارة، مبتعدة بذلك عن بحار الجهل وعصور الظلام، وصائرة منارة يمتد شعاعها ليملأ الأرض إلى يومنا هذا، برغم ما عاشته من المآسي والآلام بعد سنين الرخاء والنعماء في عهد المسلمين. فكيف تم فتح بلاد الأندلس التي هي عن أرض الإسلام ومهبط الوحي بعيدة كل البعد؟ وكيف استقبل أهلها رسالة الدين الحنيف وهيأت لذلك أقدار الله؟ وكيف ساس المسلمون تلك البلاد رغم اختلاف الثقافة والعادات والأعراق والشعوب؟ في زمن الخلافة الراشدة بدأت الفكرة في فتح بلاد الأندلس في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، بعد أن من الله عز وجل على الإسلام وأهله بفتح إفريقية وما جاورها ودخول الناس في دين الله أفواجا، وبقاء من شاء على دينه وله ذمة المسلمين وعهدهم. وكان صاحب تلك الفكرة هو القائد المسلم عقبة بن نافع الفهري، فاتح إفريقية، الذي لطالما فكر بعبور المضيق الذي يفصل الشمال الأفريقي عما بعده شمالا، لتكون بذلك سطوة المسلمين على البحر الأبيض المتوسط، ممهدة لفتح القسطنطينية التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فلنعم الأمير ذلك الأمير الفاتح لدار الروم، ولنعم الجيش ذلك الجيش. كانت خطة ضخمة وقفت خلفها إرادة دولة الخلافة، فسارت جيوش المسلمين نحو مبتغاها، وعلمت من الأخبار ما حفزها للإقدام على الفتح. استمر التحضير لفتح الأندلس سنوات وسنوات، حتى أرسلت الدولة الأموية من يستكمل الفتوحات. انطلق لذلك القائد المسلم موسى بن نصير، يرافقه في ذلك طارق بن زياد، البطل الذي رصع التاريخ اسمه على جبل طارق المطل على المضيق،

باتجاه شبه الجزيرة الأيبيرية باتجاه إسبانيا. كانت إسبانيا منذ فجر التاريخ مرتعاً لمستعمرات الفينيقيين والأغارقة. أسس بها القرطاجيون مدينة قرطاجنة لتتبع سياسياً مملكة قرطاجة، وما لبثت أن فتحها الرومان في الحروب اليونانية في السنة الثانية قبل الميلاد، واستمر حكمهم فيها 7 قرون متعاقبة. ازدهرت في عهدهم البلاد وصارت مقصداً للناس من كل حدب وصوب، شأنها في ذلك شأن المدن التي كانت تحت سلطة قياصرة روما. لكن ذلك الازدهار بدأ يضمحل جراء انقضاض البرابرة من شعوب الوندال والسويف على ما فيها من الحضارة، بعد أن اجتاحت بالخراب جحافلهم بلاد الغال، أو كما تسمى اليوم فرنسا. تربع القوط البرابرة على عرش الحكم في إسبانيا، واعتنق الوثنيون النصرانية دينا، واتخذوا اللاتينية التي كانت حضارة من سبقهم لغة رسمية لهم. وكانت طريقة حكم القوط في إسبانيا تنذر بفوران بركان خامد، فمن جهة ذلك الصراع الذي كان يهيمن على العرش بين متنازعين كثر، كل يرى نفسه الأحق بالملك من غيره، ولكل منهم أتباع يغدقون عليهم من خزينة الدولة، بينما سائر أهل إسبانيا يعيشون مستعبدين لتلك الطبقة التي لم تصنع لهم هوية يقاتلون لأجلها، ولم تورثهم غير النزاع الاجتماعي والفتن الداخلية، ما يجعل من الصعب أن تجمعهم روح عسكرية تحثهم على القتال دفاعا عن مكتسباتهم. فلا مكتسبات سوى ما كان بحوزة علية القوم من القوط الغربيين. كان لوذريق ملك القوط قد سمع بزحف المسلمين من الجنوب ناحية إسبانيا، وقد كان طارق بن زياد يسير بجيشه يفتح المدن الإسبانية صلحاً، المدينة تلو الأخرى، حتى وصل إلى مشارف قرطبة. فأرسل الملك لوذريق بن أخته بنشيو مع جنود المملكة للقضاء على جيش المسلمين، إلا أن طارق بن زياد قام بهزيمته، وأرسل إلى موسى بن نصير يطلب المدد للقاء المرتقب مع جيش الملك لوذريق الذي امتطى صهوة جواده في جيش القوط، ليلتقي الجيشان في المعركة التي ركزت رايات المسلمين على أرض الأندلس، معركة وادي لوكا. ملحمة تحدثت عنها كتب التاريخ وكأنها من الأساطير، دارت أحداثها في 8 أيام، انتصر فيها جيش المسلمين على لوذريق ومن معه، وغربت بذلك شمس القوط لتشرق شمس الحضارة الإسلامية بأصوات التكبير والتهليل التي سيتردد صداها 8 قرون. في القصة تفاصيل كثيرة، وما يهمنا فيها كيف ساس المسلمون أهل تلك البلاد لتستمر الأجيال المتلاحقة تذكرهم حتى بعد ضياعها من أيديهم. لقد ساس المسلمون سكان إسبانيا بإحسان، كما أحسنوا سياستهم لبقية الأمصار التي قاموا بفتحها، فقد تركوا لهم أموالهم وكنائسهم وقوانينهم، وكفلوا لهم حق التقاضي إلى قضاة شريعتهم. لقد خضع السكان لعدل الإسلام ورحمة الفاتحين، وتفرغ قادة الفتح للطبقة الأرستقراطية الممسكة بمقادير الشعب المسكين، وألغى المسلمون القرارات الجائرة
بحق فئات من الشعب.

0: لم يكن لها من ذنب سوى اختلاف دينهم. كان القوط الغربيون قد أصدروا قراراً ينص على وجوب تنصير وتعميد جميع أبناء اليهود ومصادرة أملاكهم، فجاء الفتح الإسلامي ليفك الأغلال عن رعايا القوط من اليهود ويعطي كل منهم حقوقه المسلوبة، لتكون تلك باكورة الحضارة التي طالت مختلف مناحي القارة الأوروبية فيما بعد، ليكتب التاريخ عن المنتصر حقيقة لا يمكن للغربال أن يغطيها، أن الإسلام دين البشرية جمعاء بما يدعو إليه من العدل والإحسان والقيم المطلقة. فتلك حقيقة لا يستطيع المنصفون أو الكارهون إنكارها، من أن المسلمين كانوا في فتوحاتهم أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية. اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: روضة من الشعر

0: شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو ما تبانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نلتقي مع شاعر كبير من أشهر شعراء الغزل، وسارت بذكره الركبان، ورويت عنه القصائد والحكايات، وكان له حضور بارز بين شعراء النبط. شعرنا هذا المساء هو محسن الهزاني، وهو الشاعر الغزلي المعروف محسن بن عثمان بن رشيد الهزاني، من مواليد بلدة الحريق بنجد عام 1145 هجري تقريبا. والهزازنة هم أمراء بلدة الحريق، ويعود نسبهم إلى قبيلة وائل. تتجلى مظاهر شخصية الشاعر محسن الهزاني في أخلاقه الفاضلة وسجاياه الحميدة، إلى جانب ما وهبه الله من الوسامة والفصاحة. ومن مظاهر شخصيته أيضا أنه كان كريما، تقيا، حليما، أبيا، عزيز النفس. يقول الشاعر سليمان بن عفالق في وصف محسن: جميل النبا درب البنانين محسن، سمح المحيا أبلج الوجه فالحة، جزيل الندى مبدي كدا غاية العدا، بعزمات باسم يرهق الضد لافحة، ثقيل مراز العقل ما هو بغية، ولا طايش في كل خطبة نكافحة، جميل خصال النفس حامي جنابه، عن الشين له عين إلى الزين شابحه، بوجهه مصابيح الهدى من بشاشته تبين على ذاك المحيا لوايحه، فصيحا بليغا لوذعيا فكم له من النظم ما يعجز معانيه شرحه. وقال عنه أيضا: تقيا نقيا طيب الخيم ديا نصوحا صحيح الود للي ناصحه. ويقول كذلك: سليما عن الناس الدنيات عرضه، وعن المدنق الهافي ارفاعا شوابحه. كما كان الشاعر محسن ذكيا مبدعا، وصل إلى مكانة كبيرة في الشعر النبطي لم يصلها شاعر قبله، فهو ذو موهبة شعرية رائعة تميزت قصائده بقوة المعنى ودقة الوصف وصدق العاطفة. اشتهر بالغزل، فانتشرت أشعاره بين أبناء الجزيرة العربية والخليج، نال شهرة واسعة. قال عنه الباحث عبد الله بن خميس: كان محسن شاعرا مجيدا إلى أقصى درجات الإجادة، ولم أرى من شعراء النبط قبله ولا بعده من تقدمه، خصوصا في الغزل والوصف، فلقد أبدع أيما أبدع، وجاء بصور وابتكارات في منتهى الروعة والجمال. تولى محسن الهزاني إمارة الحريق خلفا لأخيه الأكبر حمد، الذي قتل سنة 1165 هجري، ولكن فترة إمارته كانت قصيرة لم تدم سوى سنتين. تنازل عن الإمارة لعمه عبد الله بن رشيد بن حمد الهزاني متفرغا للأدب والشعر. جمعت أشعاره في العديد من الكتب والدواوين، ولكن يبدو أن الكثير من قصائده لا زالت مفقودة، حيث أن بعض المخطوطات فيها أشعار له لم تظهر في دواوينه التي طبعت. توفي محسن عام 1240 هجري عن 95 عام. هذه القصيدة طويلة نوعا ما، ولكن تحتوي على عدة أغراض شعرية، فهي تبتدأ بالحكم والنصائح والتحذير، ثم البكاء على الأطلال كعادة قدماء الشعراء، والتشوق إلى أهلها وسكانها الأقدمين، ثم شكوى الحال والدعاء بالسقيا لبلدته، ووصف الغيث والمطر والعشب، ثم يعرج إلى الفخر ومدح داره وأهله وعشيرته، ويختمها بالدعاء لربه أن يهديه سواء السبيل. والقصيدة جاءت على نحو النظم الفصيح الموشى بالنبطي، وبعض كلماتها تنطق باللفظ الفصيح، وهي من تجاربه الفريدة وإبداعاته وإضافاته في الشعر النبطي.
0: غنى النفس معروف بترك المطامع، وليس لمن لا يجمع الله جامع، ولا مانع علما يعطي الله حاسد، ولا صاحب يعطيك والله مانع.
1: غنى النفس يعني القناعة، المطامع الرغبات والطمع، أي أنه لا يستطيع الحاسد أن يمنع عنك شيء أراد الله أن يهبك إياه، وإذا منع الله عنك شيء فلا يستطيع حتى صاحبك أن يعطيك إياه.
0: ولا للفتى أرجى من الدين والتقى، وحلم عن المجرم وحسن التواضع، وصبرا على الفايت ولو راس ما غلا، فما فات من لافات ما هو براجع، فهل تدفع البلوى وهل تمنع القضاء؟ فما للذي ياتي من الله دافع، إلى عدت ما تدفع بلوزة مهمة، ولا يرتجى يا صاح منك المنافع، سوى ان عشت في دنياك او مت واحد، ولنت في بعده لاحد بشافع.
1: ارجى يعني امهل، الدين والتقى والحلم والتواضع والصبر، هذه كلها من الصفات الحميدة اللي يذكرها الشاعر. الفايت الذي ذهب ولن يعود، فهل تدفع البلوى؟ يعني فهل تستطيع أن تدفع البلوى وتدفع القضاء؟ فإن ما قدره الله سيكون ولا رد له. إذا عدت إذا كنت بلوزة، يعني حسدة الضيق حين تحل الكارثة. مهمة يعني أمر هام.
0: لا تبدي أسرارك لغيرك فربما يلومك من لا فيه ما فيك رامع، ولا عز إلا في لقى كل متعب، بسمر القنا والمرهفات القواطع، دع الناس من لا يبتدي منك رقه، وما الناس إلا من حسود وشانع.
1: لا تبدي أسرارك، لا تظهر أسرارك لأحد. رامع الهواجس التي في قلبك، في لقى يعني في مواجهة، سمر القنا يعني الرماح، المرهفات القواطع السيوف البواتر، دع الناس يعني اتركهم، حسود وشانع. الناس نوعين، حاسد وشانع، وهو الذي شنع عليك إذا علم منك هفوة أو خطأ أو غلطة فيظهرها للناس يبتغي الإساءة إليك.
0: وحذرك عن درب الردى لا تبي الردى، فتصبح طريحا بين واش وشانع، تشمت عليك أعداك في كل مجلس، وكن عاقلا واترك كثير المطامع، فكم واحد يمدحك في حد حضره، وهو ربما في عرضك انغبت راتع، يرميك بالبهتان والزور واحد، من العقل جيعان من الجهل شابع.
1: درب الردى يعني طريق السوء، الواش يعني ناقل الوشاية، في حد حضره في حضورك أمامك، راتع يأكل ويرتع كالأنعام.
0: يا شيت مالي حيلة غير أنني على شاطي الجرعة أمام الخراوع، أكف دموع آلم الكف كفها، لها بين ملقى صحن خدي تتابع، فقلت الركب شد وكوار كنس، عجى بالبرا يا ركب روس الجراشع، أجيف كزج الحبر يا ركب ساعة، على الطل الغالي لعلي أوادع، رسوم لسلمى آنس البوم ربعها، وأمست خلاف الأنس قفرة بلاقع.
1: يا شيت يعني يا هذا، الجرعة الجرعاء الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، والرمل يرتفع وسطه وترق نواحيه. الخراوع جمع الخروع، وهو من النبات المعروف الذي يستخرج منه زيت الخروع، وربما تكون الخراوع اسم لمكان يعني في القصيدة. أكف يعني أكفكف، أمسح كفها يعني منع الدموع من الانحدار. ركب يعني غافلة قافلة. أكوار ظهور، والكور الشداد الذي يوضع على ظهر الناقة. الكنس من أسماء الإبل. عجا يعني عوجوا انحرفوا قليلا. البرز أمام الناقة. يقول الشاعر محمد عبد الله العوني: يا ركب عوجوا بالبرزوم زورها. الجراشع الجرشع من الإبل العظيم الصدر أو الطويل. أجيفوا يعني قفوا، كزج الحبر بمقدار ما أكتب بحبري رسالة. الطلل البالي المنزل المتقادم العهد. رسوم يعني آثار أطلال. أنس البوم ربعها لم يعد يسكن فيها إلا البوم. قفرة مقفرة يعني بلاقع البلقع الأرض الخالية لا شيء فيها.
0: بها هام قلبي واستمالت صبابتي، وغصن الرجا مني لها الياس هازع، فلمن أحق العرف مني منازل، أشارت بتسليمي إليه الأصابع. منازل من له في حجر روح منزل، وفي كل وادي من فؤادي مواضع.
1: هازع يعني هزع القصن أي ثناه. فلما أحق الحرف يعني فلما تيقنت وتأكدت. حجر الروح يعني داخل الروح.
0: خليلي قم لي في دجى الليل بعدما جف النوم عيني والبرايا هواجع، ودارت دواليب الهواجيس خاطري، ومليت من حلوى لذيذ المضاجع، فلا الوجد معدوم ولا الصبر موجد، ولا الهم عن وادي فؤادي بناجع.
1: هواجع يعني نيام من الهجعة النوم في الليل. الهواجيس الأفكار، من حلوى يعني من لذيذ، المضاجع الرقاد، الوجد الشوق، معدوم يعني منتهي، موجد أو موجود يعني معناته موجود ناجع يعني مرتحل.
0: سل الله بالأنفال والحج والضحى وباللي إلى أحياه نلقاه شافع خلاف الجفا والهجر والياس والرجاء بلق دار يسقي دار واد.

0: الجامع سبعة أيام على يوم ثامن بنجمة ثريا ثم بالصرف تابع بنون عريضا حالك اللون مظلم من هالفرج يرجع إلى شيف طالع لكن ربابه حين ما ينثر السدى جنحد جاريلان صم المسامع نهاره كما ليل بهيم وليله نهارا من إيضاح البروق الوامع
1: الأنفال والحج والضحى يعني صور قرآنية كريمة معروفة يعني وباللي إلى أحياه نلقاه شافع يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وادي المجامع وهو وادي الحريق سمي بالمجامع لوجود واديين كبيرين هما وادي الأيمن ووادي الأيسر وكل وادي منهما يصب فيه عدد من الشعاب والروافد ثم تلتقي سيول تلك الواديين وتجتمع في الوادي الكبير ولذلك سمي وادي المجامع الثريا نجم الصرف طلع الصرفة بالنجوم نو أو نوم يقصد به السحاب إذا شيف إذا شوهد ربابة الرباب المطر السدى يعني الندى والرطوبة والضباب ريلان الرال الجمع ريلان وهم النعام صم المسامع له صوت قوي يصم الآذان إيضاح يعني نور ووضوح
0: إلى ما غشى وقت العشاء بعدما نشى صباله من المشرق نسيم الذعادع حبى ذا إلى هذا وهذا رفى لذا وهذا لهذا بالموازين تابع وزلزل وعزل بهرباب ونزل سجرا وزجرا مثل ضرب المدافع وخيم كما الحندس وغيم وديم إلى حيث ما يبقى بالأوطان جاضع وصكب وسكب ثم بالغيث ركب وغط ما وطى منها الوطى والمرافع وثور غبار الأرض من ضرب ودقه وضجن منها الجازيات الرواتع واصطلغثى شروى أنابيت عنصل على كل جزع فوقه السيل جازع سقى البطن والبطنان والعرض بعدما من الوبل تخضر الغصون الرعارع بسح وتسكاب إلى حيث ما يجي لها الحول والماء في خباريه ناقع
1: غشاء انتشر له الصبا جاءت لها ريح الصبا الذعادع النسيم الخفيف حبا يعني من الحبو الحركة الزحف رفا يعني سد أغلق الفتحات الموازين نجوم الطوالع زلزل صار له صوت قوي كالزلزال عزل يعني عزل هذا عن هذا سجر يعني سجر الرعد يعني صوت قوي وزجر هو صوت قوي بعد الحندس الظلام التام الدامس الديم المطر ما يبقى بالأوطان جاضع يعني لم يبقى مكان في بلدته لم يصبه المطر سكب يعني تراكب فوق بعض البعض سكب ازدادا سكابا بالغيث ركب يعني تتابع بعضها أثر بعض الوطى الأرض المنخفضة المرافع المرتفعات من الأرض ودقه يعني الودق المطر الجازيات يعني الضبع تجتزع عن الماء أي تهجر شرابه الرواتع التي ترتعي في الأرض الغثاء هو الغثاء أو غثاء السيل الزبد الذي يعلو ماء السيل ولا فائدة منه أنابيت يعني نبات عنصل يعني العنصل نبات معمر من الفصيلة الزنبقية ذو أزهار جرسية الشكل وله ورق كورق الكراث والجزء الأرضي منه بصلة الجزع منعطف الوادي ووسطه جازع جزع أي مر وطاف البطن والبطنان والعرض أسماء مواضع في بلدة الحريق الوبل المطر القصون الرعارع أي القصون الجافة التي لا ورق فيها خباريه جمع خبرة تجمع أيضا خبر وهي الأرض الصلبة المنخفضة التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتمكث شهورا لا تغيض في الأرض ناقع يعني الماء الباقي على وجه الأرض ولا يتسرب إلا باطنها
0: لناديرة من حل في ربعها أمن ولا بات في قلبه من الخوف رامع جنوبيها برك وشمال يحدها مساحلها وادي بريك مزارع إلى منقض النيروز فيها وخوضت مطافيل غزلان المها كل خايع سقاها الحياة في ليلة بعد ليلة من المزن هتاف حقوق الروامع
1: في ربعها يعني في ساحة رامع يعني خفقان القلب من الرعب والخوف برك ونساح أسماء مواضع وادي بريك وادي فيه مزارع انقضى انتهى النيروز فصل النيروز وهو فصل الربيع خوضت خاضت فيه مطافيل يعني صغار أطفال خايع الخايع أي القفر الخالي أو الشعيب المهجور هتاف يعني مطر متتابع حقوق يعني صادق المطر الصادق القوي يعني الروامع يقصد الرعود
0: ديرة شيوخ من عرانين وايل

0: لها بلقى يوم الملاقى وقايع كم واحد يخشى الخميسين باسه جعلناه قوت للنسور الهلايا بأموالنا نشري من الحمد ما غلا وبرواحنا يوم التلاقي نبايع وبالمن ما نتبع عطانا ولا بعد على الغيظ قلنا ذابه البر ضايع
1: عرانين العرنون هو قمة الجبل أو رأسه وايل قبيلة وايل التي ينتمي إليها الشاعر أو الجد الذي ينتسب له الهزازنة من قبيلة عنزة القنا الرماح وقايع حروب الخميسين الجيشين الهلايع الجايعة الحمد يعني الثناء المن المعايرة يقول فلاني من يعني عاير البر الإحسان
0: ذا قول من لاهو براعي سفاهة ولا دار يوم لابسات المقانع فيا نفس ريحي واطمئني جلاده وكل ابن أنثى من لظى الموت جارع من الله مرتهب إلى الله راغب وبالله معتصم إلى الله راجع
1: دار بحث بحث عن لابسات المقانع المتحجبات بالأقنعة ريحي يعني استريحي جلاده صبر جارع يعني شارب يجرع الماء يشرب الماء مرتهب يعني خايف وبه رهبة راغب يعني متوجه
0: فيا الله يا علام الأسرار والعلن يلي لنا في ماقف الحشر جامع أسالك عن الأدنى والأقصى تمدني وانت الذي للناس ترفع وتاضع عن عازة تقتادني صوب مبغض وعما ينازعني رفيج منازع فبابك فمقصود وفضلك فداي وجودك فما جود وحلمك فواسع وصلوا على سيد البرايا محمد عدد ما خفى نجم وما شيف طالع
1: موقف الحشر موقف الحشر يوم القيامة تمدني يعني تعطيني عازة يعني حاجة تقتادني يعني تقودني صوب يعني جهة موجود متوفر في كل وقت.

غنى النفس معروف بترك المطامع، وليس لمن لا يجمع الله جامع، ولا مانع علما يعطي الله حاسد، ولا صاحب يعطيك والله مانع، ولا للفتى أرجى من الدين والتقى، وحلم عن المجرم وحسن التواضع، وصبر على الفايت ولو راس ما غلا، فما فات من لا فات ما هو براجع، فهل تدفع البلوى وهل تمنع القضاء، فما للذي ياتي من الله دافع، إلى عدت ما تدفع بلوزة مهمة، ولا يرتجى يا صاح منك المنافع، سوى ان عشت في دنياك او مت واحد، ولنت في بعده لاحد بشافع، لا تبدي اسرارك لغيرك فربما يلومك من لا فيه ما فيك رامع، ولا عز الا في لقى كل متعب، بسمر القنا والمرهفات القواطع، دع الناس من لا يبتدي منك رقه، وما الناس إلا من حسود وشانع، وحذرك عن درب الردى لا تبي الردى، فتصبح طريحا بين واش وشانع، تشمت عليك أعداك في كل مجلس، وكن عاقلا واترك كثير المطامع، فكم واحد يمدحك في حد حضره، وهو ربما في عرضك انغبت راتع، يرميك بالبهتان والزور واحد، من العقل جيعان من الجهل شابع، يا شيت مالي حيلة غير انني على شاطي الجرعة امام الخراوع، اكف دموع آلم الكف كفها، لها بين ملقى صحن خدي تتابع، فقلت الركب شد وكوار كنس، عجا بالبرا يا ركب روس الجراشة، أجيف كزج الحبر يا ركب ساعة، على الطل الوالي لعلي أوادع، رسوم لسلمى آنس البوم ربعها، وأمست خلاف الأنس قفرة بلاقع، بها هام قلبي واستمالت صبابتي، وغصن الرجا مني له الياس هازع، فلمن أحق العرف مني منازل، أشارت بتسليمي إليه الأصابع، منازل من له في حجر روح منزل، وفي كل وادي من فؤادي مواضع، خليلي قم لي في دج الليل بعدما جف النوم عيني والبرايا هواجع، ودارت دواليب الهواجيس خاطري، ومليت من حلوى لذيذ المضاجع، فلا الوجد معدوما ولا الصبر موجد، ولا الهم عن وادي فؤادي بناجع، سل الله.

0: الله بالأنفال والحج والضحى وباللي إلى أحياه نلقاه شافع خلاف الجفا والهجر والياس والرجاء بلقدار يسقي دار واد المجامع بسبعة أيام على يوم ثامن بنجم الثريا ثم بالصرف تابع بنون عريضا حالك اللون مظلم من هالفرج يرجع إلى شيف طالع لكن ربابه حين ما ينثر السدى جنح الدجار إيلان صم المسامع نهاره كما ليل بهيم وليله نهارا من إيضاح البروق الوامع إلى ما غشى وقت العشاء بعدما نشأ صباله من المشرق نسيم الذعادع حبى ذا إلى هذا وهذا رفى لذا وهذا لهذا بالموازين تابع وزلزل وعزل بهرباب ونزل بسجرا وزجرا مثل ضرب المدافع وخيم كما الحندس وغيم وديم إلى حيث ما يبقى بالأوطان جاضع وصكب وسكب ثم بالغيث ركب وغطى ما وطى منه الوطى والمرافع وثور غبار الأرض من ضرب ودقه وضجن منه الجازيات الرواتع وسط الغثى شروى أنابيت عنصر على كل جزع فوقه السيل جازع سقى البطن والبطنان والعرض بعدما من الوبل تخضر الغصون الرعارع بسح وتسكاب إلى حيث ما يجي لها الحول والماء في خباريه ناقة لنادرة من حل في ربعها أمن ولا بات في قلبه من الخوف رامع جنوبيها برك وشمال يحدها مساح لها وادي بريك مزارع إلى منقض النيروز فيها وخوضت مطافيل غزلان المها كل خايع سقاها الحياة في ليلة بعد ليلة من المزن هتافن حقوق الروامع ديرة شيوخ من عرانين وايل لها بلقى يوم الملاقى وقايع كم واحد يخشى الخميسين باسه جعلناه قوت للنسور الهلايا بأموالنا نشري من الحمد ما غلا وبرواحنا يوم التلاقي نبايع وبالمن ما نتبع عطانا ولا بعد على الغيظ قلنا ذابه البر ضايع ذا قول من لاه براعي سفاهه ولا دار يوم لابسات المقانع فيا نفس ريحي واطمئني جلاده وكل ابن أنثى من لظى الموت جارع من الله مرتهب إلى الله راغب وبالله معتصم إلى الله راجع فيا الله يا علام الأسرار والعلن يلي لنا في ماقف الحشر جامع أسالك عن الأدنى والأقصى تمدني وانت الذي للناس ترفع وتاضع عن عازة تقتادني صوب مبغض وعما ينازعني رفيج منازع فبابك فمقصود وفضلك فداي وجودك فما جود وحلمك فواسع وصلوا على سيد البرايا محمد عدد ما خفى نجم وما شيف طالع.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة ونلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم أبو أحمد. أبو أحمد عمره 62 سنة. أبو أحمد حس بالتعب الشديد فقال خلا أروح أفحص وأسوي التحاليل المخبرية. طلعت نتائج أبو أحمد كلها سليمة إلا تحليل واحد وهو مخزون الحديد وقوة الدم عنده نازلة، فكانت نسبة الدم عنده 10 ومخزون الحديد عنده 6. فعند الرجال مخزون الحديد المفروض يفوق هذا العدد، وأيضا قوة الدم عند الرجل المفروض تصل من 12 إلى 18، ولكن هذه الأرقام تكون قليلة عند أبو أحمد. فطبعا خبرنا أبو أحمد أن نسبة الحديد وقوة الدم عندك نازلة اللي هو الهيموغلوبين، لابد من عمل فحوصات للتأكد ليش نسبة الحديد نازلة، ليش نسبة الدم نازلة. فسأل أبو أحمد شنو ممكن تكون الأسباب يا دكتورة؟ طبعا الأسباب ممكن تكون عديدة. ممكن يكون أسباب نقص الحديد وقلة الدم أن هناك أولا ممكن التغذية، مقصر بالتغذية ولكن ما بتوصل لهذه المرحلة. رقم 2 هناك نزيف، ممكن هناك يحدث تسريب للدم يا في المعدة يا تسريب للدم من القولون بوجود نتوءات في جدار القولون أو جدار الأمعاء، يا أن هناك عدم القدرة على الامتصاص الحديد والمواد الغذائية اللي يأخذها أبو أحمد من الأكل بسبب خلل أو مشكلة في الأمعاء عنده أو في القولون، أو هناك أيضا ممكن تكون نتوءات أو وجود البواسير يحدث نزيف في هذه المواد أو في هذه النتوءات اللحمية اللي موجودة، أو ممكن نقول أن هناك ممكن تحدث خلايا غير طبيعية. فكل هذه الأسباب تحتاج إلى فحوصات، والفحص الأساسي رقم 1 فحص الخروج وانتم بكرامة للتأكد من عدم وجود دم في الخروج، رقم 2 فحص المنظار القولون، وهذا مهم لكل رجل يسوي هذا الفحص تجاوز عمره 40 عام للتأكد من خلو جدار القولون من النتوءات اللحمية والزوائد اللحمية ومن الخلايا السرطانية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.
0: قصص ونصائح طبية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت سيادي،
2: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن التاسع عشر. يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.

حياكم الله حبتنا في الانطلاقة الأولى من برنامج مشوار الظهيرة بعد سنوات من الغياب. يرجع لكم هذا البرنامج لنتشارك معاكم الكثير من التفاصيل، الكثير من القصص، الكثير من الحكايات الحلوة في ظهيرتنا الجميلة من خلال إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. راح نكون معاكم يوميا من الأحد إلى الخميس مع مشوار الظهيرة، وأكيد في كل يوم بيكون عندنا موضوع مختلف وزاوية جديدة نتناول فيها الكثير من أمورنا الحياتية الإنسانية الاجتماعية. طبعا كل من يحب يشاركنا على 1-7-6-8-4-8-8-8، وأيضا أحبتنا الإنستغراميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، وأيضا على حسابي الشخصي نسرين معروف. وما شاء الله يمكن أنا يوم أمس أول ما نشرت المحاور

المتعلقة بحلقة اليوم. وصلتني العديد من التفاعلات الجميلة والأصداء حول الموضوع اللي اليوم نحب نستفتح فيه رحلتنا في مشوار الظهيرة. طبعا أحبتنا لكل جيل حكايات المختلفة، ولكل زمن تفاصيله، وهذا الشيء احنا كلنا نتفق عليه. هذه التفاصيل اللي تبقى عالقة في ذاكرة الإنسان مهما مر فيه الزمن ومهما مرت فيه السنين. في ناس يقولون ان الماضي كان وايد اجمل ببساطة، بدفء علاقات، عفوية الناس، القلوب البسيطة.

أمور كثيرة. ناس آخرين يقولون أن الحاضر أجمل لأن منحنا الكثير من الرفاهية اللي ما كانت موجودة في السابق، كثير من الأمور صارت سهلة في حياتنا عما كانت عليه في الماضي، هناك الكثير من الفرص اللي ما كانت موجودة قبل لكنها موجودة اليوم. يبقى السؤال مفتوح، هل تغير الزمن فقط؟ أم إحنا أيضاً تغيرنا؟ في حلقة اليوم من مشوار الظهيرة ما رح نحاول نحكم على الماضي أو الحاضر، بل رح نحاول أن احنا نستمع إلى تجاربكم، إلى آرائكم، إلى نظرتكم أنتم ما بين الماضي والحاضر. رح نسألكم شنو ربحنا مع التطور؟ وشنو أيضا خسرنا وفقدنا في زحمة الحياة؟ شلون ممكن نجمع بين جمال الأمس وإمكانيات اليوم علشان تكون حياتنا أكثر توازنا؟ يمكن الأسئلة اللي طرحناها عبر حسابنا في الإنستغرام، حساب إذاعة البحرين الرسمي، في البوست الخاص في برنامج مشوار الظهيرة، أول سؤال كان باختصار، أنتوا مع بساطة الأمس أو رفاهية اليوم؟ هل فقدنا شيء في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة؟ وبين الماضي والحاضر يا ترى شنو هو الأفضل وشنو هو الأسوأ؟ شنو هي الإيجابيات وشنو هي السلبيات برأيكم؟ شاركوني من خلال مسجاتكم أو تفاعلكم عبر الإنستغرام على حساب إذاعة البحرين الرسمي، أو أيضا حسابي نسرين معروف، وأيضا من خلال الاتصال المباشر على 17-684-8888. عندي الكثير والكثير من الرسائل حقيقة، أنا وايد سعيدة بكل المسجات اللي وصلتني، أشكركم جزيل الشكر كل المنصات الإعلامية اللي يمكن أرسلت لهم يعني حلقة اليوم أو محاور حلقة اليوم، ما شاء الله وصلتني الكثير من التفاعلات. أشكر بالأخص منصة إعلاميو الخليج اللي طبعا زميلتنا العزيزة الإعلامية القديرة شيخة الخاطر من دولة قطر الشقيقة، يمكن يعني هي أسست لنا هذه المنصة وما شاء الله حصلنا فيها تفاعل جميل على موضوع اليوم. أيضا الكثير من الجروبات اللي أرسلت لهم، جروب العلاقات العامة، جروب الملتقى الثقافة، الكثير من الجروبات اللي ما شاء الله حصلنا فيهم تفاعلات جميلة جدا حول موضوعنا اليوم. رح أقرأ كل المسجات إن شاء الله بعد قليل. إذن إحنا معاكم نتواصل الآن عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية وبرنامج مشوار الظهيرة.

حياكم الله مستمعينا، واحنا معاكم في برنامج مشوار الظهيرة، متواصلين حتى الساعة 3 ان شاء الله في هذا البرنامج المتجدد اللي يعود لكم اليوم بعد سنوات من الغياب ليضفي على الظهيرة ان شاء الله الكثير من الحيوية والكثير من النشاط، ونفتح معاكم نافذة مسائية جميلة نتناول فيها الكثير من المواضيع الاجتماعية، ونسمع آراكم ونقرأ ايضا مسجاتكم المتعلقة بكل ما سوف نطرحه إن شاء الله في هذا اللقاء. اليوم مثل ما قلنا موضوعنا يتناول بساطة الأمس ورفاهية اليوم. يا ترى شو اللي فقدناه احنا في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة بين الماضي والحاضر؟ شنو تشوفون؟ شنو هو الأفضل وشنو هو الأسوأ؟ يا ترى شنو هي الإيجابيات وشنو هي السلبيات؟ أنتم مع أي فريق؟ فريق الماضي ولا فريق الحاضر؟ هل كانت الحياة أجمل وأفضل قبل زمن أول، زمن أبهاتنا وأجدادنا وزمننا إحنا يوم كنا صغار، ولا حياتنا الحين وايد أسهل وأجمل وأفضل لأن فيها الكثير من الأشياء وفيها الكثير من الفرص والأمور اللي تسهل علينا الكثير من جوانب الحياة، سواء في التواصل، في المعيشة، يعني في الحصول على الخدمات، في أمور كثيرة أمانة. إذا إحنا معاكم نتواصل، وأنا عندي أمان الكثير الكثير الكثير من المسجات اللي يعني وصلتني، سواء عبر الحساب الرسمي أو عفوا عبر حسابي أو حتى من خلال الجروبات اللي ما شاء الله تفاعلت مع هذا الموضوع. راح أبتدي أقرأ معاكم أول مسج. طبعا المسج هذا من أخوي العزيز أبو أحمد، يقول في البداية أمسي عليك بالخير أختي أم عبد الله، وما تتخيلين إش كثر استانست لما شفت البوست وأن برنامج مشوار الظهيرة بيرجع وأنت تحديدا اللي بتقدمين هذا البرنامج، جزاك الله خير يا أبو أحمد من طيبك وذوقك. يقول أمانة أم عبد الله اشتقنا لمثل هذه النوعية من البرامج، وخاصة أن أنا كنت من المتابعين لبرنامج مشوار الظهيرة في السنوات الماضية، وكنت دائما أحب أتفاعل مع كل الموضوعات اللي كانت تطرح في تلك الفترة. موضوعك أمانة في بداية الحلقة الأولى موضوع وايد مهم، وعني أنا عشت المرحلتين، وأقدر أقول أن الحياة فعلا اليوم أسهل من ناحية الخدمات ومن ناحية التقنية والتواصل، ولكن أكون صادق يا عبد الله الضغوط صارت أكبر بكثير من السابق. زمان كنا نتعب في الحصول على الشيء وكنا نفرح فيه أكثر، لكن اليوم فعلا كل شيء صار متوفر، ولكن للأسف الرضا والقناعة قلوا عن قبل، وصارت حياتنا تبدو أصعب من السابق، لأن فعلا إحنا وعيالنا افتقدنا الكثير من الأمور اللي ترضينا على بساطتها. شكرا يا أبو أحمد، أشكرك جدا على الرأي، أشكرك جدا على إطرائك وإطرائك طبعا في البداية، ألف ألف شكر لك يا أخوي. أيضا مستمعنا الدائم أخوي الكريم أبو عبد الله اللي دائما يتواصل مع يعني كل ما نطرحها في إذاعة البحرين، شكرا لك يا أبو عبد الله. يقول امتداد لروادنا الغاليين، غفر الله تعالى لمن توفاه منهم وعافى من موجود. أختنا العزيزة سائرة على خطى مشوار الظهيرة، منورة كعادتكم. شكرا لك يا أبو عبد الله، بارك الله فيك ويعطيك الصحة والعافية، وأسعد دايما بتواصلك. أيضا في رسالة وصلتني من أختي العزيزة.

منار محمد عبر الانستغرام طبعا تقول لأم عبد الله: أنا سعيدة جدا بسماعك مجددا ومشوار الظهيرة من البرامج المميزة. يمكن أنا في ذاك الوقت كنت وايد صغيرة، أتوقع أني كنت في بداية المرحلة الابتدائية، ولكن أتذكر لما أبوي كان يأخذني من المدرسة كان يحرص الله يطول في عمره أنه يحط الإذاعة على برنامج مشوار الظهيرة، ويمكن في ذاك الوقت ما كنت وايد أنتبه أو أفهم حق الموضوعات المطروحة، ولكن فعلا أحييك أن أنت رجعتي وأحييتي هذا البرنامج. شكرا يا منار حبيبتي. تقول: برايي مع عبدالله أن المشكلة مو في الماضي ولا في الحاضر، المشكلة أن إحنا حياتنا صارت وايد سريعة. يعني تخيلي حتى جلسة أو يلسة القهوة مع الأهل صرنا خلالها كلنا نطالع تليفوناتنا ونكون مشغولين بالتليفون أكثر من انشغالنا مع بعضنا البعض، وهذا الشيء أشعر أن إحنا خسرناه فعلا مع الوقت، الإحساس بقيمة اليمعة واللمة. يمكن هذه أكثر شيء أكرهه في وقتنا الحاضر، ولكن أيضا ما أنكر أن الزمن الحالي فيه الكثير من الأمور المتطورة اللي سهلت علينا حياتنا. شكرا حبيبتي منار، يعطيك ألف ألف عافية. أخوي أبو سلمان أمسي عليك بالخير، يقول: أختي نسرين يعطيك الصحة والعافية، أتذكر أيام الطفولة كنا ننتظر الإجازة بفارغ الصبر ونقضي ساعات طويلة مع عيال الفريج من دون أي ملل، وما كنا نشعر بالوقت. اليوم عيالي عندهم كل شيء، عندهم الألعاب والأجهزة اللي ما تنتهي، ولا أقدر أقول لك شنو عندهم وشنو ما عندهم. صادق يا أبو سلمان، لأن كل الناس كذي، ولكنهم ملولين يملون بسرعة. أعتقد أن وفرة الخيارات خلت الإحساس بمتعة الأشياء يقل مع الوقت. أتفق معاك تماما أبو سلمان، فعلا الجيل الحالي أتوقع صار دائما يشعر بالملل، دائما ما عندهم يعني مثل ما نقول خلق أو مالهم بارض مثل ما نقولها بالعامية، وكله يقولون إنه يعني إحنا متمللين، رغم إن عندهم كل شيء. أنا استغرب فعلا من عيال هذا الجيل، عندهم كل شيء، يعني خاصة هذه الأجهزة الحديثة اللي يمكن ما كانت موجودة إحنا على زماننا قبل، الآيباد، البلاي ستيشن، الإكس بوكس، أنواع الكمبيوترات المحمولة، الأجهزة الذكية هذه بكل أنواعها، كل شيء موجود عندهم متوفر، ومع ذلك هم دايما متمللين وما لهم بارض. خلوني بعد لحظة أرجع إلى بعض الجروبات اللي عندي اللي فيها العديد من المسجات. لازم أفتح جروب، كل جروب بنفس. طيب طبعا أخونا العزيز محمد يوسف الضاعن، أبو يوسف الله يعطيك الصحة والعافية، يقول: مواضيع مهمة ومفيدة للوقت الحاضر، وطبعا النسبة الكبيرة بين الأمس واليوم التكنولوجيا والانفتاح، التطور العمراني والبيئي والاستثماري والاقتصادي والنفسي، أيضا العادات والتقاليد كلها غير وتغيرت يمكن إلى الأفضل، وفي أشياء تغيرت إلى الأسوأ، والتواصل الاجتماعي يمكن يعني لهم دور كبير في تغيير الحياة. جميلة هذه النقطة أبو أحب ويوسف بشكل عام. فقط هذه بعض الملاحظات على السريع مع عبد الله، والله يوفقك. شكرا يا أبو يوسف، الله يعطيك ألف ألف عافية. أختي العزيزة أيضا أم شاهين شاعرتنا المتميزة جيهان الفاتح تقول: أختي نسرين، بين الماضي والحاضر تتغير الحياة وتتبدل الظروف، ولكل منهم مميزاته وتحدياته. الماضي امتاز ببساطة العيش وقوة العلاقات الاجتماعية وهدوء إيقاع الحياة، ولكنه كان يفتقر إلى الكثير من الخدمات والتقنيات والفرص المتاحة اللي نشهدها اليوم. أما الحاضر فقد وفر تقدم علمي وتقني كبير وسهل الوصول إلى المعرفة والتواصل، إلا أن أيضا جاء بتحديات مثل تسارع وتيرة الحياة، ضغوطها، تراجع بعض القيم الاجتماعية، العادات والتقاليد. ويبقى الأفضل أن احنا نستفيد من إيجابيات الماضي ونوظف إمكانيات الحاضر لبناء مستقبل أكثر توازناً وازدهاراً، ونعلم أطفالنا عن طريق المحاكاة أهمية الدمج بين الأزمنة. موضوع شيق أختي نسرين، يعطيكم العافية. حبيبتي أم شاهين شكراً لك على هالمشاركة القيمة جداً. إذا نحن معاكم في مشوار الظهيرة راح نكمل هذه المشوار، خلكم معانا، وأكيد عندي العديد من الآراء اللي راح استعرضها بعد لحظات.

يلا مساكم وظهيرتكم الجميلة أحبتنا، وإحنا معاكم نتواصل عبر مشوار الظهيرة من إذاعة مملكة البحرين العربية. هذا المشوار اللي بيكون معاكم يوميا من الأحد إلى الخميس إن شاء الله في تمام الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا. في كل يوم بيكون عندنا موضوع مميز وجميل بصحبتكم، وموضوعنا اليوم يقول بين بساطة الأمس أو رفاهية اليوم، هل فقدنا شيء في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة؟ وبين الماضي والحاضر يا ترى شنو هو الأفضل وشنو هو الأسوأ من وجهة نظركم؟ تواصلوا معنا عبر قنواتنا، عبر الإنستغرام على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال التواصل معي مباشرة عبر حسابي.

دكتوري معروف، أيضا من خلال الاتصال على 1-7-6-8-4-8-8-8. دقائق سريعة وراجعين لكم مع مشوار الظهيرة، خلكم ويانا.

حياكم الله أحبتنا. يمكن يعني من أكثر الأمور أهمية في حياتنا المعاصرة اللي قاعدين نعيشها الآن مع التطور التكنولوجي والتقني، وإحنا اليوم نعيش زمن الذكاء الاصطناعي بكل مخرجاته طبعاً وبكل ما فرضه علينا من أمور دخلت في حياتنا بشكل عام. اليوم توظيف الذكاء الاصطناعي أصبح موجود في الكثير من الجوانب الحياتية، سواء على المستوى يعني الإعلامي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التكنولوجي، على مستوى الحكومات الإلكترونية، مستوى كثير. أحد يمكن أبرز خلينا نقول الأمثلة لتوظيف الذكاء الاصطناعي هذه الأغنية اللي احنا قاعدين نسمعها الحين قبل شوي، طبعا هي من يعني تنفيذ أخونا المخرج المبدع حمد الشريان، ونفذها أمانة عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه يمكن اليوم فعلا تحدي جديد احنا قاعدين نواجهه، ولكن جميل ان احنا نحاول نطوع تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدمنا، بما يخدم حياتنا، بما يضيف على شغلنا، على الخدمات اللي نقدمها بعد اكثر وبعد اعمق. يمكن يعني فعلا الذكاء الاصطناعي اليوم ثورة يا جماعة، مهما تكلمنا عنها تحتاج منا إلى حلقات طويلة ونستضيف فيها العديد من المتخصصين اللي ممكن يوضحون لنا ايش كثر هذه الذكاء الاصطناعي اليوم طوع أمور في حياتنا ربما سهلها، ولكن احنا أيضا نقول إن إلى الكثير من الإيجابيات اللي فعلا يوظفها لنا الذكاء الاصطناعي أيضا يجب أن نكون حذرين عند استخدامه وواعيين وقادرين على استخدامه بالشكل الصحيح، وعندنا الدراية الكافية بالتعامل مع هذه التقنيات الحديثة. أنا أحب أحيي مستمعنا العزيز القدير اللي ما شاء الله عليه مخلص لكل برامج إذاعة البحرين، أخونا العزيز الأستاذ صلاح حسين، يعطيك الصحة والعافية أبو حسين. طبعا يقول السلام عليكم، سعيد بهذا البرنامج الراقي، شكرا لك أستاذة نسرين معروف، جدا سعيد ولي الشرف أن عندنا أخت مميزة وربي يوفقكم، تحياتي لهذا البرنامج بالنجاح لكم، وشكرا لتواصلك الراقي. أخوكم صلاح حسين من مملكة البحرين. شكرا لك يا أبو حسين، شكرا لك على إخلاصك لإذاعة البحرين، وأنت جزء لا يتجزأ من المنظومة الجماهيرية الكبيرة لإذاعة البحرين اللي احنا نعتز فيها. بارك الله فيك ويعطيك الصحة والعافية. طيب احنا قلنا اليوم في مشوار الظهيرة موضوعنا وايد مهم، بين الماضي والحاضر، بين بساطة الأمس ورفاهية اليوم، هل فقدنا شيء في زحمة التطور ومتغيرات الحياة المتسارعة؟ بين الماضي والحاضر يا ترى ما هو الأجمل، ما هو الأفضل، ما هو الأروع، وأيضا في نفس الوقت ما هو الأسوأ، وما هو الشيء السلبي اللي نقدر نقول إن هناك إيجابيات في الماضي وسلبيات في الماضي، وأيضا هناك سلبيات في الحاضر وإيجابيات في الحاضر. أرجع إلى منصتنا الجميلة، منصة إعلاميو الخليج، ويمكن كان هناك تفاعل من الزملاء الإعلاميين الله يعطيهم العافية مع يعني هذا الموضوع المطروح. أولى التفاعلات وصلتنا من الإعلامية القديرة أختنا العزيزة شيخة الخاطر من دولة قطر الشقيقة، تقول يعطيك العافية أختي نسرين وبالتوفيق.

يمكن يعني من الأسئلة أيضا اللي أحب أطرحها وربما هي تساؤلات تثري هذا الموضوع، يا ترى أيهما أفضل؟ ماذا يجب أن نحمل معانا من الماضي ونحن نتجه إلى المستقبل؟ ممكن أيضا لما نسلط الضوء على القيم وأهميتها في هذا السياق، ما هي القيم اللي ما ينبغي أنها تتغير مهما تطورت حياتنا؟ هل يمكن أن نجمع بين رفاهية اليوم ودفء الأمس؟ أيضا هناك سؤال يحمل بعد إنساني كبير، لو أتيح لنا أن نحن نستعيد شيء واحد فقط من حياة الأمس ونحتفظ شيء واحد فقط من حياة اليوم، يا ترى شنو رح نختار وليش؟ يمكن هذه الأسئلة تفتح آفاق للتفكير وتمنحنا بعد فلسفي وإنساني بعيد عن الأحكام المطلقة، ويجعل حياتنا أكثر ثراء وتفاعلية. أخونا ولد المرشد نمسي عليك بالخير، يقول مع عبد الله ترى من بداية الحلقة وأنا أتصل. ولد المرشد تتصل على أي رقم؟ 176-84-8888. مخرجنا واخونا العزيز حمد الشريان يعني يريد تتأكد لنا بس من البدالة إذا هي شقالة ولا فيه إشكالية، عشان أيضا إذا في أي شيء نحاول نتأكد من هذه الموضوع. عموما احنا معاكم متواصلين 176-84-8888، وأيضا حسابنا إذاعة البحرين راديو بحرين على الانستغرام، وأيضا من خلال حسابي الرسمي نسرين معروف. حياكم الله.

مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي جلالة ملك مملكة إسبانيا وسمو أميرة أستورياس، وذلك خلال حضور سموه سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، حيث نقل سموه تحيات جلالة ملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى جلالة ملك مملكة إسبانيا، فيما حمله جلالة ملك مملكة إسبانيا نقل تحياته إلى جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. لدى مشاركة سموه في سباق البرتغال الدولي للقدرة لمسافة 161.8 كيلومتر، سمو الشيخ ناصر بن حمد يؤكد أهمية السباقات الدولية التأهيلية ضمن برنامج الفريق خلال المرحلة الحالية، كونها تأتي في إطار استكمال التأهيلات المطلوبة لبطولة العالم القدرة المقبلة التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بتكليف من جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معالي وزير الديوان الملكي يستقبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي رفع إلى معاليه التقرير السنوي 13 للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لسنة 2025 حول الجهود والتطورات الحقوقية في مملكة البحرين، مشيدا معاليه بما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات متنوعة. وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة يستقبل المفتش العام بوزارة الداخلية، وذلك لتسلم شهادة الأيزو المعتمدة دوليا التي حققتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة. وخلال اللقاء كد الوكيل على مواصلة تطبيق نهج التحسين المستمر في الأداء

0: وتطوير الخدمات. اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة تعلن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 2027، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل حتى 3 أكتوبر عبر منصة الحج الإلكترونية، مؤكدة ضرورة استكمال جميع البيانات والتحقق من صحتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: أعزائنا المستمعين، تتابعون الآن حلقة معادة من برنامج مشوار الظهيرة.

0: هلا مرحبا فيكم أحبتنا. أعتذر جدا جدا جدا منكم مستمعينا، يمكن هذه يعني من المهم جدا أن ننوه أن نتغير رقم الاتصال. إحنا فعلا يمكن رقم البدالة عندنا 1-7-6-8-4-8-8-8، ولكن يظهر أن هذه الرقم يعني غير مستخدم الآن حاليا في هذه الفترة، فترة الظهيرة، لأمور تقنية. بنحول على الرقم الثاني ورح نعلن عنه دائما للتواصل، 1-7-4-3-5-5-2-2. إذا رقمنا في مشوار الظهيرة 1-7-4-3-5-2-2، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، يا هلا.
1: حبيت أمسى عليك أختي نسرية أم عبد الله.
0: حياك الله يا أبو محمد.
1: الله يسلم عليك أختي، الله يحافظك. و قبل جاي مطلع في الإعلام
0: محمد، بو محمد عذرا صوتك انقطع، قاعد يتقطع. ماري، هل الخلل من عندك ولا من عندنا؟ الحين يمكن أوضح، تفضل. إيه
1: والله عندكم ما أدري.
0: نعم الحين الصوت واضح بو محمد، تفضل.
1: أقول لك يا أختي الله يحفظك، إحنا نفتخر في وزارة الإعلام في البحرين وفي كوادرها أمثالك وأمثال باقي الأخوة والأخوات. ولما كنت تواجد في أي مكان يعني نسمع إحنا يعني صدى يعني أفعالكم اللي أنتوا يعني تسوونها في هذه الإذاعة المحببة لقلوبنا الصراحة.
0: الله يخليك يا أبو محمد، ألف شكر لك.
1: فإحنا نقول للبحرين يعني هنيئا لك للأمانة وليس مجاملة، هنيئا لك هذه الكوادر الإعلامية البحرينية اللي إحنا نفتخر فيها في أي مكان نروح، سواء في دول مجلس التعاون أو حتى في الوطن العربي. لما تنذكر إذاعة البحرين تنذكر أسماءكم الله يحفظكم، وهذا يعني فخر لنا إحنا مو بس لكم أنتم.
0: عسى ربي سلمك، شهادة فخر نعتز فيها وسام على صدورنا يا أبو محمد، ما تقصر.
1: الله يحفظك يا أختي، الله يحفظك.
0: أبو محمد، أنت مع الماضي ولا مع الحاضر؟
1: إيه، أنا مع الاثنين.
0: شنو الأفضل بالنسبة لك؟
1: طبعاً الماضي يعني أكيد أكيد إن في يعني أمور إحنا يعني نسعد لما نتذكرها.
0: نعم.
1: الحاضر أكيد يعني هالحاضر وجودنا، إحنا موجودين في الحاضر حالياً. يعني إحنا لازم نكون دائماً متفائلين. لأن نعرف إحنا الله سبحانه وتعالى يعني ينظر ما في القلوب.
0: نعم.
1: وعلى ضوء ذلك يعني تيسر لك الأمور على.
0: صحيح. أبو محمد، أحس يعني صوتك كان يتقطع أمانة، أنا شاكرة له، بس أتمنى، ما أعرف حمد هل المشكلة عندنا في البدالة أو يمكن كان من خط أبو محمد. نستقبل اتصال ثاني وبنشوف. مساء الخير.
2: مساكم الله بالخير وطاعة الرحمن والنور والسعادة.
0: يا هلا، حيا الله هالمس الطيب من أخونا الطيب.
2: مكتشف الخلل بين الماضي

0: والحوضك.
1: الله يسعدك يا ولد المرشد يا أخوي، ما قصرت على التنبيه صراحة.
0: لأن لا معي اسمع بودي سمعت بأحمد الله يحافظه أقول يا شو على التلفون خراف.
1: اي والله اعتذر منكم يا يعني اخوي ولد المرشد، يمكن احنا ما كنا منتبهين امانه ان في خلل على ذاك الرقم، بس شكرا لك على التوضيح. رقمنا الحالي 1-7-4-3-5-2-2. حياك ولد المرشد اخوي، تفضل.
0: اول شيء سعد لي من صوت اختي على هالبرنامج الطيب، واعاده واحياء هذا البرنامج شيء مميز لنا كلنا كمستمعين وكمواطنين وكمقيمين في هذه الارض الطيبه.
1: الله يخليك
0: على هالبرامج الحلوه والتراثيه.
1: الله يسلمك.
0: بين الماضي والحاضر يحن قلبي للماضي، فهناك امي وابي لقد رحلا
1: رحمه الله،
0: وبين الحاضر هناك امور مستعجله. يعني الماضي كانت الانسانيه غير، النفسيه غير، البشريه غير، الدنيا ما تغير فيها شيء.
1: لنفوس
0: الحاضر،
1: لنفوس اللي تغيرت ولد المرشد، نقدر نقول لنفوس هي اللي تغيرت بين الماضي وايد والحاضر.
0: وايد في الحاضر صار كل شيء حصل بسهولة.
1: صح.
0: السوشيال ميديا ما شاء الله سوى فينا السوالف.
1: صح.
0: بالمعنى في طاقات إيجابية وفي طاقات سلبية، واستخدامك
1: صح
0: بالاستخدام الصحيح أو الاستخدام الخطأ.
1: نعم.
0: هذه في الحاضر اللي احنا حصلناه.
1: كيف عليك. صح.
0: أن مملكتنا بفضل من سيدي صاحب الجلالة الملك حمد
1: المعظم
0: ملك البلاد
1: طويل.
0: الله يحفظه لنا ويخليه.
1: آمين.
0: طور البلد، طورها ليه صارت مملكة، ليه صار اسمنا يذكر في جميع المحافل العالمية، في
1: صح
0: جميع الدول العالمية اسم مملكة البحرين يكون الأول.
1: نعم نعم.
0: شيء حلو احنا نحبه، ولأن نسافر نفخر أنا بحريني.
1: يا سلام.
0: وما لي هوية غير البحرين.
1: أكيد.
0: ولكن بيننا بين بعض أمورنا صارت وايد متغيرة في زمن السرعة. زمن يعني أنا قلت ليش حنيت للماضي؟ الماضي كانت في بساطة،
1: وايد بساطة،
0: الجارة عن جارة، الأخوة يسأل عن
1: البيبان مبطلة على بعض.
0: الحين وين؟ والله يا عبد الله الحين جارك يسكع عنك الباب، أخوك تتصل لك تعذر لك، أختك تهرب. هذا اللي شفناه في الحاضر. يا ريت أن يكونون قسمين ما بين الحاضر والماضي، يدمجون الحاضر والماضي وتشوفونها مثل ما أنت تفضلت بهالبرنامج الطيب.
1: يا سلام عليك والله. يا
0: وماخذ وقتي ترى عندي كلام وايد.
1: والله والله كلامك حلو ولد المرشد، بالعكس أنت أضفت بعد جميل لموضوعنا اليوم.
0: أترك وقت حق المتابعين اللي عقبي، لأن في ناس أحسن مني تقدر تتكلم.
1: ما عليك زود يا أخوي، شكرا لك
0: في خاطري.
1: وشرفتنا بهالمتابعة الطيبة والمشاركة القيمة يا أخوي، ألف شكر لك.
0: سلمت يا أختي عبد الله،
1: يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك، مع السلامة. بعد في اتصال، نقول مساء الخير.
2: مساء النور يا هلا والله.
1: حياك الله يا أخوي، أهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟
1: طول عمرك، شرفنا باسمك الكريم.
2: أبو الياس حسن.
1: والنعم يا أبو الياس، حياك، تفضل يا أخوي.
2: الله يسعدنا انك رجعت بهالبرنامج الطيب، والله الله يحرمنا من هالبرنامج.
1: الله يخليك يسلمك،
2: حتى عن المواضيع الصراحه.
1: الله يطول عمرك يا بولياس، شرف لنا طبعا هالمتابعه.
2: الله.
1: انت مع اي فريق بولياس، الماضي ولا الحاضر؟
2: انا اقول لك انا مو من الماضي الماضي ولا من الحاضر الحاضر، يعني جيل التسعينات صراحه.
1: أي. والنعم
2: التسعينات هذا عشرة وال فترتين يعني
1: بالضبط، الجيل المعاصر اللي عاصر الماضي ودخل في الحاضر بعد. صح
2: صحيح.
1: اللي
2: ما له اول ما له تالي يعني صراحه.
1: كفو عليك،
2: المقصد يعني.
1: نعم. ولكن شنو اكثر شيء ابو الياس تفتقده من الماضي؟ شنو اكثر شيء؟
2: اكثر شيء فقدته يعني في الماضي،
1: اي تحس انه كان قبل موجود وحين وايد انت مشتاق له مو موجود في هالزمن.
2: التواصل يعني.
1: التواصل
2: صراحة اللي هو اللي يسأل عن المسافات اللي تحس إنه قريبة لغة أول.
1: إيه.
2: الحين قصدي أول لا تحس إنه في متكلفني جاي من هالمسافة عشان يسلم.
1: نعم صحيح. يعني الدفء اللي كان في العلاقات بين الناس يمكن ما عاد موجود.
2: الحين كله بس بالواتساب يعني، حتى تكرمين اللي هو المتعازي بعد كله بالواتساب.
1: أيه
2: الحين كله بالرسائل،
1: يعني دفء العلاقات نقدر نقول. صح أبو الياس، دفء العلاقات يمكن شيء نفتقده في السابق، كان موجود اكثر، كنا نحس ببعض اكثر، يعني تواصلنا كان في نوع من الحميميه والحنين اكثر من الحين يمكن. جميل.
2: الله الله ما شاء الله يبتيها صح التعبيرة.
1: الله يطول عمرك يا أبو الياس، أسعدني اتصالك يا أخوي، شكرا لك.

0: شاء الله دوم هالبرنامج.
1: عسى عمرك طويل إن شاء الله معاكم، إحنا متواصلين، شرف لنا هالمتابعة، شكرا لك، مع السلامة. ما شاء الله لما تغير الرقم الساعة كانت عندنا مشكلة، خسارة إنه يمكن إحنا قاعد الوقت يداركنا، ولكن إحنا مستمرين يوميا إن شاء الله من الأحد الخميس من الساعة 2 إلى 3 على 1-7-4-3-5-2-2. وفي اتصال، مساء الخير.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أخونا الأستاذ صلاح حسين.
2: أستاذتنا الكبيرة،
1: حياك الله، يمسيك بالنور والرضا، حيا الله أستاذ صلاح، يا مرحبا فيك.
2: الله، أنت يا أستاذي الله يحفظك،
1: الله يطول عمرك يسلمك،
2: الإنسان الراقي المميزة يطول عمرك،
1: ما عليك زود، الله يحفظك،
2: الله يخليك. في البداية طبعا كل التحيات لك ولهذا البرنامج اللي راح نستمتع ونعيش بأجواء جميلة بهذا الصوت الإذاعي الكبير في مملكة البحرين، وترجعون الماضي مثل ما أنت تفضلتي، الكل راح يستانس ويقدم الأشياء اللي في خاطره، لأن أنتم دائما تقدمون بما في خواطر المستمعين.
1: شكرا لك
2: البداية طبعا، أحسن الله عزاكم في المتوفي، الله يرحمه،
1: الله عليه،
2: يطول لي عمرك. طبعا شكرا للمخرج المتميز أخونا حمد، وشكرا لك لهذا البرنامج اللي فعلا أنا من أسبوع كنت مشتاق أبي أسمع هذا الصوت الإذاعي المميز عندنا في مملكة البحرين. طبعا إخواننا الله يجزاهم الله الخير، طبعا ولد المرشد وبعض الإخوان اللي قدموا الكلمات الجميلة في حقهم، هذا طبعا دلالة كبيرة أن إذاعة مملكة البحرين الإذاعة المرموقة والكبيرة عندنا في مملكتنا الغالية.
1: جزاك الله خير، تفضل يا صلاح.
2: الله يحفظكم. بالنسبة للماضي والحاضر، الماضي يمكن احنا عشناه في فترات طبعا، يعني شوي بس لما شوي كبرنا هم عشنا، بس مثل ما كانوا يقولون الأولين، الماضي كان أجمل بالبساطة والأمور الطيبة. مثلا الحين خلنا نقول الحاضر، الناس حتى في السيارة يستعمل التليفون، يمشي بالتليفون ويقعد في الميلس في التليفون عقله في التليفون،
1: ما يقدرون يفارقون لحظة التليفون. صح، ما صرنا ما نقدر نفارق التليفون لحظة يا صلاح، يعني سبحان
2: أنا
1: الله.
2: أتذكر واحد وأذكر اسمه يوسف، زين بس بدون ذكر الألقاب، كان راقد في الليل، انقطع عنا التليفون يبي يشحن النت، قاعد الساعة 2:30 ما أدري كم، راح شحن النت ورجع البيت، إذا نام قال لا ألا بالتليفون.
1: اي تخيل، صح.
2: الماضي انا اتوقع يعني ايام بعض مسميات للتليفونات، طبعا ما بنذكر الاسماء للدعايه،
1: نعم،
2: بس اتذكر الماضي يعني اللي عشناه فيه شوي كانت فيه راحه نفسيه. الحين الناس مشغولين في الحياه التليفون، يعني كمثال يعني يشتغل في السياره التليفون، يمشي في السيارة التليفون، أنا شفت مثلا واحد يحلق في التليفون، شفت واحدة مثلا تتماكيج في السيارة بالمكياج مثلا. الحياة مو مثل الأول، أنا أتذكر أيام أبوي الله يرحمه، والدتي
1: الله يرحمه،
2: توفى من الناس اللي كانوا، الحياة كانت بساطة جميلة كانت. بس الحين الكل قاعد ينشغل بالحياة ويقول إن أنا مشغول، بس الحياة الأولية يعني كنت أتمنى أن عشتها شوي، بس الحياة الحالية حليوة،
1: نعم.
2: بس نتمنى نرجع لبعض العادات القديمة، وأتمنى لهذا البرنامج النجاح،
1: نعم.
2: الكبير،
1: جميلة صحيح.
2: لأن الأستاذة نسرين اللي تقدم هذا البرنامج، طبعا المذيعين السابقين اللي قدموا هذا البرنامج، الأستاذة نسرين أنت ما قصرتي، قدمتي أجمل الكلمات وذكرتي أجمل الأسماء بأسلوب راقي، وشكرا لك أستاذ نسرين،
1: شكرا
2: لمخرجنا حمد،
1: ألف شكر لك، ما قصرت يا أخوي، يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك على التواصل، شرفنا فيك. جميل هذا التفاعل، وما شاء الله يمكن الوقت يدارك، يعني احنا تقريبا بقلنا دقائق سريعة ونختم البرنامج. في مسج أيضا يقول الأستاذ العزيزة الإعلامية نسرين معروف، أشكركم على هذا الموضوع الجميل اللي عادنا جميعا إلى لحظات نتأمل فيها حياتنا، معاك اختك من قطر روضة العامري، باحثة في الشؤون الاجتماعية والثقافية، برأيي حول ما طرحتيه من محاور أن لكل واحد منا حنين يسكنه كل ما تذكر تفاصيل الأمس. وبالنسبة لي ما أقدر أقول أن الماضي كان أجمل ولا أن الحاضر هو الأفضل، بالأمس كانت البيوت أصغر لكن القلوب كانت تتسع للجميع، وكانت الإمكانيات أقل ولكن الطمأنينة كانت أكبر، كنا نعرف جيراننا وننتظر الجلسات العائلية ونفرح بأبسط الأشياء، واليوم لا يمكن أن ننكر أن نحن نعيش نعمة كبيرة وأصبحت حياتنا أسهل والمعرفة أقل.

أقرب والفرص أكثر، والخدمات اللي نحصل عليها كانت يوم ما مجرد أحلام. لكن أؤمن أن الإنسان لا يبحث عن الماضي لأنه كان كامل، لأنه يفتقد شعور عاش فيه ويحب الحاضر لأنه يمنح الأمل فيما هو قادم. لذلك ليتنا لا نضع الأمس واليوم في كفتي الميزان، بل نجمع بينهم، ناخذ من الأمس دفء العلاقات واحترام الكبير وصلة الرحم، وناخذ من اليوم العلم والابتكار وجودة الحياة. إذن السعادة مو في زمن معين، بل في قدرتنا على أن نحافظ على إنسانيتنا مهما تغير الزمن. وكل عصر له جماله، لكن أجمل العصور هو ذاك الزمن اللي نبقى فيه قريبين من بعض وقريبين من قيمنا. أخيرا شكر موصول لكم، وشكرا لك اختي روضة على هالرأي الجميل والقيم، بارك الله فيك وما قصرتي على المشاركة. شكرا لكل من شاركنا في رحلتنا اليوم. طبعا في مسج أخير بقرأ من أخوي العزيز ومستمعنا الدائم بعيسى، يقول: عودة حميدة بحلة جديدة مع مذيعة فريدة، حي منية وحي من هشل، ليت الزمان يرجع مع سقية الماية، وليت اللي راح يعود وما تكون لنهاية، وطر حلو مضى بس للأسف ماية، ما بقى لا عندنا الحين غير آخ وآية، سلوتنا من اليوم في سرد حزاية، عاشوه أياويد كرام في أصلهم آية، طيبهم من طيب عودهم ورضوة بعضهم غاية، ما يعرفون المايلة والعدلة عندهم راية، تشهد لهم فرجانهم وبيوتهم منها البقايا، أطلال لها شموخ ما تجاريها اليوم بناية، وذكرهم يشرح القلب وقولهم خذناه هداية، وأفعالهم من ينكرها جاهل مرتكب جناية، وفنونهم تنبع أصل ما لقت منه رعاية، فنون من أهلها زويد وبطبنية وعلاية وغيرهم آلاف، شهرتهم ما تبي كناية، ربي يرحمهم جنته ويستجيب دعاية. أخونا الغالي بعيسى، ألف شكر لك على هالكلام الجميل، ما قصرت وشرفتنا ونورتنا بهال التواصل الطيب. سعيدة بعودتكم أحبتنا، سعيدة بعودة هذا اللقاء المتجدد وهذه الظهرية المميزة. نعتذر إذا كانت يمكن اليوم شوي البداية حصلت فيها بعض الأمور التقنية الخارجة عن إرادتنا، ربما في الصوت أو في البداية كان هناك خلل في رقم التواصل أو في البدالة، ولكن أذكركم أن رقمنا بيكون المعتمد 174-35-22 في ختام رحلتنا اليوم في مشوار الظهيرة. أكيد أقول شكرا لكل من شاركنا، شكرا لكل من تواصل معنا. أمانة أراءكم أضافت يمكن لهذا البرنامج الشيء الكثير. في ختام هذا الحلقة في ختام هذه الحلقة وفي ختام رحلتنا اليوم، في النهاية بنقول: قد لا يكون الماضي أجمل في كل شيء، ولا الحاضر أفضل في كل شيء، لكل زمن ميزاته وتحدياته، ولكل مرحلة ذكرياتها ودروسها. ربما تكمن الحكمة في أن نحافظ على القيم الجميلة اللي تربينا عليها، ونستفيد في الوقت ذاته من كل ما يقدم لنا الحاضر من علم وتطور وفرص. شكرا لكل من شاركنا اليوم برأية وبتفاعله وبصداكم الجميل، أتريتوا هذا الحوار وخليتوا أكثر قربا من واقعنا. نلتقي إن شاء الله بكرة في حلقة متجددة من برنامج مشوار الظهيرة. حتى ذاك الحين لكم أجمل تحية مني، أختكم المحبة نسرين معروف، وتحيات مخرجنا المبدع الزميل حمد الشريان. نلتقي على خير بكرة، لا تنسوا موعدنا الساعة 2 الظهر مع مشوار الظهيرة. مع السلامة وفي أمان الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

لما

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: ماما شنو في؟ ليش انت يبكي كذي يا ماما؟ ماما ماما كلم انا، ماما ماما كلم انا
2: بس جاب لا تعجيني يا ربي.
1: ليش
2: قال كذي؟ ليش حبي كذي يا ربي؟
1: ماما لا لا يسوي، لا لا يبكي، لا يبكي ماما. دكتور او دكتور
2: اتصال،
1: دكتور او
2: يا ربي
3: حصل ايه يا بنتي؟ سالك فيك ايه؟
2: استعني ما ادري يا ربي ليش انا حظي كذي يا ربي. والله انا ما استاهل، قلبي طيب ابيض واحب الكل، عمري ما ذيت احد.
4: بس يا حبيبتي بس خرعتيني، ايش فيك؟ تقولي تحكي
3: حسين في حاجه؟ وقفتي قلبنا، قولي تكلمي.
2: لا تجيب لي طارق حسين، هذا الخاين.
3: لا اله الا الله،
4: خاين؟
3: مين اللي خاين؟ وخاين مين؟ حسين اكيد انت فيكي حاجه غلط، فهمتي غلط، اكيد فاهمه غلط.
4: سهاله حبيبتي، حسين يحبك. قولي لي ايش اللي صاير، قولي.
2: أنا متأكدة إني حاجي غيري، واحدة ثانية.
3: مش ممكن، مش

0: مستحيل حسين يكلم حد تاني، مستحيل.
1: انت طالع لي من فيلم عربي، اذكر شوي.
2: طيب. اقول حبيبتي منو اللي قال لك هالحكي؟
3: انا متاكده ولا تبعد يقول لي، بس يصير خير يصير خير، ادواء عندي.
0: خلاص خلاص، ربنا يهدي النفوس، اهدي اهدي.

0: انك بيرم حياتي عذنناب.
1: عذنناب
0: مو شغلك.
1: شنو ذنناب؟
0: عذاب يعني.
1: إيه بس انت قاعد تقول ذنناب.
0: اي من قلب يعني.
1: من قلب طالع.
0: بعدين حتى تعرف بالضرب؟
1: لا ما اعرف، انا اعرف شويه بس. شوف انا لان انا قاعد اكلمك الحين ترد علي. طيب انا صار لي ساعه قاعد اقول لك بعلاش.
0: ايش تبي؟ ادري ما عندك سالفه. والله لو ادري عندك سالفه 2% كان قلت لك نعم.
1: انزين انا عندي سالفه الحين، باخذ شورك بسالفه مهمه.
0: يلا تفضل.
1: يعني ابيك الحين، ابيك تنورني. ابيك تقول لي ايش اسوي.
0: يقول قول قول قول سالفتك اول.
1: انت تخليني انا مليون مره ناديتك ما رديت علي.
0: ما رديت معناه ما عندك سالفه.
1: مو ما عندي سالفه انا، لان انا كثر ما
0: ناديت. انت كل اللي بتسويه بتطلعني بالمود اللي انا فيه اللي هو الحب.
1: يا ابن الحلال ايه السالفه؟ ترى ما يبي لها شيء، سالفه سهاله ترى يعني.
0: لحظه. هلا حبي. هلا والله، هلا بالصوت. اسمع الصوت، ما لا تعلم من يابتك هذه ولا شو اسمها. سهالة والله اسم مرأة. سهالة اللي اشتكثروا الاسم عليها، سهيلة سموها على الأقل. سهالة. هلا هلا بعد مرة. يا عمري يا حياة حسين، انت يا ثومي. لليش من عندي اغلى منش
2: يا بختي.
0: انا احس اني مولود من جديد ترى. انا اليوم اليوم اليوم انا مولود هاليوم الفضيل
1: اللي هو
0: 14 17.

0: ما يرد علي. ايه عنده حق، ليش يرد علي؟ ليش يكلمني؟ يكلمني وعند اللي منسيته سهالة وبو سهالة. الله لا يسامحك اللي خلاك تمشي بدرب مو دربك. كل منك يا داود وشورتك القشرة هذه. ولا ما متحسن يروح المولات، ما يعرف المولات، وش دراف المولات.
1: سهالة، بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك قاعد حاكي روحك؟ ام بي شنو ينيت؟
0: ينيت وبين اكثر اذا ما حاشيت حسين وتناجرت وياه وطلعت الحكي اللي في قلبي.
1: ونسألك شلون عرفتي؟ شنو بتقولي لي؟
0: بقول عرفت من
1: ام عباس. عرفتي من ام عباس؟ مو هذا اللي بتقولينه؟ شوفي ليكون بتقولين لي عرفت من ام محمد.
0: لا لا لا لا تخافين، ماني جايبه سيرتك كلش.
1: سمعيني يا سهالة، سمعيني زين، لا تخليني اتحسف اني وديتك. ترى صدقيني ان عرف حسينون انك رايحه الوحده تقرا بنيان راح يكرهك ويخاف منك. شوفي ترى الرجال ما يحبون السوالف، تراني حذرتك.
0: اوه عيل شو اسوي؟ قولي لي شو اسوي، ما يرد علي.
1: سمعيني يا حبيبتي، ترى ما رد لك يعني وين بيروح؟
0: شلون وين بيروح؟ حسبي الله عليه، هذا اللي لاف عليه، أخاف تاخذه مني.
1: صدقيني إذا يحبك ترى راح يرد لك مرة ثانية.
0: هيا رد لي بالله من صدقك أنتي، ترى بنات اليوم يخرعون. حبيبتي حسبالك مثلنا نستحي حتى نقول كلمة حلوة؟ لا حبيبتي هذيلا فيهم جراح.
1: أنا أقول إنه ما يصح إلا الصحيح، وراح تلقينها اتهدها عشان فلوسه، عشان بتشوفه حافي ومنتف وما عنده ومن دينار. راح تنحاج.
0: ايه شذيعة، خلاص طمنتيني ما شاء الله عليك، وانا هذه حالتي، بس اقعد انطر اما يروح ويجي واسامحه وكل مرة يغلط.

0: وقت الحين.
1: رد.
0: نعم.
1: ايش عندك ما ترد؟
0: تلفون الله والله ابتلشت. انا انطر مكالمه معينه بس مو هذا اللي انا بيه.
1: تنطر مكالمه ولا خايف منه من العيال؟
0: ايش يا بمعنى يا من قال لك اني انا متزوجه اخاف من ام العيال؟ الله يهداك. انا شو اللي خلاني للحين مو متزوج؟ من سوالفكم اللي اسمعها يمين ويسار حريم انتم، امركم عجيب
1: من صدقك.
0: الحين انا احتراما ليش ما قاعد ارد على التلفون؟ هم ماني مفتك من لسانك. يا
1: بعد قلبي اتغشمر.
0: غشمر
1: من صدقك بهالعمر مو متزوج؟
0: لا والله ما تزوج، فاتني القطار مو بطي، قطار ورا قطار قطار ورا راح علي الزواج.
1: عشان كذي من شفتك قلت ما شاء الله شكلك صغير، بعدين مو مبين عليك العمر. انا اعطيك 40 سنة.
0: شوفي عدل الطازة زايدة ترى مكشوفة هذه. أنا ريال عود ماني صغير. أنت عاد حبيتي ما حبيتي هذا أنت وضميرك، ما أدري عاد من صجك عود قصين عليك أو أو أو أو إنش راس ما خطة معينة وتبين توصلين لبؤرة.
1: لا لا لا لا أنت شكلك صغير.
0: البؤرة اللي تبين توصلينها ترى صعبة علي أنا، ديري على بؤرتي.
1: خلاص عمرك 30 سنة،
0: كثر خيرك. مع أنه مو ماشي الحكي لكن كثر خيرك.
1: خلاص
0: بنظرش أنا صغير بعد.
1: إيه
0: مو
1: إيه إيه
0: إيه يكفي، كافي كافي خلاص.
1: يلا عشان خاطرك 25.
0: قلت متنزلين.
1: إيه إيه
0: إيش رايش تحطين مصاصة بحدي مرة؟
1: لا لا لا لا على فكرة ترى أنت وايد حلو وأنيق.
0: أخ عورتي فؤادي، ما أقول له يا فؤادي لا تسل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى. يبا
1: الله
2: الله
1: أقول
0: هلا
1: ليكون حبيتني.
0: حبيتك أنا ذايب فيك أنا. أنت أخذتي قلبي.
1: واو.
0: نعم متشعتي قلبي من موقع الأصلي. أنا من سمعت اسمك وأنا بعالم ثاني. وثاء وثوم آخرها قاصرنا هاون أكل يعني شو اسمه. عيونك لا ما شابس عيونك، نظراتك حادة بالنسبة لي، يعني نظرات نسر عطشان. فرجاء وانت تكلميني تشندسي لأن ما قهوم.
1: حاضر حاضر.
0: اي نعم
1: بعد قلبي. وبعدين عيونك تذكرك فيه؟
0: ذكرني ماكو الطير الحر اللي هو الصقر اللي في قمة الجبال عايش.
1: الله.
0: أي نعم هذه عيونك. عيونك نستني واحدة اسمها سهالة من سنة يدي.
1: شنو؟ من هذا بعد سهالة؟
0: ها أنا قلت سهالة؟
1: إيه قلت لي سهالة.
0: لا لا أنا قصدي أخذ الأمور بسهالة يعني.
1: سهالة.
0: مو... إيه لا أكو اسم سهالة. صدقتي عاد الله يهداك. أنا من شفتش ناس الدنيا تحالي أنت الحين تلحيلات قارن. ترى انا صاحب المزاج. انا دليلك على هذا للحين مو متزوج.
1: اي لاحظت حتى ما تعرف تقول كلام حب.
0: ها اعرف بس اعطوني وي وانطر. خير شويش
1: نسيت جنطتي بكبرها نسيتها.
0: وين نسيتيها؟ انا ما عمري شفت جنطه بيدك. كم طلع انا وياش نطلع ولا مره شفت شايله جنطه.
1: امبلا بس انت الظاهر ما انتبهت. ابي اشتري شغله من هالمحل.
0: ايش تبين عاد؟ كم المبلغ؟ كم قولي
1: عادي اقول.
0: يا قول عفوا تدللي عيوني اللي مركبه لك يا بنت الحلال. قولي
1: ابي 100 دينار
0: بس. هالعفسه انت الكلمه تقولينها بس كلمه واحده تطلع هذه بروحها. بس ابي 100 يسوون 200.
1: واو يلا عيل عطني 200.
0: لا اعطيك شمي.
1: يلا يلا
0: افتكر ما عندي اكثر لان انا مناسبوكي.

0: سهل ناسي هالأم جيبي العادة أوزعهم على الفقارة وأنا طالع. تفضلي يا الأمية.
1: مشكور ما قصرت، عسى عمرك طويل. بعد قلبي
0: ورايحة
1: دقيقة وأيم وتحرك.
0: لا ما تحرك، بس أعطيني الأمية مدام طالع ورادة. خليني الأمية عندي أخاف يبقونها منك.
1: لا تحاتي معاي معاي بس كمان ما نطول، ما نطول شوي ويي.
0: حول ولا قوة إلا بالله.
2: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

ورق وحديد، أرفض إحساس الحبر وجرح سكين السطر.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خمس خذوهن عني، فلو ركبتم فيهن الفلك ما وجدتموهن إلا عندي. ألا لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستنكف أن يتعلم ما ليس عنده، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم. ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
1: ما خط القلم.
2: سئل أحد الحكماء: ممن تعلمت الحكمة؟ قال: تعلمت الحكمة من الرجل الضرير، لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه. وسئل سقراط: لماذا اختاروك أحكم حكماء اليونان؟ فأجاب: ربما لأنني الرجل الوحيد الذي يعرف أنه لا يعرف شيئاً على الإطلاق. من الحكمة أن تخلو حياة المرء الخاص

0: خاصة مما يسوءه أن يعرفه عنه الآخرون. عبد الوهاب مطاوع.
1: ما خط القلم.
0: كان رجلان يتحدثان عن أحد البخلاء، فسأل أحدهما الآخر: من يحضر مائدة فلان؟ فقال: الملائكة تحضرها. قال: لم أرد هذا، وإنما قصدت من الذي يأكل معه؟ فقال: الذبان يأكل معه. ومدح رجل البخل قائلا: كفاك من كرم الملائكة أن الله جل وعلا لم يبتلهم بالنفقة وقول العيال هاتي هات. قال سعيد بن المسيب: مر بي صلة بن أشيم فما تمالكت أن نهضت إليه، فقلت: يا أبا الصهباء أدع لي. فقال: رغبك الله فيما يبقى، وزهدك فيما يفنى، ووهب لك اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعول في الدين إلا عليه. يوجد في العقيدة ما يكفي من النور لإنارة طريق من يودون الإيمان، وما يكفي من الضلال لإغشاء من لا يودون. بلير باسكال. قال المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. والناس قد نبذوا الحفاظة، فمطلق ينسى الذي يولى، وعاف يندم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه الدم.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: أوكسجين. يعتبر شهر أكتوبر من كل عام شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، بهدف نشر الوعي بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعد هذا السرطان من أكثر أنواع السرطانات شيوع بين النساء في العالم. حوالي سيدة واحدة من كل 8 سيدات تصاب بسرطان الثدي حول العالم، إلا أن حوالي 38% من حالات الإصابة بسرطان الثدي يمكن الوقاية منها إذا ما تم اتباع طرق الوقاية اللازمة اللي ينصح فيها الأطباء. وطرق الوقاية هذه غالباً ما تكون متعلقة بأسلوب الحياة. يرى الخبراء أن بعض جوانب الحياة اللي تتبعها المرأة إلى جانب البيئة المحيطة والعامل الوراثي كلها تساهم في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي. وبالطبع لا يمكن التحكم في العوامل الوراثية أو تغييرها، لكن يمكن التحكم في أسلوب الحياة وتعديله.
1: أوكسجين.
0: بحسب ما ورد في تقرير نشر موقع بولد سكاي المعني بشؤون الصحية، فإن هناك 6 خطوات يمكن أن تقي المرأة من الإصابة بسرطان الثدي. أولها اتباع نظام غذائي منخفض الدهون. فاتباع نظام غذائي منخفض الدهون يساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي، كما أثبتت الدراسات أن نسب الشفاء من سرطان الثدي أعلى بكثير بين السيدات اللائي يتبعن أنظمة غذائية منخفضة الدهون بالمقارنة بالسيدات اللائي يتناولن كميات كبيرة من الدهون، كما أن تناول الدهون الصحية مثل أوميغا 3 يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة كبيرة جداً. إضافة لذلك أكد الخبراء أن الرضاعة الطبيعية تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات اللائي يقمن بإرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية لأكثر من عام، إذ أن الرضاعة الطبيعية تجعل الصدر يفرز الحليب على مدار 24 ساعة، مما يمنع خلايا الصدر من النمو بشكل غير طبيعي.
1: أوكسجين.
0: الخبراء أيضا أكدوا أن النشاط البدني عاد ما يجعل المرأة تتمتع بجسم صحي وعقل صحي أيضا، وكذلك يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي. وقد أثبتت الدراسات أن السيدات اللائي يمارسن رياضة المشي لمدة ساعة أو ساعتين كل أسبوع يصبحن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي من مثيلاتهن اللائي لا يمارسن أي نشاط بدني. في المقابل السيدات المدخنات واللائي بدأن في تلك العادة منذ سن صغيرة يصبحن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي أكثر

من مثيلاتهن من غير المدخنات. كما أثبتت الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين التدخين وسرطان الثدي، خاصة لدى السيدات في فترة ما قبل انقطاع الطمث، كما أن التدخين يعيق سير العلاج من سرطان الثدي. إضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات أن السيدات اللائي يتناولن علاجات بديلة للهرمونات يصبحن عرضة للإصابة بسرطان الثدي أكثر من مثيلاتهن اللائي لا يتناولن تلك العلاجات. وأخيراً، من المهم جداً لأي سيدة أن تقوم بفحص دقيق لصدرها كل شهر لملاحظة أي تغيرات

0: الطب المبكر لسرطان الثدي، وبالتالي تزيد فرص الشفاء الكامل من المرض. أكسجين.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: متى يجب عليك إنهاء هذه العلاقة؟
0: لما تلاحظ نفسك أنك تعطي أكثر مما تأخذ، الأمر اللي يعني أنه لا يوجد توازن في الأخذ والعطاء في هذه العلاقة. لما تجد نفسك تناضل وتجاهد من أجل إبقاء هذه العلاقة والطرف الآخر لا يبذل أي مجهود، وأنت بالتالي تتحمل كل شيء بس عشان ما تفسد هذه العلاقة. لما تشعر أنك مغترب في هذه العلاقة وتشعر بالوحدة بالرغم من وجود الطرف الآخر معك، الغياب المتكرر أو المفاجئ بدون أي أسباب أو تبرير، إذا شعرت أنك مهان ومذلول في هذه العلاقة وأن الطرف الآخر غير قادر على تقديم الحب والاهتمام اللي أنت تتمناه، إذا شعرت أن الطرف الآخر غير مهتم بتفاصيل حياتك ويركز فقط على مصلحته من هذه العلاقة.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم.
1: ليلة القدر، الليلة المقدسة المباركة، أكبر الليالي بركة في تاريخ البشرية. ليلة اتصلت فيها السماء بالأرض، وقال جبريل فيها لأحب خلق الله إلى الله، إلى محمد رسوله وحبيبه:
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
2: وينبثق النور قويا رائعا مباركا ليضيء الدنيا من أقصاها إلى أقصاها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم.
2: لم تفاجئ هذه الليلة دنيانا كما تفاجئها الحوادث العارضة والأمور التي لا تتصل أسبابها بنتائجها، ولكنها أنذرت وبشرت قبل مقدمها بأعوام وأعوام.
1: ولكن أكثر

0: الناس لا يفقهون.
1: بشرت وأنذرت يوم اجتمعت قريش لتهدم الكعبة بعد أن أتلفتها السيول وتناثرت بعض أحجار حيطانها هنا وهناك، وقد عزموا على أن يعيدوا بناءها قوية متينة تثبت للسيول وتصمد لأفاعيل الرياح والأمطار. يومها اختلفوا فيما يفعلون بأصنامهم.
2: نحملها حملا ونضعها في مأمن من الهب.
3: ما أجرؤ على أن أمد يدي إلى هبل، لا أدري إن كان يرضى أو لا يرضى.
4: أما أنا فسأحمل منات والعزة ولا أجد في ذلك أي ضير، ولا أخشى أن تسخطني منات قردا أو تقتلني العزة بصاعقة.
1: وكان بين القوم رجل نصراني ينظر ويبتسم. لماذا تبتسم يا نستاس؟
3: لماذا أبتسم؟ ومتى يكون الابتسام إن لم يكن في ساعة كهذه؟ ألا ترين إلى هؤلاء الناس وفيهم الحكماء والبلغاء والشعراء وما يفعلون بأصنامهم؟
1: هذه آلهتهم، فلا غرو أن ينقلوها من أماكنها من حول الكعبة ومن فوقها قبل أن يشرعوا إلى الهدم.
3: وهذه الآلهة ألا تملك أن تحمي نفسها من غوائل الهدم؟ أية آلهة هذه التي لا تقوى على دفع حجر ساقط أو زوبعة من تراب؟ انظري انظري يا سيدتي، أليس مما يثير الأسى والضحك معا أن نرى أبا جهل فتى قريش وفارسها المعلم يحتضن تمثال هبل في جهد جهيد ويحاول أن يسير به بعيدا عن الهدم؟ ها هو قد وقع به هبل على الأرض على وجهه، وفوقه أبو جهل لا يعرف كيف يتقي الأرض أو حجر التمثال.
1: ويقوم والدموع في عينيه لما فرط في حق هبل، يمسح التراب عن وجه التمثال ويعتذر له بما لا يصل إلى أذاننا.
3: وانظري يا سيدتي أيضا إلى هذا الفتى الوسيم القسيم، الوقور رغم شبابه، القوي رغم تواضعه. انظري انظري إليه يحمل أحجار الكعبة مع قومه وينقلها إلى خارج الساحة وهو يتقي أن تقع عينه على أصنام أهله. إنه محمد الأمين.
1: وأعجباه، بعض التماثيل تخر على وجهها ولم تمسسها يد،
3: بل مستها حصاة صغيرة أو قطعة من الأحجار التي ينقلها محمد إلى خارج الساحة. لقد رأيت هذا اليوم ورأيته أمس، ولم يدهشني أن يحدث هذا للأصنام إذا مستها تلك الأحجار الساقطة من يد محمد.
1: وهؤلاء الناس ألا يرون في هذا علامة؟ ألا يرون فيه نذيرا؟
3: والله ما أدري كيف ختم الله على قلوب هؤلاء الناس وعقولهم فلا يرون، وإذا رأوا لم يعتبروا.
1: إنها لا تعمل أبصار يا نستاس، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
0: وتتوالى بشائر الليلة المباركة ونذرها قبل مقدمها بعشرة أعوام،
1: ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
0: بشرت وأنذرت يوم اجتمعت قريش والخوف يستبد بها وقد تعلقت عيونها بالسماء والكل في الذعر والخوف سواء. الرهبة في الصدور تمتزج بخفقات القلوب والناس يموج بعضهم في بعض.
5: أشرفت الدنيا على نهايتها، ما هذه الصواعق والرعود؟
6: أسرعوا يا معشر قريش، أسرعوا واعتقوا أميركم حتى يطلع أهل السماء.
7: دعوا مساكنكم واخرجوا إلى الفضاء، إلى الفضاء.
0: ويهرعون إلى كاهنهم عمرو بن أمية، أوليس يزعم أنه يخاطب أهل السماء وتتصل بينه وبينهم الأسباب؟ ترى أفي قدرتك أن تعرف ما حدث يا ابن أمية؟
8: يا سيدي

0: لكأني لم أحاول.
1: فماذا؟
0: لم أستطع الاتصال بالسماء.
1: وما معنى ذلك؟
0: معناه أنه هلك كل من في السماء، ولو كان بقي فيها أحد لم يهلك لوسعني أن أتصل به كما كنت أفعل، بل إن عتاة الجن لا يستطيعون الساعة إلى السماء وصولا.
1: ولما يا سيد عمرو؟
0: شيء لا أدري كنهه يحدث، شيء جليل مهيب، فما عادت الشياطين تجسر على الاقتراب من السماء كأنما يحجزها عنها حراس أقوياء أشداء. ما يقترب شيطان حتى يلحقه شهاب ساقط. ألا ترى أن هذه الشهب لا تحرق الأرض ولا تمس أحدا بشر؟ إنما أهدافها الشياطين التي تحاول أن ترقى إلى السماء.
1: أجل أجل، أليس من شيء يعيد إلى قومك هدوءهم وقرار نفوسهم الذاهبة شعاعة؟
0: لا أرى لهم إلا أن يقربوا، عسى أن يرفع الله عنهم البلاء.
2: ويسرعون إلى الكعبة ينحرون ويبتهلون تحت قصف الرعود وأضواء الشهب الساقطة، وينحر الوليد بن المغيرة سيد قريش عجلا سمينا، فما أن يسقط العجل حتى يخرج من فمه دخان يتشكل في هيئة أقرب ما تكون إلى هيئة الرجال، ويبتعد الدخان المتشكل رويدا رويدا وهو يصيح.

0: ولا يفهم الناس لصياحه معنى، ولكن عمرو بن أمية كان قد جاء بعكازه يسمع ما يقول الناس فيسألوه عن هذا الذي رأوه وسمعوه.
1: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اطلبوه واقتلوه، هذا معنى ما تسمعون، اطلبوه واقتلوه.
2: ويحك، من ذا؟
1: رجل يخرج من بين أظهرنا يرغب عن آلهتنا ويدعو إلى غيرها.
2: لقد جن عمرو بن أمية، نقرب إلى آلهتنا لترفع عنا العذاب، فيتكلم هذا الأعمى عن رجل يغير ديننا.
1: قد والله أنذرتكم كما أنذركم هذا الذي خرج من فم الذبيحة.
3: ثم تأتي الليلة القدسية وتشرق الأرض بنور وصل بينها وبين السماء، وتلصق الشياطين بأديم الأرض، ويمتلئ سمع الدنيا بصوت مهيب حنون عذب.
4: ألا إن الكتاب قد بلغ أجله، ألا إن الكتاب قد بلغ أجله، ألا إن أحمد قد نبئ منذ الليلة.
3: ثم يهدأ كل شيء ويترقرق ضوء القمر في الجو، وقد خفتت الأصوات وسكنت الحركة واستقر كل شيء، وأنفقت قريش ليلة نادرة من ليالي الدهر لم تشعر بجلالها.
0: ولكن الله خص خديجة بنت خويلد بالبشرى الخالدة، فقد أقبل عليها زوجها الأمين مرتاعا سعيدا يبلغها بالنبأ العظيم، نبأ رسالة السماء.
5: أبشر يا أبا القاسم واثبت، فوالله الذي نفس خديجة بيده، إنك لنبي هذه الأمة.
3: ونرى خديجة مع أول الصباح تسعى إلى دار ابن عمها ورقة ابن نوفل النصراني المتصوف.
6: أقال لك إن هذا حدث له ليلة أمس في غار حراء؟
5: أجل.
6: فأعيدي عليه ما قال له الطائف وما قال أبو القاسم.
5: تعرف أن أبا القاسم قد اعتاد أن يجاور في غار حراء رمضان من كل عام، يطعم من جاءه من المساكين، ثم يعود إذا كان المساء. ليلة أمس تأخر عن موعده حتى أوشكت أن أبعث رسلي في طلبه، ولكنه جاءني بعدها مرتعدا خائفا، وقال إنه ألقي عليه النوم في الغار بعد أن دعا ربه وابتهل إليه، فجاءه طائف في صورة رجل ومعه كتاب، وطلب إليه أن يقرأ، فسأله محمد عن ذلك الذي

0: يطلب إليه أن يقرأه، فكرر عليه الطلب، وقال محمد مثل ما قال، وتكرر هذا الأمر مرات ثلاث، والرجل في كل مرة يغط أبا القاسم غطا شديدا يوشك به أن يخنقه، ثم أرسله أخيرا وقال له:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
2: يا خديجة، أولم تسألي محمدا عن ذلك الرجل الذي جاءه من هو؟
0: قال إنه لم يعرف من هو في أول الأمر، غير أنه ما غادر الغار منحدرا نحو مكة حتى سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل.
2: قدوس قدوس. ورآه هذه المرة كما رآه في الغار؟
0: رفع أبو القاسم رأسه إلى السماء ينظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء، وسمعه يقول مرة أخرى: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل.
2: يا خديجة، أولم تخفي عني شيئا مما دار بين أبي القاسم وذلك الملك؟
0: أملك هو؟
2: إنه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإن محمدا لنبي هذه الأمة.
0: قد حدثني قلبي بهذا.
2: فقولي له فليثبت، لا تكذبنه مكة، ولا تخرجنه، ولا تقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ماذا أقرأ؟ فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. اقرأ. فقلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه، ثم أن يعود بمثل ما صنع بي. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأتها ثم انتهى، فانصرف عني وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا، وصدق رسول الله.
3: وكان ذلك يا عزيزي المستمع في ليلة 27 من رمضان العاشر قبل الهجرة،
1: في ليلة القدر، الليلة القدسية المباركة، أكثر الليالي بركة في تاريخ البشرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: المرأة نصف المجتمع، أحد مبادئ هذا الإصلاح الكبير، ومن خلال هذا المبدأ نالت المرأة البحرينية مكانة مرموقة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة، ومشاركتها في البرلمان بغرفتين النواب والشورى، ومشاركتها في التشكيل الوزاري وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني. رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: تحليق دون أجنحة. طلال معجب جدا بالطريقة البرازيلية في لعبة كرة القدم، وها هو يجرب في البيت عدة طرق للتعامل مع كرة القدم، ولكن
1: المزهرية الخامسة. سجل سجل يا أبا طلال سجل.
2: ماذا أفعل؟ إنني في عجلة من أمري، سأذهب إلى صديقتي مريم. لا بأس لا بأس، لقد كسر ولكنني في عجلة من أمري.
1: الكأس العشرين ينكسر أيضا. سجل سجل يا أبا طلال.
3: الصرصار، توقف أيها الصرصار العنيد، سأضربك بهذا الصحن.
1: الصحن الثلاثين. سجل سجل يا أبا طلال سجل.
0: وهكذا قرر أبو طلال عقد اجتماع عائلي لحل هذه المشكلة.
1: قلة الانتباه وعدم الإحساس بالمسؤولية سببان رئيسيان لما يحدث. مع كل تلف يصيب أشياء المنزل هناك وقت ومال وجهد.
4: أبي ماذا تقصد؟
1: مثلا المزهريات المحطمة تعادل آخر ربع شهر، والكؤوس المحطمة تعادل الربع، والصحون والأكواب والمصابيح ونافذة المطبخ تعادل النصف. كلها أشياء تلفت في 30 يوما. إذن طار راتبي وجهدي ووقتي ليرمى في حاوية القمامة. ما رأيكم؟
2: ماذا تريد أن تقول يا أبي؟ إنني لم أفهم شيئا.
5: ما الأمر يا زوجي العزيز؟ أنت رجل يعرف ما تعنيه كلمة قدر. هذا قضاء وقدر.
1: يا جماعة يا جماعة افهموني، قلة الانتباه سبب كل علة. هذا كل ما لدي، فكروا بالأمر. لا أجنحة لراتبي ولكنه يطير يطير.
0: قلة الانتباه تعني تلف الأشياء، وتلف الأشياء يعني ضياع الوقت. قد تجدون طريقة لتعويض الأشياء المحطمة، ولكن هل من طريقة لتعويض الوقت؟ ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
7: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
6: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما.

0: ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة

0: تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
2: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.

تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.

0: أصحاب الحياة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
3: أمراض تتكلم.

0: زينة، ما الذي يشغلك ويجعلك شاردة تفكرين يا زميلتي؟
1: بصراحة يا كريم، الموضوع الذي سنحدث عنه المستمعين اليوم
0: يبدو أنه موضوع شائك حتى يشغل تفكيرك إلى هذه الدرجة.
1: لا، ليس موضوعا شائكا، ولكن الأمانة تقتضي أن نوصل للناس كل ما يتعلق به بهدف صلاح وصحة الجسم الإنساني.
0: طبعا أوافقك على ذلك.
1: جيد،
0: إذن ما هو هذا المرض؟
1: مرض اليوم هو مرض البثور، لابد أنك أصبت به في مطلع شبابك.
0: طبعا طبعا، مثلي مثل غيري.
1: إذن هذا يعني أنك تعرف عنه الكثير.
0: في الحقيقة لا، لأن معاناتي مع مرض البثور لم تكن قاسية، مرحلة وانتهت.
1: ولكنك تعلم أنه مرض جلدي ينتج حبوبا صغيرة مليئة بسائل، وينتشر مرض البثور على أثر حك أو حريق أو على أثر التعرض لحرارة مرتفعة جدا. والبثور أيضا يا كريم تشكل حزاما واقيا للطبقة الجلدية التي تتكون تحتها، وعندما يختفي السائل تنفصل الطبقة الخارجية الجافة وتحل مكانها الطبقة الجلدية الدقيقة.
0: على كل، وبحسب علمي، رغم أن مرض البثور أو حب الشباب لا يشكل خطرا على الحياة، لكنه مزعج ومقلق.
1: فعلا، وينبغي ألا نستخف بحب الشباب، فهو نوع من الالتهاب الذي يصيب الغدد الدهنية والأوعية الشعرية، فيسد فوهات الغدد ويتسبب بأن تتجمع فيها المادة الدهنية التي تظهر كبثور مزعجة وكريهة.
0: بالفعل، هذه البثور تؤثر سلبا على نفسية المريض، لا سيما عندما ينظر إلى نفسه في المرآة.
1: أجل، فعندما يرى البثور حول أنفه وعلى جبهته وخديه سيتوتر، وأحيانا قد يلجأ إلى العبث بها بأظافره، وهناك تستفحل المشكلة.
0: صحيح صحيح ما ذكرته، لأن الآثار ستبقى على الوجه ظاهرة على شكل خدوش بشعة. ولن ننسى العلاقة بين حب الشباب أو البثور والتغير الذي يطرأ على الهرمونات في سن المراهقة.
1: أحسنت، وهي علاقة وثيقة، لأن هذا التغير يدفع الغدد الزيتية في الجسم إلى إفراز زيت يمتزج مع الأوساخ والغبار وبقايا الخلايا الميتة،
0: وعند ذلك تسد المسام الجلدية فيجتمع الزيت داخل الغدد الدهنية فتسبب تهيج الجلد والالتهاب داخل الغدد وتظهر البثور.
1: والخطير يا كريم أن الالتهاب قد يمتد إلى أقسام أخرى من الجلد، وقد يطال الطبقة العميقة من الجلد، وفي هذه المرحلة يجب الذهاب فورا إلى الطبيب.
0: لكن هل لمرض البثور أو حب الشباب دواء شاف؟
1: نعم ولا، لأن العلاج يكمن في اعتناء المصاب بحب الشباب أو البثور بنفسه جيدا من اللحظة التي يرى فيها بثورا ظهرت على وجهه كحبيب وسامية.
0: يبدو أن هناك حكاية وأحداثا ستفسر لنا ما يحيط بهذه المرحلة في حياة الشباب الذين يعانون مرض البثور، أليس كذلك؟
1: بالطبع، فلنستمع إليها.

لم يبقى إلا أن أسرح شعري وأصبح جاهزاً. ها؟ ما هذا الورم في وجهي؟ ما الذي أصابني؟ لم أعهد في وجهي حباً أحمر اللون كهذا، ولم أتصور أني سأقف يوماً أمام المرآة وأرى وجهي على هذه الشاكلة. كيف يجب أن أتصرف يا ترى؟ أحس برغبة في الحكاك، ولكن لا لن أفعل، بل سأفعل، لأنني لم أعد أتحمل. لكن كيف سألاقي خطيبتي سامية وأنا بهذه الحالة؟ لا لن أذهب إليها. ما الذي أصاب معدتي؟ أنا تعب وبحاجة إلى الراحة، سأستلقي قليلا، لابد أنها عوارض الإمساك الذي يلازمني.

0: تأخذي ملابسك بعد.
1: لحظات وأكون جاهزة يا أمي.
0: حسناً، ولكن أسرعي قليلاً.
1: حاضر. لقد كذبت على أمي، فأنا لن أستطيع الخروج من هذه الغرفة. كيف أخرج وإلى أين؟ لن أذهب إلى أي مكان ومنظري على هذه الشاكلة التعيسة مع البثور الحمراء المنتشرة في وجهي.
0: سامية، سامية.
1: نعم يا أمي.
0: افتحي لي الباب.
1: لا أستطيع.
0: لماذا؟ ما الذي حدث لك؟ هل أضعت المفتاح؟
1: لا، بل أضعت جمالي ونقائي.
0: لم أفهم يا ابنتي، افتحي لأرى ما مشكلتك وسوف نحلها. هيا يا حبيبتي.
1: حسنا.
2: ما بك يا سامية؟ لما رفضت فتح الباب؟
1: ليت الأرض تبتلعني قبل أن يراني الناس هكذا.
2: هكذا؟ ما شاء الله، جمال وكمال والحمد لله. ما الذي ينقصك؟
1: أمي، ألا ترين هذه الحبوب البشعة في وجهي؟
2: ها؟
1: هو كأن خلية من النحل قد هاجمتني، ثم أنا أرغب بحكها. ماذا أفعل يا أمي؟
2: اهدئي.
1: هل أغطي وجهي بمنديل أو أغير تسريحة شعري بحيث يغطي جزءا منه حتى لا يراني أحد هكذا؟
2: اهدئي يا حبيبتي، مهما فعلت يا ابنتي سيظل مرضك ظاهرا للعيان.
1: كيف سأقابل خطيب حبيب؟ ماذا ستكون ردة فعله عندما يرى وجهي على هذه الصورة وكأنه محروق؟
2: سيقدر الموقف وسيصحبك إلى طبيب مختص.
1: لا تبسط الأمور علي يا أمي، قررت ألا أقابل خطيبي، وأيضا سأقفل هاتفي الخاص.
2: سيظن عندها أن في الأمر سوءا وسوف يأتي لزيارتك ويراك.
1: طيب، سأدعي المرض.
2: سيأتي أيضا ليطمئن عليك. ثم أنت مريضة فعلا، فهذه البثور التي تزعجك هي مرض جلدي يا سامية.
1: وبماذا تنصحينني يا أمي؟
2: واجهي نفسك وخطيبك والناس كلهم بالحقيقة.
1: لا أستطيع، لا أستطيع.

من الذي يفاجئني بهذه الزيارة؟ لم أعطي موعداً لأحد. ما هذه الوقاحة؟ رنين مستمر.

0: ربما هذا ساعي البريد. سأفتح له، وإن رأى وجهي لا يهم، وإن كان أحد غيره لا يهم أيضا. سأكلمه وأنا مطأطئ رأسي فلا يرى البثور التي في وجهي.
1: حسنا، أنا قادم.
2: مرحبا.
0: أهلا.
2: آسف على الإزعاج.
0: لا بأس. ماذا تريد؟
2: عندي استمارة طبية ضرورية، وأنا بحاجة لمساعدتك. أتسمح لي بالدخول؟
0: تفضل. بماذا يمكنني أن أساعدك يا ما اسمك؟
2: حب الشباب، وأنت ما اسمك؟
0: هل جئت تتسلى معي هذا؟
2: يبدو أنك لا تصدقني. تفضل، هذه بطاقة الشخصية.
0: أرني. فعلا إن اسمك هو حب الشباب.
2: أرى أنك مصاب بمرض يحمل اسمي.
0: لقد انتبهت بسرعة إلى هذا الأمر. أتستطيع مساعدتي؟
2: سأحاول. هل لي ببعض الأسئلة؟
0: طبعا، تفضل.
2: هل تشرب الكثير من الشاي والقهوة؟
0: طبعا، في مقهى الجامعة وفي البيت وعند الأصدقاء نشرب غالبا الشاي أو القهوة.
2: هذا مرعب، لأنه من أشد الأسباب التي تزيد حب الشباب في الوجه.
0: أيعقل هذا؟
2: نعم. قل لي، كم ساعة تنام في اليوم؟
0: كغيري من الشباب، أسهر ولا أنام أكثر من 4 أو 5 ساعات تقريبا في اليوم.
2: هذا الكلام الذي أسمعه منك يؤلمني، فأنت تستخف بصحتك وتستهتر بها.
0: لما تقول لي هذا؟
2: لأن من هم في سنك ويعانون من مرض البثور أو حب الشباب مثلك يحتاجون إلى النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات يومياً، وإلا صارت حالتهم من سيء إلى أسوأ. هل تريد أن يحصل معك هذا؟
0: طبعاً لا، ولكن ماذا أفعل يا حب الشباب؟
2: جميل أنك تسأل. نتيجة خبرتي ومعرفتي أنصحك بالتالي.
0: تفضل.
2: أن تعالج الإمساك الذي تعاني منه غالبا.
0: وكيف ذلك؟
2: تتناول كميات كبيرة من السوائل، وخصوصا عصير الفواكه. ولا تجرب العبث بأظافرك بحب الشباب حتى لا تتحول البثور إلى خراجات.
0: طيب، هل من طريقة معينة أعتني فيها بوجهي؟
2: طبعا، اغسل وجهك بالماء الدافئ والصابون الطبيعي 10 مرات يوميا، ونشفه جيدا، وابتعد عن الصابون المصنع. ولا بأس من تعريض المناطق المصابة بالبثور للأشعة فوق البنفسجية لبضع دقائق يوميا.
0: وماذا هناك من نصائح بعد يا حب الشباب؟
2: اسمع.
0: تفضل.
2: قلل ما استطعت من المواد الدهنية والمقلية بالزيت، وتجنب الحلويات وخصوصا الشوكولا.
0: إذن علي أن أنصح خطيبتي سامية بهذا، فهي تكثر من تناول المواد الدهنية والحلويات والشوكولا.
2: وابتعد أيضا عن البهارات والفلفل، وخفف من الملح، وتجنب الهم والقلق والتوتر العصبي.
0: كل ما نصحتني به يا حب الشباب لأقضي على مرض البثور هو تجنب، خفف، قلل. ماذا آكل وماذا أشرب إذن؟
2: اسمع، تناول الأطعمة المغذية القليلة الشحوم والغنية بالفيتامين ألف، كالحبوب والخضار والفواكه والحليب الخالي من الدسم والأسماك.
0: وإذا أخذت بنصائحك

0: ولم أحقق النتيجة المرجوة، ماذا أفعل؟
1: تزور الطبيب المختص في كل الأحوال.
0: ماذا؟ أزور الطبيب بخصوص هذه البثور والبقع الحمراء؟
1: لا تخجل من زيارة الطبيب، فهي في صالح صحتك دوما.
0: حسنا، سأفعل، أعدك بذلك.
1: أهل لي بكوب ماء إذا سمحت يا حبيب.
0: طبعا يا حب الشباب.

0: حب الشباب، حب الشباب، أين أنت؟
1: لقد اختفى، ولكن غريب، كيف عرف اسمي؟ لا أعرف ماذا حصل معي. سأتصل بسامية خطيبتي لأخبرها بما جرى. يجب أن أصارحها بالحقيقة.

0: صار النظر إلى وجهي في المرآة يفرحني، فقد عاد نقياً جميلاً بعدما أخذت بنصائح حب الشباب، الحمد لله.
1: وأنا يا خطيبتي أفادتني نصائحه، واختفت البثور والحبوب من وجهي والحمد لله.
2: استمعتم إلى حلقة من برنامج
3: أمراض تتكلم.
2: أمراض تتكلم، المادة العلمية
4: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
2: الإعداد الإذاعي والإخراج
4: نوال حجازي.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي ملك مملكة إسبانيا وأميرة أستورياس خلال جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1.

مجلس الوزراء يؤكد أن السلام يقوم على أسس لا غنى عنها، ويجدد موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في سباق البرتغال الدولي للقدرة ويحقق المركز الثاني في المنافسات. خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، سمو الشيخ خالد بن حمد يشيد بجهود الهيئة العامة للرياضة التي أثمرت عن تحقيق سلسلة من النجاحات والمكتسبات الرياضية. ومملكة البحرين تترأس اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، ومحافظ مصرف البحرين يؤكد مواصلة التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا وصاحبة السمو الملكي الأميرة لينور دي بوربون إي أورتيز أميرة أستورياس، وذلك خلال حضور سموه سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة ملك مملكة إسبانيا، فيما حمله صاحب الجلالة ملك مملكة إسبانيا نقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية، وفي بداية الاجتماع هنأ المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2026، مؤكدا أن ما تحظى به الجائزة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسهم في ترسيخ مكانتها الدولية عبر مسيرتها. وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الديمقراطي، أكد مجلس الوزراء على أن ما تحقق من إنجازات نوعية في تعزيز دور المؤسسات الدستورية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسهم في تطورها وتعزيز دورها. بعدها أكد المجلس أن السلام يقوم على أسس لا غنى على أي منها، وقف الاعتداءات وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر واحترام سيادة الدول ووقف دعم المجموعات المسلحة وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية. كما جدد المجلس موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها. ثم أدان المجلس استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداء على منشآت مدنية حيوية تمس أمن امدادات الطاقة. كما أدان المجلس تجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدفت عددا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية

حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مشروع الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن عقد منتدى الاستثمار السياحي الدولي، مذكرة تفاهم بين جامعة الخليج العربي ومعهد الإدارة العامة، تطوير خدمة الاستشارات الطبية عن بعد عبر

آتي برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: نتائج تطبيق قرار تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف للعام 2026 خلال الفترة من 15 من يونيو لغاية 31 من أغسطس 2026، حيث تبين من خلال أكثر من 30 ألف زيارة تفتيشية أن نسبة الالتزام بالقرار بلغت 99.98%، وقد أشاد المجلس بما أبدته الشركات من التزام بالقرار. تطوير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية. آخر مستجدات تفعيل مهام واختصاصات هيئة حماية البيانات الشخصية. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج المشاركة في القمة الدولية للفضاء، نتائج المشاركة في قمة مجموعة بريكس 18، نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع 29 للجنة الوزارية للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج المشاركة في حفل تسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2026. شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، شارك في سباق البرتغال الدولي للقدرة لمسافة 161.8 كيلومتر ضمن برنامج مشاركات الفريق الملكي للقدرة في المرحلة الحالية، وتمكن سموه من إنهاء السباق في المركز الثاني. وشهد السباق مشاركة عدد من الفرسان من مختلف دول العالم وأقيم على 6 مراحل. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أهمية السباقات الدولية التأهيلية ضمن برنامج الفريق خلال المرحلة الحالية، كونها تأتي في إطار استكمال التأهيلات المطلوبة لبطولة العالم للقدرة المقبلة التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشار سموه إلى أن الفريق سيواصل برنامجه خلال الفترة المقبلة والعمل على رفع جاهزية الفرسان والجياد بما يتناسب مع متطلبات المشاركات القادمة. وحازت على المركز الأول الفارسة البلجيكية لونا شويتن، والمركز الثالث الفارس الإماراتي سالم محمد الكتبي، والمركز الرابع الفارس السعودي فيصل محمد القرشي، فيما احتل فارس الفريق الملكي عبد الرحمن خالد الخاطري المركز الخامس. ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ترأس الاجتماع 9 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والذي عقد بقصر الوادي بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وباقي الأعضاء. وفي بداية الاجتماع رحب سموه بجميع الأعضاء وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرياضة وجهازها التنفيذي بقيادة الدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي، والتي أثمرت عن تحقيق سلسلة من النجاحات والمكتسبات للرياضة المحلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة وتعزيز البيئة الإدارية والمؤسسية. وخلال الاجتماع تضمن جدول الأعمال مناقشة تفعيل وحدة رياضة المدارس والجامعات بما يعزز ارتباط المؤسسات التعليمية بالقطاع الرياضي ويوسع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب، إلى جانب استعراض تقرير قانون التفرغ الرياضي والحالات المرتبطة به. كما ناقش الاجتماع ملف التميز المؤسسي للأندية الوطنية، وذلك في إطار العمل على تعزيز مستويات الإدارة والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للأندية. وقرر المجلس إطلاق جائزة خالد بن حمد للتميز المؤسسي للأندية بما يواكب الخطط الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة ويحفز الأندية على اتباع أعلى معايير الجودة في العمل الإداري. كما بحث المجلس موضوع حقيبة الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز جوانب السلامة والجاهزية في المنشآت والأنشطة الرياضية. واعتمد المجلس طرح صالة مركز الشباب بالجفير ضمن مبادرة الرعاية الإسمية التي

0: التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة على غرار مدينة خليفة الرياضية ومدينة عيسى الرياضية. واستعرض الاجتماع كذلك برنامج استحداث هياكل إدارية موحدة للمؤسسات الرياضية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الشباب وإيجاد البرامج الداعمة مع مختلف الجهات الرسمية، فيما اختتم جدول الأعمال بمناقشة ملف الحوكمة وسبل تعزيز أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في القطاع الرياضي. أكدت مملكة البحرين أهمية بناء شراكات تنموية بين دول مجلس التعاون ومجموعة بريكس بالتوازي مع تعزيز أمن الممرات البحرية وحماية حرية الملاحة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية حفظه الله ورعاه، خلال الجلسة الحوارية الموسعة لقمة مجموعة بريكس 18 في نيودلهي.
1: من العاصمة الهندية نيودلهي، حملت مملكة البحرين إلى قمة بريكس رؤية خليجية تربط فرص التنمية باستقرار المنطقة وتضع أمن الممرات البحرية في صميم التعاون الدولي. وبتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية حفظه الله ورعاه، طرح وزير الخارجية في الجلسة الحوارية الموسعة للقمة 18 آفاق الشراكة بين دول مجلس التعاون ومجموعة بريكس من الطاقة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. فرص تتطلع مملكة البحرين إلى ترجمتها إلى تعاون تنموي تعود ثماره على الشعوب كافة.
2: تجمع دول المجلس بأعضاء المجموعة علاقات راسخة تتجلى في شراكات قائمة في الطاقة والربط الرقمي والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، مع تطلع مشترك نحو تعزيز التعاون وتوسيع الاستثمار المتبادل. وتتسع أمامنا اليوم مجالات تعاون عملية مع دول المجموعة في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد الغذائي، وهي مجالات تحول الحوار إلى عوائد ملموسة لشعوبنا ولدول الجنوب العالمي.
1: وفي قلب هذه الرؤية يأتي أمن الممرات البحرية، فأي اضطراب في مضيق هرمز أو باب المندب أو البحر الأحمر تتردد آثاره في أسعار الطاقة وتكاليف النقل وسلاسل إمداد الغذاء، ما يجعل حماية حرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة.
2: غير أن الصمود الاقتصادي لا يبنى على الابتكار وحده، بل على أمن الشرايين التي تتحرك عبرها التجارة، ويمثل الخليج العربي حلقة وصل رئيسية في هذه الشرايين. فالممرات البحرية الحيوية ومنها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ركائز أساسية لحركة الطاقة والغذاء والسلام.
1: وأمام التحديات الإقليمية، برز تمسك دول مجلس التعاون بالحوار والدبلوماسية والحلول السياسية واحترام سيادة الدول سبيلا إلى أمن مستدام.
2: تؤمن دول المجلس بأن الأمن المستدام لا يتحقق بالوسائل العسكرية وحدها، بل عبر الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
1: هكذا أكدت مملكة البحرين في قمة بريكس أن اتساع الشراكات مرهون باستقرار يحميها، وأن أمن الخليج وممراته البحرية ركيزة لازدهار التجارة والتنمية في العالم.
0: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لعام 2026، والذي انعقد اليوم بمشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس

0: مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس. وخلال ترأسه الاجتماع أشاد سعادة السيد خالد إبراهيم الحميدان بالتزام دول مجلس التعاون بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البنوك المركزية بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي، كما نوه بما يشهده القطاع المالي والمصرفي في دول المجلس من تطور مستمر، مؤكدا دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس، من أبرزها توصيات اللجان والفرق المعنية بنظم المدفوعات في خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس. كما ناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السبراني للقطاع المصرفي والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تواصل منظومة القيمة المضافة تسجيل مؤشرات تعكس اتساع نطاق الالتزام والتعامل مع متطلباتها بالتوازي مع جهود الجهاز الوطني للإيرادات في تعزيز الرقابة وتوفير قنوات الدعم والتوعية للخاضعين لها. وكشفت بيانات الجهاز حتى الربع الثاني من العام الجاري عن مؤشرات تتعلق بالسجلات التجارية الخاضعة للقيمة المضافة ونظام استرداد السياح، إلى جانب حجم التفاعل مع الخدمات والقنوات التي يوفرها الجهاز. نفذت قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية حملة تفتيشية مشتركة في عدد من سواحل محافظة المحرق، وذلك للتحقق من اشتراطات السلامة وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالبحر والصيد. وتأتي الحملات التفتيشية المشتركة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للأنشطة البحرية.
1: في عدد من سواحل محافظة المحرق نفذت خفر السواحل بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للثروة البحرية حملة تفتيشية مشتركة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والأنظمة المنظمة للأنشطة البحرية. وشملت الحملة التأكد من توافر أدوات السلامة البحرية على القوارب وتركيب لوحة القارب والأرقام الجانبية والتحقق من صلاحية رخص الإبحار وملكية القوارب، إلى جانب التأكد من تركيب وتشغيل جهاز التعرف على السفن.
2: في إطار الجهود الرقابية لوزارة الداخلية يتم تنفيذ مثل هذه الحملات التفتيشية المشتركة ما بين عدد من الجهات الأمنية في وزارة الداخلية مثل قيادة خفر السواحل، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بالإضافة إلى المديرات الأمنية. ويساهم في هذه الحملات عدد من الجهات الحكومية مثل اليوم يشاركنا الإدارة العامة للثروة البحرية وهيئة تنظيم سوق العمل. الهدف الأساسي من هذه الحملات أن احنا نتأكد من توفر جميع معدات السلامة البحرية على القوارب والالتزام بجميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل البحري ورصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات حيال ذلك.
3: طبعا من أبرز الاشتراطات اللي نركز عليها في الحملات التفتيشية هي نتأكد من لوحة تسجيل الغارب وأيضا الأرقام الجانبية، كذلك نتأكد من معدات السلامة الأولية كطوق النجاة وسترة النجاة وأيضا طفاية الحريق، ونتأكد من جهاز التعرف الآلي الـ AIS اللي هو الـ Automatic Notification System، ونتأكد من أنه مركب وشغال، وكذلك نتأكد من سلامة وبدن الغارب.
1: وتضمنت الحملة التحقق من سلامة تصاريح العمل والإقامة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها. كما شملت الحملة التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للصيد والتحقق من التراخيص والاشتراطات المتعلقة بممارسة أنشطة الصيد بما يسهم في تنظيم هذا النشاط والمحافظة على الثروة البحرية.
4: طبعا الاشتراطات استنادا على المرسوم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية تكون في تطبيق القرارات والأنظمة والقوانين المعمول بها والتي يتم تحديدها في التفتيش على تراخيص الصيد البحري التي تشمل ترخيص الصياد البحريني والعمال المرخصة لها بالعمل على ظهر السفن الصيد وأنواع الشباك المستخدمة في الصيد.
5: دورنا بيكون هو التحقق من التزام أصحاب العمل والعمال من قانون تنظيم سوق العمل ورصد المخالفات والعمالة الغير نظامية، وإجراءاتنا يعني اللي تتخذ في حال رصد

0: عامل غير نظامي أو بدون تصريح، فهو بيكون له تحرير محضر ضبط بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق العامل وصاحب العمل.
1: جهود متواصلة تتكامل فيها أدوار الجهات المختصة لتعزيز السلامة البحرية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بها ورفع مستوى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المعمول بها.
2: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في مدينة جدة اليوم قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة. كما بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك. واستعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. استعرض الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر خلال اتصالات هاتفية مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان علاقات التعاون بين الدول الثلاث وآخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الوزيران خلال اللقاء آخر التطورات الإقليمية مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن ترسيخ الاستقرار في المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء أكد وزير الخارجية السوري أن بلاده تمضي مع تركيا نحو مرحلة جديدة عنوانها الشراكة الاستراتيجية والتعاون المؤسسي. بدوره أكد وزير الخارجية التركي أن العلاقات السورية التركية حققت خلال العامين الأخيرين تقدما غير مسبوق. تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة اختتمت في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال القمة 18 لمجموعة بريكس 2026 برئاسة الهند. وناقشت القمة على مدى يومين ملفات الحوكمة العالمية والتجارة والتنمية والتقنيات الحديثة والاستدامة والصحة والأمن الدولي، وانتهيت بعدد من المخرجات العملية في مختلف مسارات التعاون. وعربت القمة عن القلق إزاء تصاعد التوترات والصراعات في المنطقة، داعية إلى ضبط النفس وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والحوار والدبلوماسية. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هينان جنوب البلاد، مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. وأشارت لجنة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها والإغاثة إلى أن كمية الأمطار تجاوزت 300 مليمتر في 24 بلدة في 6 مدن ومحافظات، موضحة بأنه لم ترد تقارير عن وقوع كوارث كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3.

بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الميزانية العامة.
1: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب، حيث تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كلا المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ولا يجوز فض دور الانعقاد السنوي العادي للمجلس الوطني قبل اعتماد الميزانية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟

0: لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، ونتصفح معاكم المعجم ونجد في هذه الصفحة في باب التعابير الجارية على الألسنة

ويميح. يسيح في اللغة تعني ينساب، والتحول من حالة التجمد والصلابة إلى السيولة والليونة، كأن يكون عندك مثلا قطعة زبدة وتحطها على النار، فطبعا تسيح تسيحها. والعامة عندنا في البحرين يقولون عن نبع الماء الجاري على سطح الأرض السيح. وفي تعبير مجازي يقول واحد يعني بلغ من القضب مبلغ كبير في خلاف مع صديقه، يقول له بسيح دمك، كناية عن الإصابة البليقة، يعني بصوبة وبخلي دمانة تجري على الأرض كسيح كالنبع الجاري. زين، هذا يسيح ويميح. يميح مأخوذة من ماحة في مشيته، يعني تبخترة. الميح ضرب من المشي شبيه بمشية البطة، ويقال للمرأة التي تمشي كهذا المشي امرأة مياحة. إذن يسيح ويميح، متى هذا المصطلح نستعمله؟ نستعمله عند وصفنا لحالة من حالات النشوة والفرح أو الضحك واللامبالاة اللي يعني نجدها ساعات واحد متمرق في هذا الحالة، قاعد يضحك ويرسل الضحكات الطوال وبصوت عالي ومع قلب رقبته إلى الوراء مع سقوطه على الأرض، فيقول عنه يسيح ويميح. وكأنه مثل ما قلنا لكم يسيح يمشي على وجه الأرض، ويميح كأنه يمشي مشية البطة. في الصفحة الثانية عزيزي المستمع عندنا بعض التعابير التي لها قصص، تعابير صغيرة. نقول احنا مثلا بعد خراب البصرة، هذا المثل منتشر في أكثر من قطر عربي، يضرب على استدراك الأمر بعد فوات الأوان. ويبدو أن القصة حدثت عام 752 هجرية عندما فتح الزنج مدينة البصرة. والزنج طبعا معروف قصته مع البصرة، عملوا السيف في رقاب أهلها وخربوها تماما. فالوالي استنجد بالخليفة في سامراء وأرسل لمبعوث قال له لحقوا عليه لأن الزنج جايين. فيات النجدة متأخرة، يعني وصلوا جنود الخليفة بعد خراب البصرة، فطبعا مثل ما وصلوا ردوا لأن سووا اللي يبونه الزنج. فأصبح هذا المثل منتشر عندنا في البحرين وفي الخليج العربي وفي أكثر من قطر عربي، يضرب لاستدراك الأمر بعد فوات الأوان، أي بعد خراب البصرة. وين أذنك يا حبشي؟ هذه قصة طريفة. يقولون أن واحد من الأحباش سألوه وين أذنك، فقاموا مد يده اليمنى، لاحظ معي عزيز المستمع، مد يد اليمنى ومررها فوق راسه وأشر على أذنه اليسرى، بينما كان بإمكانه بكل بساطة يشيل يد اليمنى وأشر على أذن اليمنى يقول كها أذني، ولكن اختار الطريق الصعب بدلا من الطريق السهل والطريق الأيسر. الواقع هذا التعبير دائما نحن نقوله عندما يسلكه أي شخص، يعني يختار الطريق الصعب للوصول إلى غايته ويترك الطريق السهل والوسيلة السهلة. نرجع نقول ليش فيك كأنك وين أذني يا حبشي، وين أذنك يا حبشي، يعني كأن نقول له نستدرك أن أنت تشبه الحبشي في قصته مع أذنه. والشيء بالشيء يذكر، تحدثنا عن البصرة، الآن نتحدث عن شط العرب.

عادة واحد يسأل صديق له يقول له أنت من متى قاعد هني؟ قال له أنا من هني من سنة حفر الشط. من متى تسكن المحرة؟ قال له قبل يحفرون الشط. طيب نشوف هذا التعبير إيش قصته. هذه جانا مع بحارة السفن التجاري. طبعا معروف أن أهل البحرين أهل غوص بالدرجة الأولى، وهناك قلة مارست السفر لقطاعة، فكانوا ينتقلون بين موانئ الخليج من البصرة شمالا إلى الهند وأفريقيا الشرقية أيضا، وصلوا منبسة وكينيا وغيره وزنجبار طلبا للتجارة وسعيا للرزق. الشط المقصود بالشط شط العرب، هو في منطقة البصرة من العراق، ويتكون من التقاء نهري دجلة والفرات. وطبعا البحار البحريني أو الخليجي عندما يروح هناك يجد عجب العجاب، هو يمشي في البحر وتعلم في الغوص وفي السفر أن كله يقطع البحور، مجرد ما يوصل الشط ويغرف له شوي ويشرب ويشوف أن تحول الماء إلى ماء حلو عذب فرات، فلا بد يعني يأخذ العجب. وبعض الإخوان ذيله يعتقدون أن هذا محفور بفعل البشر، لأن في بلدانهم يحفرون العيون، فقال هذا أكيد محفور، لكن يا ترى من متى محفور؟ قام يستشعر الجهد والتعب الوقت الطويل اللي استغرقته عملية الحفر، ودائما يقول أكيد ما دام هذه محفور خذ له مئات السنوات، ولا بد أنه محفور من سنوات طوال، لأن كل ما يسأل واحد يقول له أوه من أيام جدي وجد جدي. فاتخذ من حفر الشط وسيلة للتأريخ، وهذا عرف عندنا في المصطلح الشعبي، يعني الأحداث المهمة في الحياة مثل سنة الطبعة، سنة الصوفرة، السنة الفلانية، سنة الرحمة، سنة الطاعون. تسأل واحد تقول له متى ولدوك؟ يقول لك قبل سنة الطاعون بسنتين، أو مثلا أمي جابتني في سنة الرحمة وهي الله اختارها. فما كانت الناس تحفظ التواريخ مثل الآن، يعني العلم منتشر والمدارس منتشرة، فكانوا يأرخون بمثلا السنة الفلانية. فصاحبنا ذي يعتقد أن الشط يحفر من آلاف السنوات، فعلشان يدلل أنه صار لمدة طويلة قاعد هنا فيقول لك سنة حفر الشط.

في هذه الصفحة مستمعي العزيز وصلنا إلى حرف الباء ونستعرض بعض المفردات الدارجة في لهجتنا المحلية ونشوف إذا كان بإمكاننا أن نعيدها إلى أصلها الفصيح. والمفردة الأولى باحة، الباحة المتسع من الأرض وقد تكون في وسط المنزل، وهي في هذه الحالة من الفصيح. يعني إذا كانت في وسط المنزل مثل الحوش كذي دار مدارها حجر من الفصيح. في القاموس للفيروزابادي باحة الدار وسطها. في اللهجة عندنا نقول بادت عافيتي وباد حيلي، كناية عن الإصابة بالتعب والوهن. وبادة في الفصحى تعني هلكة، إذن في المفردة فصيحة. وعندنا البادية، البادية من أواني المطبخ البحريني، بادية الثريدة المعروفة ذي البادية، هي عبارة عن وعاء معدني أو زجاجي يمتاز أنه شوي عميق، يعني يصلح حق الثريد، يشيل خبز ويشيل مرق. الواقع هذه البادية ما نعرف

0: أصلها، ولكن وجدنا أن في مفردة في الفصحى يسمونها باطية. الباطية، فقطعا الباطية تحولت إلى بادية. والباطية في الفصحى هو الإناء الكبير الذي يملأ خمرا والعياذ بالله، ويقرفون منها أيام طبعا الجاهلية. وقيل أنها الباطية أصلا مفردة أعجمية دخلت على اللغة العربية. نقول نحن إذا كانت هي أعجمية فمعنى ذلك أنها عربت من أكثر من 2000 سنة، يعني من 1500 سنة، أي في العصر الجاهلي، فأصبحت باطية. وأنا متيقن أن البادية منها. عندنا البادرة. البادرة رأس الرمح أو أي شيء مشابه لسنين، يعني نقول البادرة، بادرة الميدار مثلا. وبادرة الشيء تعني أصله، يعني عندنا عندما تكثر بعض أنواع السمك في بعض المواسم مثلا، الصافي يصير على الكود بدينار، والكنعد يصير أيضا رخيص. فش يقولون؟ يقولون بادرة الكنعد زينة السنة، وبادرة الصافي زينة. وأيضا المحاصيل الزراعية، عندما مثلا يكثر الطماطم ويصبح الكرتون بربتين، يقول لك إيه بادرة الطماطم وايد زينة السنة. يعني يقصدون بالموسم وما يتحصل منه من وفرة في الطعام أو في أي شيء آخر. المفردة الواقع ذي البادرة منحوتة من البذارة. البذارة في الفصحى تعني الوفرة. والعرب تقول طعام كثير البذارة، أي وفير وكثير. ومنها البيذر. البيذر عندنا كومة القمح، وهي في الفصحى بيذر أو بيدر. وأرى أن الوقت أدركنا ولنا عودة في مثل هذا الوقت، فحتى يحين ذلك الوقت لكم مني ومن المخرج أعذب التحية.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني

شخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نبض الملاعب نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

نبدأ معكم أخبارنا مستمعينا من أخبار الفروسية. شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في سباق البورتو

شغال الدول القدرة مسافة 161.8 ضمن برنامج مشاركات الفريق الملكي للقدرة في المرحلة الحالية. تمكن سموه من إنهاء السباق في المركز الثاني. شهد السباق مشاركة عدد من الفرسان من مختلف دول العالم وأقيم على 6 مراحل.

انطلقت منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 بإقامة ثلاث مواجهات، شهدت فوز التضامن والاتحاد فيما حسم التعادل مواجهة البسيتين والحالة. في اللقاء الأول تمكن التضامن من التفوق على اتحاد الريف بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الرفاع ليحصل التضامن أول 3 نقاط في مشواره، فيما خرج اتحاد الريف خالي الوفاض. وفي المواجهة الثانية تغلب الاتحاد على البحرين بهدف دون مقابل أحرزه محمد عبد الوهاب ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره بالموسم الجديد، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي النجمة. في المباراة الثالثة والتي أقيمت على استاد النادي الأهلي حسم التعادل الإيجابي مواجهة البسيتين والحالة بهدفين لكل منهما ليحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشواره بالدوري.

يغادر اليوم المحاضر الدولي محمد جلال عيسى إلى الجمهورية اللبنانية بتكليف من الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة لتقديم ورشة فنية متخصصة تمتد 5 أيام خلال الفترة من 16 ولغاية 20 من سبتمبر الجاري، وتتناول الخطط والاستراتيجيات الفنية الخاصة بمنتخبات النخبة. وتتضمن الورشة عدد من المحاور الفنية المتقدمة، من بينها تحليل أداء المنتخب البولندي المصنف الأول عالميا خلال المباراة النهائية لدى دوري الأمم أمام المنتخب الأمريكي، إلى جانب دراسة وتحليل أداء المنتخب الياباني الذي يعد أحد أبرز المنتخبات على مستوى القارة الآسيوية. وتتناول الورشة تطبيقات الإعداد الذهني للفرق المتقدمة وأساليب التخطيط الرياضي بمختلف المستويات، بما يشمل إعداد الخطة الأسبوعية والخطة الموسمية، إلى جانب آليات تصميم برامج الإعداد البدني وطرق تطبيقها بما يتناسب مع متطلبات المنتخبات المتقدمة.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بالحديث عن برامج لجنة عدائي البحرين وبداية الموسم لهذه اللجنة. يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الاتصال نائب رئيس لجنة عدائي البحرين الأستاذ خليف الناجم. حياك الله معنا أبو بدر.
1: يا مرحبا فيكم ويا هلا ومسهلا.

0: هلا، واكون شاكر لكم على هالاستضافه ان شاء الله، اللي ان شاء الله راح نتطرق الحديث عن انشطه لجنه العداء البحري.
1: الله يسلمك ابو بدر، اولا يعطيكم الصحه والعافيه. صراحه لجنه يعني شهاده فيها مجروحه، سنين متواصلة وإقامة فعاليات جميلة، ويعني وحضور، ودائما مثل ما يقولون احنا نقول فولي بوك دائما جميع الفعاليات. في البداية بدر كلمنا عن سر تعلق المشاركين مع لجنة عداء البحرين.
0: شكرا جزيلا. طبعا التعلق، طبعا لان احنا متعلقين في العدائين نحب نسوي لهم برامج فتعلقوا فينا. هي طبعا لجنه عداء البحرين هي لجنه من اللجان العامله تحت منظمه اتحاد البحرين العام القوى، تاسست في 1974 يعني اكثر من 50 سنه لها الان. في هذه الانشطه، الانشطه الرياضيه التطوعيه، طبعا احنا عندنا انشطه طول الموسم، طبعا بس الصيف نوقف فيه. الان موسمنا راح يبدي ان شاء الله وراح يستمر الى شهر مايو 2027. الموسم يبدي من اكتوبر الى مايو.
1: نعم.
0: فطبعا الانشطه اللي احنا نسويها تختلف من نشاط الى اخر، بس هي كلها تتعلق برياضه الجري طبعا على الطريق.
1: جميل.
0: فنبتدي بثلاثة كيلو ونبتدي عندنا سباق إن شاء الله راح نفتحه إن شاء الله في اللي هو اللي يسمونه الجراند بري، الجائزة الكبرى، يتكون من 5 كيلو و10 كيلو.
1: نعم.
0: طبعا هذا السباق يكون مميز والناس تحب تشارك فيه.
1: جميل.
0: احنا نقدم حق المشاركين يعني كل الأشياء اللوجستية، ونقدم لهم أيضا سباقات تكون يعني فيها عنصر الأمن والأمان والمنافسة الشريفة. فمن سر التعلق هو أن احنا نسوي لهم نشاط هم يحبونه.
1: حلو.
0: يعني لله الحمد أنه الشعب البحريني شعب رياضي يحب الرياضة، يتعلق بالرياضة، فمن خلال هذا الحب احنا نترجمه إلى واقع.
1: جميل.
0: فحبينا احنا طبعا نخدمهم في هذه السباقات، نسوي لهم سباقات جميلة يستمتعون فيها وفيها روح المنافسة الشريفة.
1: جميل جميل. طيب أبو بدر خلينا نتكلم عن بداية الموسم، كيف شاهدتوها وكيف شاهدتوا تفاعل المشاركين معهم؟
0: والله احنا هالمرة دخلنا في نشاط اللي سميناه السباق الصيفي، هذه أول مرة نسويه في داخل مركز البحرين العالمي للمعارض. طبعا نقدم لهم الشكر والتقدير على استضافتهم لنا في داخل المركز. هذا السباق 3 كيلو، حسينا انه طبعا لازم نقدم شيء خلال الصيف.
1: حلو.
0: ولازم يكون اندور، لكن الاستجابه ما شاء الله ما شاء الله يعني كبيره، فاقت توقعاتنا، اكثر من 600 مشارك
1: ما
0: في
1: شاء الله.
0: الفعاليه هذه طبعا الناس عطشانه تبي، لان توقف صار كم شهر، فالناس عطشانه تبي نشاط. النشاط هذا اللي سوينا لهم لقى يعني في تفاعل كبير من مختلف طبعا الجنسيات، وطبعا إناث ورجال، فالحمد لله رب العالمين كان ناجح بكل المقاييس.
1: حلو. طيب أبو بدر يعني ما شاء الله ذكرت تقريبا 600 مشارك في هاي المساحة، شلون كان التنظيم؟ هل واجهتكم تحديات صعوبات؟
0: لا والله احنا نشوف بالنسبه لنا لان عندنا عنصر الخبره يعني، نعرف احنا ننظم هاي السباقات، وعندنا متطوعين كثار، عندنا يعني مجموعه من المتطوعين يمكن فوق 300 متطوع
1: ما شاء الله.
0: طبعا هذه احنا ناديهم بالاعداد اللي احنا نبيها.
1: حلو.
0: يعني نبغي مثلا 30 نبي 50 يجون على طول، وهم هذين مدربين وعندنا ناس تدربهم وناس تشرف عليهم.
1: حلو.
0: ولله الحمد يعني هم هذه المتطوعين، واحنا اعمالنا كلها تطوعيه.
1: جميل.
0: يعني احنا لجنة عداء البحرين عندنا شقين كأهدافنا. الشق الأول اللي هو الترويج للرياضة كمنهج للحياة.
1: حلو.
0: والثاني من خلال هذا التنظيم نسوي فاند ريزنج حق الأعمال الخيرية.
1: جميل.
0: يعني نتبرع للجمعيات الخيرية.
1: حلو.
0: يعني هذا الشيء يعني نقول حق المتسابق، أنت بتدفع مثلا رسم اشتراك، بس رمز الاشتراك أو رسم الاشتراك راح يكون الأعمال الخيرية،
1: كذي
0: ناس يحبوننا.
1: حلو.
0: لأن احنا يعني لجنة غير ربحية.
1: حلو حلو جميل. طيب أبو بدر يعني عمل سباق جري خلينا نقول داخلي أو اندور، هل هاي شيء تشوف يعني واجه المشاركين بعض الصعوبات في يعني طريقة الجري أو التعاطي مع هاي الأجواء؟

0: خاصة أنه يعني الأجواء الخارجية معروفة، فلات مثلا وأجواء خارجية يعني، ولكن ظروف الجري الداخلي.
1: وطبعا أن بحكم أن البحرين يعني تمر بصيف أو المنطقة تمر بصيف حار جدا ورطب، فالجري خارج لو في الشوارع يكون مرهق شوية
0: صحيح.
1: وتعبان يكون، فمعناته نحن لازم نسوي شغلة حق أنه لازم نسوي إندور، نسوي إندور يكون هذا الإندور يعني تقبلوه بشكل جدا جدا جدا إيجابي صراحة.
0: حلو حلو جميل. طيب الفعاليات القادمة شنو اللي أنت طبعا قلت لي الجراند بري، ولكن إذا تعطينا تفاصيل أكثر عن أماكننا.
1: نعم احنا الله يسلمك ننزل جدولنا خلال في بداية شهر مايو حق الموسم، الموسم 26 26 27. طبعا عندنا الحين احنا في اكتوبر بيكون في 3 سباقات. السباق الاول الدورة التنشيطية، هذه الثانية 3 كيلو، هذه خارج طبعا برا اوتدور، وهذه علشان كل عداء يشوف مدى استعداده للموسم الجديد. طبعا عقبه بيبتدي الجراند بري اللي هو 5 كيلو وال10 كيلو. فهذه طبعا كدوره تنشيطيه تأهل المشارك انه هو يعطي في الجراند بري. وايضا
0: حلو.
1: عندنا بعد في نوفمبر كثير من الفعاليات، من سباق التتابع البحرين هذه
0: سباق قديم جميل جدا،
1: ولجنة عداء البحرين هذه الموسم السادس على التوالي راح تنظمه، كان قبل التنظيم من جهات اخرى، والان احنا لجنة عداء البحرين الموسم هذا ان شاء الله. وقدم الشكر الى الى حلبة البحرين الدولية، هي يصفوننا في هذا الشيء، والى طبعا السبونسر تبعنا. احنا طبعا هذا السباق نضع كل امكانيات لجنة عداء البحرين في انجاحه، لانه كثير هذا من الشركات والبنوك والمؤسسات تشارك فيه كفرق.
0: حلو.
1: فهذه نحاول انه احنا بعد انه نروج للرياضه من خلال هذا السباق لجميع الشركات والبنوك والمؤسسات.
0: جميل جميل. طيب سؤال اخير ابو بدر، اي شخص حاب يعني يشارك او ينضم الى سباقاتكم اللي تقيمونها غير التسجيل، انتم شنو النصائح تقدمون لهم؟
1: والله شوف احنا النصائح طبعا نقدمها كلجنة عداء البحرين، انه اي متسابق يعني سواء عنده خبرة او ما عنده خبرة، اللي ما عنده خبرة طبعا لابد انه هو يبتدي يبني نفسه. التقوية احنا نقول لازم تقوية، التقوية ضرورية انك انت تقوي العضل مالك، يعني مو بتركض بدون تقوية هذه سبب اصابات. احنا التقوية والتمارين والاستشفاء، هاي الثلاث اشياء ضرورية تكون مع بعض.
0: نعم.
1: يعني ما نفصلهم. يعني كل عداء لازم يمر عبر هالمراحل الثلاث هذولين.
0: حلو.
1: والاستشفاء في النهاية لازم استشفاء يكون فيه، لأنه لازم تريح العضل مالك عشان تقدر تعطيه.
0: أكيد أكيد.
1: وإحنا ننصح جميع يعني شعب البحريني أو المقيمين في البحرين ممارسة الرياضة الجري، لأنها رياضة ترويحية، وفي نفس الوقت إن هي أسلوب حياة.
0: نعم نعم أكيد. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وانطلاقة موسم تكون يعني مميزة بإذن الله خارج في الأجواء الخارجية إن شاء الله، وأنتوا دائما مميزين في الفعاليات اللي تقدمونها. يعطيك العافية
1: سيد خليفة. وأنا حاب أشكر أيضا كل الجهات الداعمة لنا.
0: نعم.
1: من الاتحاد البحريني لألعاب القوى، من الهيئة العامة للرياضة، اللجنة الأولمبية، وجميع السبونسرز بدون ذكر أسماء.
0: نعم.
1: وجميع المتطوعين واللجنة المنظمة لهم كل التقدير والاحترام، لولاهم ما كنا نقدر احنا نسوي مثل هاي السباقات.
0: نعم يعطيكم ألف عافية. شكرا ببدر.
1: الله يعطيك.
0: شكرا.

ترى أساسه هو الشيخ خالد محمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للاجتماع التاسع لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والذي عقد بقصر الوادي بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وباقي الأعضاء. في بداية الاجتماع رحب سموه بجميع الأعضاء وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرياضة وجهازها التنفيذي بقيادة الدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي. وخلال الاجتماع تضمن جدول

الأعمال مناقشة تفعيل وحدة رياضة المدارس والجامعات بما يعزز ارتباط المؤسسات، وناقش الاجتماع ملف التميز المؤسسي للأندية الوطنية، واعتمد المجلس طرح صالة مركز الشباب بالجفير ضمن مبادرة الرعاية الاسمية التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة على غرار مدينة خليفة الرياضية ومدينة عيسى الرياضية، وذلك استمرارا للجهود المبذولة للاستثمار الأمثل للمنشآت الرياضية التابعة للهيئة العامة للرياضة. أحرز الفارس جابر بدر جعفر من فريق الملكي للقدرة لقب سباق مسافة 120.6 كيلومتر لفئة الناشئين والشباب ضمن مشاركة الفريق في سباقات البرتغال الدولية للقدرة، بعد أن قدم مستوى مميز على امتداد مراحل السباق وتمكن من إنهائه في المركز الأول. وفي سباق العموم لمسافة 120.6 كيلومتر احتل الفارس لؤي طارق أحمد من الفريق الملكي للقدرة المركز الثاني، فيما أحرز الفارس الإماراتي هزاع محمد الصيعري المركز الأول، وجاءت الفارسة البرتغالية ماريا في المركز الثالث.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد مع الأخبار الخليجية والعربية والعالمية. تتجه أنظار الجماهير الخليجية إلى المملكة العربية السعودية يوم 23 من سبتمبر الجاري، موعد انطلاق منافسات كأس الخليج العربي خليجي 27، وسط استعدادات متكاملة لانطلاق البطولة التي تستضيفها مدينة جدة. ويقام حفل افتتاح البطولة قبل المباراة الثانية في اليوم الافتتاحي، حيث سيكون حفلا مبسطا تتراوح مدته بين 10 إلى 15 دقيقة، على أن يتضمن فقرات احتفالية تتناسب مع طبيعة الحدث الخليجي. اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منافسات خليجي 27 رسميا ضمن رزنامته وتصنيف المنتخبات العالمي، لتكون النسخة المقبلة المقرر إقامتها في جدة أول بطولة خليجية تقام ضمن أيام فيفا الدولية. وتقام منافسات خليجي 27 في مدينة جدة خلال فترة من 23 سبتمبر ولغاية 6 أكتوبر 2026، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي.

صدر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة قائمة مجلس بوكسينج نيوز لأكثر 50 شخصية تأثيرا في عالم الملاكمة لعام 2026 للمرة الثالثة على التوالي. ويعكس هذا التصنيف الحضور المؤثر لتركي آل الشيخ في المشهد العالمي للملاكمة خلال الأعوام الماضية من خلال الإسهام في إقامة عدد من أبرز النزالات وجمع كبار نجوم اللعبة في مواجهات عالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع أبرز مروجي الملاكمة والجهات العاملة في المجال. وساهم هذا الحضور في ترسيخ مكانة الرياض ضمن أبرز محطات الملاكمة العالمية. في أخبار الفورميلا، توج الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس بطلا لسباق جائزة إسبانيا الكبرى لسباق الفورميلا 1.

والتي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد، وتقدم كيميان تونيلي معززا صدارته لبطولة العالم على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، وتلاه البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين، وحقق أنتونيلي فوزه الثامن في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم بعدما حسم السباق الاستراتيجي على حلبة مادرينغ الجديدة اليوم، فيما أنهى زميله في مرسيدس جورج راسل السباق في المركز الخامس. من جانبه حقق شارلو كلير سائق فيراري المركز الرابع، وجاء ليام لوسون سائق ريسينج بول سادسا في السباق.

في الأخبار العالمية، تجاوز برشلونة صحوة مضيف ليفانتي في الدقائق الأخيرة ليحقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، متقدم بفارق 3 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط في المركز 13. سجل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ هدفا ليمنح فريقه فوزا ثمينا على مضيفه إلفسبرغ الصاعد حديثا للدوري الألماني الممتاز بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة، وأنهى بايرن ميونخ حامل اللقب الشوط الأول متقدما بفارق 1 عبر لاعبه الشاب لينارد كارل بعد مرور 26 دقيقة من المباراة. وفي الشوط الثاني أدرك أصحاب الأرض التعادل، ورجح فريق بايرن هاري كين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. قررت منظمة برو ريف المسؤولة عن حكام الدوري الإنجليزي لكرة القدم بأن هدف مهاجم نادي مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند في مرمى مانشستر يونايتد احتسب بالخطأ. ونشر الصحفي بن جيكوبوس على صفحته في منصة إكس نقلا عن هذا البيان لحكام الدوري أن المنظمة ترى أن حكم الفيديو المساعد فسر بشكل خاطئ دوره وموقع اللاعب الأرجنتيني في مانشستر سيتي إنزو فرنانديز.

في الخبر الأخير، استقبلت العاصمة السنغالية دكار الشعلة الأولمبية بالموسيقى والرقص بالتزامن مع مسيرة شاركت فيها 100 امرأة في إطار العد التنازلي لانطلاق أول حدث رياضي أولمبي يقام في أفريقيا، وهي دورة الألعاب الأولمبية للشباب. وتجمع أكثر من 100 شخص في ساحة بلاس المطلة على المحيط الأطلسي في دكار، والتي تحيط بها صور لشخصيات بارزة من إفريقيا وجالياتها حول العالم لاستقبال الشعلة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للشباب الشهر المقبل. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وهذه تحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله في أمان الله.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
10: إذاعة البحرين تقدم
11: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
12: هنا البحرين،
13: إذاعة مملكة البحرين،
14: إذاعة البحرين،
15: إذاعة مملكة البحرين.
16: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شاهد على تاريخ الإذاعة. هذا البرنامج الذي يوثق سيرة الجنود المجهولين الذين كانوا جزءا أساسيا في نجاح برامج الإذاعة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب كذلك بضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة المخرجة الإذاعية جميلة بومطيع. حياك الله متركي معنا.
1: يا هلا ومسهلا، وفرصة سعيدة اللي ألتقي فيكم يعني على مدى السنوات الطويلة اللي أنا طلعت فيها تقاعد، والتقيت فيكم مرة ثانية فحسيت من شراحة للأمانة يعني من مجرد ما شفتكم.
0: الله يسلمك يا متركي، وإحنا كذلك سعداء بتواجدك معنا مرة ثانية في أروقة الإذاعة، لكن هالمرة الوضع مختلف شوي. انت يعني متعوده ان تكونين في على المكسر؟
1: اي نعم.
0: اي مو في مكان. شنو شعورك وانت خلف المايك؟
1: يعني الحين حسيت برهبه الميكروفون. قبل كنا احنا لنسجل مثلا حق ضيف او حق المذيع او ذي، ولن اشوفها مثلا يعك في الكلام يعني اتساءل اقول ايش فيه ما يتكلم عدل. الحين حسيت ان صج الميكروفون يخلي الواحد شويه
0: يرتبك او يخاف
1: يرتبك
0: يعني. لكن انت استاذه يعني ام تركي وامورك طيبه.
1: الله يسلمك.
0: طبعا احنا في توثيقنا لهذه السير لاساتذتنا الكبار نحب ان احنا نمشي معاهم خطوه بخطوه لين ما نوصل إلى خطوتهم الأولى في عتبات إذاعة البحرين. فنبدأ معاك أم تركي من النشأة، وين نشأتي أم تركي، وشنو كان دور هذه النشأة في وصولك إلى إذاعة البحرين؟
1: أنا من مواليد محرق، يعني نشأت فيها ودرست فيها، ولما تخرجت من المدرسة سمعت إن في كانوا يبون موظفين حق الإذاعة.
0: هاي كان سنة كم تقريبا؟
1: هذه كان سنة التحقت أنا بالعمل الإعلامي سنة 80 81.
0: نعم.
1: أي. فابتديت بالعمل كفني صوت في قسم الصوت بالإذاعة، مع انتقال الإذاعة الجديدة في مدينة عيسى.
0: إذا كانت البداية في العدلية.
1: أي كانت الإذاعة القديمة في العدلية. لما ننتقل

0: التحقت أنا بالعمل العلامي سنة 1981.
1: نعم. أي. نعم.
0: فابتديت بالعمل كفني صوت في قسم الصوت بالإذاعة مع انتقال الإذاعة الجديدة في مدينة عيسى.
1: إذن كانت البداية في العدلية.
0: أي كانت الإذاعة القديمة في العدلية. لما انتقلوا في مدينة عيسى كانوا يعني يبون يوظفون موظفين حق الإذاعة وكذي، وأنا قدمت يعني مع مجموعة من الموظفين وذي وتم قبولنا يعني. وبعدها انضميت إلى قسم الصوت بالإذاعة وتدربنا تحت أيدي موظفين قدامى لهم باع طويل في الإعلام، ويعني هيئونا وعلمونا أشياء كثيرة أساس أن نتمكن أن ننطلق في مجال عملنا. تعلمنا منهم الانضباط، أول شيء الانضباط في العمل. تعلمنا منهم أساسيات الصوت. تعلمنا منهم أنواع الصوت، تقنية الصوت، كيفية التعامل مع الأجهزة، أجهزة الإذاعة.
1: جميل.
0: فيعني الحمد لله صار ان احنا تمكننا من هذه كلها، وتم انطلاقنا ان يعني نباشر البث بثقة يعني.
1: نعم.
0: من عقب تدريبنا يعني.
1: نعم. نرجع شوي وراء يعني بداية، خلينا نقول ما أعلنوا عن الوظائف أو أنهم محتاجين لأشخاص في إذاعة البحرين يشتغلون فيها، وانتقالكم من العدلية إلى مدينة عيسى.
0: أي.
1: مدينة عيسى ما كانت طبعا بالشكل اللي احنا نشوفه اليوم، ما شاء الله يعني.
0: أي.
1: مدينة ويعني فيها المرافق اللي يعني
0: يعني تشوف الإذاعة كانت الحالها في العدلية. التلفزيون على ما أظن كان بداياته هنا في المدينة عيسى.
1: نعم.
0: عقب ما انتقلوا الإذاعة القديمة إلى المكان الجديد اللي هنا في مدينة عيسى، احنا هنا بداياتنا توظفنا. احنا ما توظفنا يوم كانت الإذاعة في العدلية، توظفنا هنا مدينة عيسى.
1: هل كان يعني هناك تشجيع من الأهل في يعني في البيت على أساس أن يعني هذه وظيفة إعلامية تعتبر ويعني لها علاقة بالإذاعة ويعني مكان بعيد يعني خلينا نقول عن المحرك؟
0: يعني شوف احنا توظفنا في

0: والحمد لله تم تدريبنا وعرفنا شلون يعني العمل العلومي شلون يمشي، على الرغم ان احنا كنا صغار في السن. يعني
1: تذكرين اسامي اللي كانوا معاك في هذه المرحله؟
0: كان وياي اللي هي بنت خالي لطيفه بمطيع، كان وياي جميله الشاعر، كان وياي منال عتيق. يعني هذين كانوا يعني الاجرب حق نحن توظفنا،
1: وهم فعلا يعني فيما بعد يعني اصبحوا جزء اساسي من برامج يعني اذاعه البحرين في قسم الاخراج. الاذاعه يعني فيها يعني من الأجهزة ومن المرافق، يعني مثل ما تفضلتي أم تركي، هناك من يعني دربكم على هذه الأجهزة وهذه هذه الأمور اللي يعني لها علاقة مباشرة بالصوت. من تذكرين من الأشخاص اللي يعني خلينا نقول كانوا يعني أصحاب الخبرة في هذا المجال؟
0: كان في موظفين يعني الله يرحمهم إن شاء الله، وموظفين مازالوا موجودين. كان فاطمة الملة الله يرحمها علمتنا، لأن هي كانت في السابق في الإذاعة القديمة بالعدلية. واضحة سعد بعد الله يعطيها الصحة والعافية كانت يعني تدربنا.
1: طبعا عشان نميز فاطمة الملة عن فاطمة الملة،
0: الفاطمتين تنتينهم يعني كانوا موظفات في الإذاعة القديمة،
1: كانوا يسمونها
0: واحدة موجودة واحدة الله يرحمها
1: العمة يسمونها.
0: يعني تعلمنا من تحت يدهم والحمد لله. يعني بعد يعني فترة حاولنا نصير أحسن من الموظفين القدامى. يعني نبي نتعلم أكثر وأكثر، نبي نضيف أشياء جديدة على شغلنا، نبي نكسب خبرات في مجال عملنا. فكنا يعني مثل ما تقول ندمج ويا مثلا مجموعات في الإذاعة، في مجموعات المخرجين، مجموعات الصوت، مجموعات المهندسين، التنسيق. فكنا ننخرط مع كل مجموعة على أساس أن نتعلم، نأخذ منهم من هذين شوي من هذين شوي، على أساس أن يكون الإعلامي يعني شامل. ما يتم مثلا بس على وظيفته وما فيها تطور وما فيها شيء يعني. فكنا يعني أنا استمريت في وظيفة الفني صوت تقريبا 14-15 سنة
1: ما شاء الله.
0: أي فحبيت أن أنا صادني مثلا ما تقول شغف أن أنا بتعلم شيء ثاني. أنا ما بيتم الروتين يعني مدة طويلة أزيد من 14-15 سنة طويلة يعني. أبي أتعلم شيء ثاني، مثلا أتعلم الخروج.
1: إحنا قبل أن ننتقل لهذه المرحلة أم تركي، لو حطيتينا في يعني خلينا نقول جو فني الصوت، شو المهام المتعلقة بفني الصوت في الإذاعة؟
0: احنا شوف استاذ حسن، احنا اني مثلا الاذاعه كانت في السابق اول ما يعني احنا توظفنا كانت مثلا تفتح الساعه 6 للساعه 12 في الليل. كنا احنا نظام شفتات، فاذا كان مثلا فترتنا الصباحيه نداوم قبل البث بساعه اللي الساعه 5 اني ندش الاستوديو.
1: هاي زام افتتاح يسمونه.
0: زام الافتتاح، نفتح الاستوديو، نرتب أمورنا، نجهز المواد اللي راح تبث، نجهز الميكروفونات، نشغل المسجلات، لأن المسجلات تتم عبارة يعني 6 ساعات مبردة تصير باردة. فلما نحن نشتغل عليها تكون يعني
1: سخنات وجهزت يعني.
0: وكنا ساعاتها كان عندنا بكرات، ما كان عندنا يعني أشرطة وهاي، كان بكرات نركبها على الجهاز المسجلة
1: على الريل
0: اللي هو الريل. فصار إنه يعني نجهز أمورنا كلها. لما يجي الساعة تصير

0: ساعة البث اللي هي ساعة 6 يكون المذيع موجود. نبتدي بالسلام الأميري كان في ذيك الفترة، وبعدها يعني نباشر شغلنا في البث يعني.
1: نعم. أنا يعني من مقابلة سابقة مع الأستاذ لطيفة ومطيع أم أحمد سألتها عن مسألة العمل على الريل، ويعني قالت لي إن كنتوا تدشون بالمواد بالدقة يعني بالساعة وبالثانية.
0: أي.
1: مع أن أنتوا تشتغلون على الريل.
0: على الريل.
1: يعني شلون كانت يعني طبيعة العمل على هذا الجهاز الحساس يعتبر يعني. إحنا ما نتكلم الحين يعني بالأجهزة الحديثة اللي على الكمبيوتر وغيره، يعني راح نيل لها، لكن هذه يعتبر يعني البداية أو الأساس في العمل الإعلامي.
0: أي إحنا أستاذ حسن عندنا مثل الموديول تواصل مع جميع الأقسام، التنسيق، الأخبار، الهندسة، الإخراج. إنزين، فالقسم التنسيق يزودونا بخطة يومية إحنا نسميه اللوج، وهذه هما مهيئين لنا إن مثلاً الساعة 6 شنحات 7 8 كذي،
1: وإحنا نمشي
0: جدولة البرامج، جدولة النشرات، الأقاني، حتى الأذان كان يعني حاطين لنا بشكل يومي الساعة كم يدش. فكنا يعني نشتغل على هذه على حسب الخطة الموجودة.
1: وهذه المهام كانت تأتي لكم مباشرة من مكتبة الإذاعة.
0: اي قسم المكتبة التنسيق.
1: من كان في قسم المكتبة تذكرين تركي؟
0: أتذكر الله يعطي الصحة والعافية إبراهيم مصطفى، احنا لحقنا عليه وهو كان رئيس المكتبة، بدرية كمال، لطيفة الحمر، نيلة العامر، سهام خليفة، مريم موسى، هذا اللي كان لهم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كان لهم باع في قسم التنسيق. فيعني فيصل الروعي ما شاء الله عليه، هاي فيصل الروعي الله يعطي الصحة والعافية، كنا نسمي كمبيوتر الإذاعة
1: ما شاء الله.
0: أي يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني دقيق في عمله. يعني
1: ايش اللي كان يتميز عن بقية؟
0: يتميز انه اذا طلبت مثلا شيء منه ما يتوهك، ما يعني يقعد مدة طويلة لين يبحث عنه او انه مثلا يفتح الملفات يدوره، لا سيده يروح مثلا حق الرقم يقول لي هذا اللي تبينه، هاش تفضلي، يعطيني الشريط ما شاء الله عليه، يعني لأنه من كثر ما هو متمرس حق عمله فتشوفه يعني ما شاء الله.
1: يعني لو فرضا طلبتي يعني أغنية لعبد الحليم مثلا،
0: أي
1: أغنية معينة، فيعني ما يلجأ مثلا لملفات رأسا.
0: أي ما شاء الله، على الرغم أن المكتبة آلاف الأشرطة فيها تصور، يعني غير الأشرطة المأرشفة في قسم الترشيف، فصار إنه يعني ما شاء الله عليه، يعني حتى لو تطلب منه برنامج قديم سمعت عنه بس إنه يعني مو موجودة في المكتبة في الأرشيف، فيروح يجيب لي برسم الخدمة يقول لي هذا الشريط اللي كنت تدورينه.
1: ما شاء الله، الله يعطي الصحة والعافية. أيوة
0: الله
1: لما نتكلم عن هذه الفترة متركي، أنتوا طبعا يعني قبل الله يعني يمر عليكم 14 أو 15 سنة في يعني مهنة الفني الصوت، احنا نتكلم عن أجيال في الإذاعة، يعني ناس كانوا كبار وانتوا داشين يعني شباب. هل حسيتوا طبعا أحيانا يعني في جو العمل يكون في نوع يعني شيء من التنافس مثلا، أو خلينا نقول الكبار يشوفون أن أهما يعني أكثر خبرة، فيعني يمكن حتى يشحون أحيانا ببعض المعلومات مثلا عن الشباب أو عن الصغار. هل حسيتي بهذه الجو أو بهذا الشيء، ولا كانت يعني الأجواء كأنما أسرة يعني، والكل ما كان يبخل عن زميلة بأي معلومة أو بأي شيء؟
0: كنا ما شاء الله تبارك الرحمن ان احنا كأنه أسرة، يعني لانه انا احب اتعلم من كل المخرجين، لان تعرف الكل مخرج له بصمته في الاخراج.
1: نعم.
0: اي فكنا يعني انا مجرد ما اخلص مثلا فترتي صباحيه اروح البيت

0: أروح أندمج ويا مثلاً واحد من المخرجين عنده برنامج يخرجه، أروح أشوفه شو يسوي عشان أتعلم. أبي أضيف شيء حق عملي يعني.
1: جميل.
0: فكنت أخذ مثلاً خبرات، مثلاً الله يرحمه إبراهيم عيسى، خبرات عبد الواحد درويش، خبرات نبيل العلوي الله يرحمه، محمد الجابر، محمد حسن، وكانوا يعني إذا طلبت منهم شيء والله يعني يعلموني إياه والله يزودوني إياه، كانوا ما يبخلون علينا، بالعكس كانوا يشجعوننا على أن احنا نتمرس حق هذا الشيء. ولأن بعدين الإدارة يعني عقب فترة، عقب سنوات، أقرت أن تبي تسوي صف ثاني حق المخرجين. لأن يعني هذولين يعني مرضهم مثل ما تقول خلاص
1: بتقاعدون
0: بيروحون يعني
1: عن جو الإدارة.
0: فصار أن هيئون إحنا، أنا ولطيفة بمطيع وجميل الشاعر وفاطمة الملة، وفاطمة الملة الله يرحمها، فهيئونا حق ان احنا ناخذ صبري حسين، هيئونا حق ان احنا نصير اخراج. فكانوا شي يسوون اذا مثلا عندهم برنامج 5 دقائق 10 دقائق يعطونا اياه اساس نتدرب عليه،
1: تاخذ يركم على
0: حق الهادي باشرافهم هم. فكنا يعني مستمتعين بالشيء اللي قاعدين نسويه. وبعدين شلون يعني لازم أنا أصير لي بصمة مثل ما كل مخرج صارت له بصمة في الإخراج، أنا نفس الشيء. فكنت يعني على حسب عقليتي وعلى حسب يعني سني أضيف حق البرنامج، مثلا أقول البرنامج دي يبي له دي الموسيقى، البرنامج دي يبي له دي الأغنية، فأنا على حسب معرفتي أحط الشيء اللي يناسب الإخراج.
1: هل تحسين يعني في ذيك الفترة أن كان في خلينا نقول مستمعين فعلا يعني ينتبهون لمثلا شغل جميلة بمطيع، يسمعون مثلا إخراج جميلة بمطيع، ولما يلتقون فيك خارج الإذاعة يعني تجدين منهم يعني ذيك الحفاوة
0: والتقدير؟ أي يعني تشوف أنا للحين إذا مثلا يعني تلاقيت ويا مجتمع خارج الإعلام، من مجرد ما يقولوا لهم هاي جميل بمطيع ما تعرفون، لا سمعنا له برنامج وكانت ما شاء الله عليه في صباح الخير، وكان يعني يشيدون بجهودي. فيعني أحس أنه أنا يعني وايد كبروني وأنا مو في ذي المستوى يعني.
1: الله يعطيك الصحة والعافية وتركي. لا أنت يعني ما يحتاج اصلا يعني احد يعني يكبرك، هذه يعني شهاده ويعني تستحقينها دائما. على ذكر صباح الخير يا بحرين، طبعا قبل لا يكون اسمه صباح الخير يا بحرين كان اسمه البحرين تصبح، ويعني كان جو ثاني بالنسبه لبقيه البرامج، يعني هو كان برنامج الثقل بالنسبه لإذاعة
0: من اساسيات البرامج.
1: فانتي هني شنو بدايتك مع البرنامج؟ هل مسكتي إخراج؟ هل مسكتي متابعة؟ كلمينا عن البداية.
0: البداية كان برنامج صباح الخير بحرين أو بحرين تصبح مسجل.
1: هاي كان سنة كم تقريبا؟
0: هذه كان يعني يمكن في الثمانينات. كان يسجل على بكرات كبيرة، شريطين أو بكرتين، ساعة ساعة، كل بكرة ساعة ساعة. فكانوا يسجلونه، ولين احنا ين الصبح نحطه يعني على اساس انه برنامج كانه مباشر وهو مسجل. اي فصار انه في خطه حق البرنامج يطورونه وشوي يصير له صدى. كانوا قالوا ليش ما نخلي على الهواء مباشره، ويصير انه في كونتاكت بين وبين الضيوف وبين الناس اللي عندهم شكاوى حق الجهات المعنية، فيصير في حركة في البرنامج.
1: فترة اللي كان مسجل تذكرين من كان يقدم البرنامج؟
0: كانت الله يذكرها بالخير عايشة عبد اللطيف واستغلال أحمد. أول بداياتهم كانوا هما الثنتين ما شاء الله، يعني مشوا فترة طويلة في البحرين تصبح
1: الله يذكرهم بالخير. واستمروا بعد ذلك في مرحلة البث المباشر.
0: في

0: في البدايات عاش عبد اللطيف في البدايات، تالي طلعت راحت قسم ثاني. استغلال أحمد لا تمت، يعني لأنه هو شلون البرامج المباشر يسوون دورات كل شهر على يعني على مذيعين، كل شهر على مذيعين على مخرجين على معدين، فصار في تنوع في الإخراج في الإعداد في التقديم.
1: مسألة أن تكون في مكالمات وفيها يعني خلينا نقول ملاحظات لوزارات وملاحظات لجهات معينة في الدولة، هذه يوحي بأن كان في تشجيع يعني من قبل الإدارة العليا بوجود مثل هذا البرنامج. هل كان في يعني في البداية يعني واجهت صعوبات من هالناحية، ولا كانت بدايتكم موفقة مثل ما نقول؟
0: هو أستاذ حسن لازم في شو اسمه سلبيات وفي إيجابيات في كل شيء، يعني عليك أنت شلون تحاشى هذا الشيء. يعني أنا لأن عقب فترة طويلة اشتغلت في البرنامج صباح الخير يا بحرين المباشر، ما اشتغلت دايركت يعني من مجرد ما خلو مباشر، لا تميت يعني مع المخرج ان انا عاساس ان اساعده احط له المواد اللي يبيها وتابع مثلا الضيوف وتابع المكالمات. فانا خذت في هذه الفترة الاشياء الزينة في البرنامج، ولما يعني أشادوا بشغلي الإدارة وذي قالوا لا بس خلاص خلي هي تمسك الإخراج وتمشي يعني أمورها. فمسكت الإخراج صباح الخير يا بحرين معنا ساعتين مدته، فيعني استمريت مدة طويلة فيه، وعرفت بعد يعني كل من مرت مرحلة عن مرحلة تستكشف أشياء وأشياء وتعلم أشياء وأشياء، والعلم يعني مثل ما تقول باعة عميق، كل يوم يطلع لك شيء، كل يوم متعرف شيء. فصار إنه يعني هذه يعني الفترة اللي أنا قضيتها صار عندي كم هائل من الخبرات في كل شيء، فحمد لله رب العالمين. بإضافة إن أنا يعني على أساس إن أنا أطور من نفسي حبيت إنه أنا أضيف شيء حق مجال عملي، قدمت حق دراسة بكالوريوس في الإعلام، والحمد لله خدت الشهادة في الإعلام واشتغلت عليها. يعني هذا الشيء يضيف لي حق مجال عملي يعني بفايدة.
1: لا شك.
0: أي.
1: لا شك.
0: تميت بعدها بعد سنتين ثلاث سنوات قدمت على الماجستير. إعلام علاقات عامة. فيعني قمت أطور من نفسي، قمت أطور من شغلي لحد ما أنا يعني الحمد لله تمكنت وشفت وضعي إن أنا مثل ما تقول كنت مشتتة والاستقريت.
1: الحمد
0: لله رب العالمين.
1: تكلمنا عن المخرجين وتكلمنا عن يعني الموظفين اللي كانوا يعني في مهنة فني الصوت، وتكلمنا أيضا عن المكتبة، لكن ماذا عن المذيعين؟ يعني لا شك بأن المخرج يعني دائما ما يعني يكون على علاقة مباشرة مع المذيع، يكون أنه هو يعني متواصل معه في نفس الفترة، فيعني لين ما يخلص البرنامج فهو دائما يعني على يعني على احتكاك وعلى يعني
0: تواصل
1: مباشر. من تذكرين من يعني خلينا نقول الأسماء اللي كانت يعني بالنسبة لجميلة بمطيع أسماء لامعة في مجال التقديم الإذاعي؟
0: كان الله يذكرها بالخير فوزية محمد، فتحي عبد الله، أمين الشملون، استغلال أحمد، عش عبد اللطيف، أمينة حسن، ما شاء الله هذين يعني
1: الله يحفظهم جميعا،
0: ما شاء الله يعني من أكفى المذيعات اللي أنا يعني اشتغلت معهم، وفي أريحية لأن عندهم خبراتهم وفي أريحية في التعامل معهم، فصار يعني ما كانوا يتعبوننا بالعكس. يعني الحين مثلا يعني لين كنت أبتواصل مثلا مع جهة معنية بطرش لهم مثلا

0: لما كانوا يبونهم مشتكين عليهم أو شيء كانوا هم يساعدوني هم يساعدوني. وحتى لين مثلا مستمع يبي عنده شكوى والله شيء هم مثل ما تقول المستمع يدش يبي يقول شكوته بعصبية ومتحامل على ذي الجهة والمذيع عليه هني دوره شلون يمتسقه بابا يهدم الروعة شوية على أساس إنه يأخذ المختصر المفيد من مكالمته.
1: نعم.
0: مو يقعد يزيد في الحكي ويطول وأنت أنت لازم كذي وأنت لازم كذي. إن شاء الله عين من الله خير وبنشوف بنعمل بشكوتك بعين الاعتبار.
1: نعم. نعم.
0: فيعني في بعكس الأجيال اللي جات من عقب.
1: من هالمنطلق خلينا نقول يعني ندش على سؤال. شو اللي يعني في وجهة نظر تركي الأستاذة جميلة بمنطيع شو اللي يميز الإعلامي والناجح كمذيع كمعد كمخرج عن سائر الإعلاميين؟ هل في معايير معينة؟ هل في خلطة معينة؟
0: المفروض أنه يكون يعني أو الإعلامي يكون شامل.
1: نعم.
0: يكون شامل يعني يعطي المادة حقها.
1: نعم.
0: اي فصار انه يعني المذيع اللي بيك ركيك في في في في تقديمه في اللغة العربية في يعني استهتاره فتشوف الضعوف فيه. صح. عكس الإعلامي اللي بيك قوي عنده خبرته متعلم
1: متمكن
0: من شغلته فأهني ما يتطلب منك ان انت تعلم تقول له لا قول كذي وقول كذي.
1: نرجع لبرنامج صباح الخير يا بحرين وخلينا نقول يعني انا من المحظوظين يعني حقيقه اللي لحق على يعني ايام اداره جميله بمطيع للبرنامج واشرافها فيه.
0: الله يجزيك.
1: ويعني حقيقه فعلا كان البرنامج ان شاء الله ما زال ولكن يعني كان في وقتكم كان خليه نحل يعني الكل كان على قدم وساق يعني في سبيل إنجاح البرنامج. تذكرين خلينا نقول موقف طريف كان يعني مر عليك وما تنسين لحد الحين سواء كان مع مستمع سواء كان مع طاقم العمل؟
0: مواقف طريفة نادرا مو مع المستمعين اللي عندهم شكاوي.
1: نعم.
0: فإذا مثلا إحنا شو نسويك يعني أنا قبل أكون مخرجة كنت لين أخذ المكالمة بحولها على الهواء مباشرة أول أعرف شنو مشكلته.
1: صحيح.
0: أي فإذا حسيت فيه يعني يخربط في الكلام يقط كلام هاللون أقول له لا تقول كذي لا تقول كذي عشان تصير مكالمتك قيمة ويأخذونها بعين الاعتبار.
1: أحيانا يعني المستمعين لهم رهبة
0: الإذاعة
1: فيرتبكون وكذي
0: ولا تلقاه يعني مثل ما تقول يعني مثلا محتار من ذي الجهة المعنية اللي بيشتكي عليها ما قاعدين يعالجون موضوعه. فيعني مجرد ما احنا نقول له لا تقول كذي لا تقول كذي سو هاللون سو هاللون وذي انزين من مجرد ما انا اطلع على الهواء يعني ما يصدق يحصل الميكروفون او يحصل اللون مفتوح له ويقعد لك يخنبق في الكلام. فيعني هني المخرج عليه انه هو يقطع عليه.
1: نعم. أساسا ما يطلع شيء خارجي
0: يعني. أي عقب ما يخلص المكالمة وخلص البرنامج يتصل ليش قطعتوا علي وليش ما قلتوا لي ليش ما خليتوني أتكلم ذي لا يا ريال أنا قايلت لك لا تحكي هاللون لا تقول كذي إنزين قاعد أعدل من مكالمتك عشان توصل حق الجهة المعنية.
1: نعم.
0: يعني عدلة. نعم. ويسوي لك حال يعني حق موضوعك فتشوفها يعني هذه المواضيع في يعني تعرف هذه الشريحة من الناس أغلبها يعني مو يعني
1: بسيطة في
0: بسيطة في الأي مو عندهم مثلا إلمام في الكلام مو عندهم تعليم مثلا كافي حق أنهم ينطلقون يتكلمون عدل فيعني واضح حصلنا صعوبة من المستمعين وفوق هذه كلها عقب ما نخلص ذي مثلا يشتكون علينا في الإدارة إن فلانة مخلتني أتكلم وقطعت علي.
1: نعم.
0: إيه مثلا الإداري حسبني ليش ما قطع وليش قطعتي علي. فيعني هو المفترض أن برنامج مسموع.
1: نعم.
0: ويعرف شنو قال، يقول لي زين سويتي.

0: صحيح.
1: أي.
0: هذه أخذنا لموضوع ثاني أم تركي، يعني كانت الإذاعة إذن يعني بما معنى أن هي خلينا نقول مصدر لتوجيه حتى الناس بالكلام اللبق اللي يعني مفترض أنه هو يطلع على الهواء ويلقى القبول. هذه يختلف الحين عن اللي نشوفه احنا في السوشيال ميديا، الكل صار يتكلم ويقول اللي يبي و...
1: اي
0: نعم نعم.
1: فيعني ما ادري يعني هاي في لهم حال او طريقه
0: معايير المعايير اي مثلا الاذاعه التقليديه، يعني خلينا نقول الاعلام التقليدي كان من الرصان انه هو يعني مو باي شيء ينقال.
1: اي لان تعرف يعني بغض النظر عن السوشيال ميديا مثلا الاذاعه يعني لها بوحة من زمان يعني، ويسمعونها يسمعها الكبير والصغير والشاب والشايب، ويعني شرايح وايد معينة من يسمعون الإذاعة. فيعني عكس السوشيال ميديا ساعات تصير هفوة ما يعني ما تبي تشوف، ساعات تفرى ساعات ذي الإذاعة يعني طالما خصوصا برنامج صباح الخير، طالما أن أنت فتحت على برنامج صباح الخير يعني تضطر أن تسمع الليل الأخير. في ناس ما عندهم سالفة في برنامج صباح الخير بس يبون يسمعون الشكاوي
0: يشوفون يعني
1: شنو قال شو ما قال يعني حتى لدرجة أن عقب ما خلص أنا صباح الخير وأروح البيت وذي يعني أي حد يشوفني يقول يا إيش في هذي يقول هاللون، يا هذي إيش في هاللون يتحكي هاللون. يعني أنا ما لي حكم عليهم إنه أقول له يعني ليش أنت هاللون يتحكي وذي، أنا اللي قد اللي أقدر أسوي مثلا أمتص غضبه إنه أقول له لا تصرخ لا تشتم قول كذي أعدل علي. أما إنه يعني مثلا أخليه دايركت ينطلق في الكلام ما أقدر لأن إحنا محاسبين في النهاية.
0: صحيح. البرنامج طبعا كون يعني قاعدة جماهيرية كبيرة يعني ما زال يعني الجميع يذكرها، بالإضافة إلى أيضا يعني كون له قاعدة من العلاقات العامة مع الوزارات ومع الجهات والمؤسسات يعني في الدولة. هل تستذكرين يعني إشادة معينة أو شيء معين يعني كان يعني يثبت لكم أن فعلا اللي أنتم تقدمونه في صباح الخير يا بحرين يعني له قيمة وله وزن؟
1: إيه يعني أستاذ حسن كان يعني مكتب رئيس الوزراء الله يرحمه خليفة بن سلمان كانوا يعني بصفة يومية وينظرون صباح الخير يا بحرين يسمعونه ويسجلونه.
0: نعم.
1: وكانوا يعني ما شاء الله يعني يطرشوا لنا رسائل شكر.
0: نعم.
1: مشكورين وجزاكم الله خير الله يعطيكم العافية يعني انتو مثلا عطيتوا
0: حلقة الوصل يعني
1: عطيتوا البرنامج حقه وفتحتوا مجال حق الناس تفضفض عن نفسها، فيعني حتى هم كانوا يتواصلون معنا في حال القضايا.
0: نعم.
1: فيعني الحمد لله يعني صار عندنا بصمة في مكتب رئيس الوزراء الله يرحمه من هالناحية.
0: نعم. لما تيكم مشكلة تركي وتحصلون الحل أو يعني يلكم الحل سواء كان عن طريق يعني وزارة أو عن طريق يعني ربما أحيانا حتى أحد من المستمعين اللي يسمع المشكلة ويعني يقدر أنه هو يحلها، شنو شعوركم تهني يعني في محيط البرنامج؟
1: يعني ما تصور شعورنا الصراحة، خصوصا إذا مثلا مشكلة في الصحة. يعني إذا واحد مثلا الله يعافينا إن شاء الله وياك يعني إنه مبتلي مثلا في صحته شيء ويبي يسوي له يعني حل أو علاج، فمن مجرد ما يحصل ذي العلاج ويعني وتشافى والحمد لله رب العالمين يتصل لنا يشكر، يتصل على الإذاعة يشكر، أشكر وزارة الصحة المستمع.
0: أنتوا أيضا جزاكم الله خير لأن يعني أنتوا ما كنتوا تعتبرون يعني هذه البرنامج يعني مجرد يعني جزء من

0: العمل، وإنما يعني أنتوا قاعدين تقدمون رسالة ويعني فيها جبر للخواطر، يعني حتى للعديد من المستمعين اللي ما زالوا يدينون بالشكر والتقدير يعني للبرنامج وطواقم عمل البرنامج. خلينا ننتقل الآن إلى الريل. في مرحلة الريل أم تركي، تذكرين البرامج اللي اشتغلت عليها في هذه المرحلة؟ هل كانت يعني
1: البرامج المسجلة؟ يعني أنا اشتغلت في برامج وايد، الثقافية، المنوعة، الاجتماعية، الأخبارية، الدينية. فيعني اللي يحضرني الحين برنامج مثلا شعراء من الخليج، أقوال شعبية حق الله يرحمه عتيق سعيد، حتى أطبوع على الهواء اشتغلت عليه، اشتغلت على برامج يعني قصيرة، مذكرة ثقافية، شيء هاللون. فيعني وايد يعني حن ما يحضرني إلا البرنامج الأساسي اللي هو صباح الخير يا بحرين.
0: بالنسبة للبرامج ذكرتي طبعا برنامج مع الراحل الأستاذ عتيق سعيد، تذكرين يعني الأستاذ عتيق شلون كان يعني في البرنامج، شلون كان إعداد البرنامج؟
1: ما شاء الله عليه، يعني الله يرحمه كان يعني يحب الإذاعة، يعني ما تتصور شلون، ما يروح البيت يعني الله يرحمه كان يحن على المادة اللي يبي مثلا يسجلها، يبي يعني لدرجة ان كل من عاد شوية من البرنامج ياب لي وقال لي شوفي جميلة، شوفي يقعد مثلا يقول الأقوال الشعبية ويقول لي دي، وكان أوراق يجمعها عندي، أوراق ما شاء الله. يعني أقول له زين تحن يعني حصر هذه الأقوال في البرنامج علشان أنا أقدر أروح أسجل ومنتج. فيعني الله يرحمه ما كان يرتاح إلا اللي شاف البرنامج مسجل.
0: نعم.
1: إيه وبارز. يعني علمني أستاذ عتيق الله يرحمه حبي حق الإذاعة. علمني شلون أنا أستمتع لين أسوي شيء. شلون أصبر عليه. شلون يصير عندي قوة تحكم مع مثلا المذيع، يعني عن أقوال شعبية مو كل واحد يقدر يقولها، يعني إلا هو عود البرنامج فيعرف شلون يلقيها. فكان يعني ما يرتاح إلا يشوف البرنامج مسجل وكامل. فيعني الحمد لله يعني علمنا أشياء وايد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: خذنا من الأشياء وايد حق إن إحنا نتمرس حق المجال الإعلامي، فهو بروحه بحد ذاته مدرسة.
0: نعم. أنا يمكن يعني استوقفني هذا الموضوع لأن إحنا كجيل جديد ما لحقنا على الأستاذ عتيق سعيد، يمكن مجرد اللي نشوف الصور بين أروقة الإذاعة ونشوفه هو يعني على رأس العمل مع زملاء الأولين طبعا الله يرحم اللي راحوا والله يحفظ الموجودين، فيعني عشان كذي استوقفت شوي الكلام على الأستاذ عتيق سعيد. البرامج اللي اشتغلت عليها أم تركي، لا شك بأن أنت أيضا يعني لاحظتي بعض الميزات على من قدموا معاك البرنامج من الزملاء اللي يعني توفوا الله يرحمهم أو الموجودين، فتذكرين يعني خلينا نقول أسماء معينة، وش اللي يميز كل اسم عن الآخر يعني
1: كمخرجين يعني
0: كمذيعين.
1: المذيع اللي يحب شغلته ويعني يبي يستمر فيها، فتشوفه يعني ياخذ المادة يقعد يقراها يراجعها يشكلها، حتى اللي انطلع على الهواء يطلع قوي ما يطلع ضعوف، لأنه هاي في النهاية

0: يرد عليه هو يقولون شلون هذه يقرأ اللون؟
1: صح نعم. أي. والمستمع ذكي.
0: أي المستمع ذكي يعني. وبعدين أنت يعني أبو علي تعرف أن مجرد الاختلاف في التشكيل يغير المعنى.
1: صح نعم.
0: فإذا هو ما دقق في ذي الأمور وما عالج الموضوع قبل لا يطلع على الهواء يعني ما في فايدة. يعني أنا مثلا احتكيت مع جيل الله إن شاء الله يوفقهم ويستمرون في مجال عملهم إنه ما يقرأ المادة قبل لا يطلع على الهواء.
1: ما عنده هذه الهم.
0: لا سيدة يبي يطلع على الهواء على اللي مكتوب. إنزين على اعتبار إنه مثلا الإعداد في صار في قلطة في شيء. إنزين أنت اقرأ راجعه قبل لا تطلع على الهواء على أساس إن أنت يعني تعدل على الإعداد.
1: نعم.
0: إيه ما تقرأ على ما هو يعني بس المعد حط هذه الكلمة وتقرأها نفسه ما يصير.
1: خلنا ننتقل الآن من مرحلة الريل إلى مرحلة الكمبيوتر والإذاعة طبعا بالأجهزة اللي فيها مرت بمراحل متعددة. وانت عصرتي هذه المرحلة متركي من الريل إلى الكمبيوتر.
0: إيه نعم.
1: شو اللي فرق من ناحية الإخراج اللي يعني تغير من ناحية خلينا نقول التقنيات؟
0: هي الإذاعة يعني لابد أنها لازم في تطور. يعني الحمد لله دشت تقنية أجهزة الكمبيوتر على الإذاعة صار في مرونة. صار في مرونة في الأجهزة الإلكترونية بعكس المسجلات اللي قبل كانوا كبار وبكرات بتحط بكرة وبشيل بكرة ويعني ياخذ وقت منك.
1: نعم.
0: وعلى بال ما تبحث حق مادة مثلا انت تبيها من البكرة يعني ياخذ وقت طويل.
1: صح.
0: عكس الجهاز الإلكتروني بس مجرد انت مثلا مطق على هذه المادة يطلع لك كل شيء تبي. في مرونة. مثلا احنا اشتغلنا برنامج ما يطلبوه المستمعون على اساس ان احنا نوظب او نرتب اقنية وراء اقنية ياخذ وقت نشيلها مني ونحطها مني وشيل. واذا يعطيك مثلا المسجلة نفسها خربانة وتشتغل على مسجلة واحدة فوايد العمل يعني متعب بالنسبة حق الكمبيوتر. كمبيوتر بس طق على المادة اللي تبيها أو سو سيرش على القنية اللي تبيها وتطلع لك دايركت.
1: نعم نعم.
0: فيعني في اختصار حق الموضوع.
1: الجميل أنه يعني حتى في حقبة الريلات والعمل الصعب اللي كنتوا فيه كنتوا تطلعون ببرامج حتى منافسة لبرامج في يعني طبعا زميلات إذاعة البحرين يعني في دول الخليج وأيضا تفوز بجوائز في مهرجانات أم تركي.
0: اي نعم. اي يعني وشوف بعد الجهاز الكمبيوتر يعني الزين فيه انه في تقنية يحسن لك الصوت يطلع الصوت نقي بعكس البكرات مع التخزين هاي البكرات يصير فيها
1: كتمة في الصوت شوي.
0: لا مو فيها مادة لزجة. يصير فيها مادة لزجة تأثر على المسجلات نفسها.
1: نعم.
0: فيعني احنا بحكم كنا يوم يعني على ايام ما كنا في الصوت كنا يوميا ننظف المسجلات عشان ايه عشان نقدر نبث المواد اللي عليها.
1: نعم.
0: فيعني حتى انه يعني اذا ويا الاستعمال يطلع زن او وزة في الصوت. هذه يعني لان البكرة او الشريط مو صالح للاستعمال. فالكمبيوتر لا بيعطيك المادة نظيفة نقية تقدر حتى انه مثلا تشتغل عليه في الانتاج. مثلا تبي موسيقى معينة من مثلا من اغنية تقدر تسويها في يعني في دقائق
1: تأخذ الموسيقى
0: بدون الكلام وتقدر تستعملها يعني.
1: نعم. جميل جميل. الآن انتقلتي تركي طبعا من مرحلة الفن الصوت إلى الإخراج الإذاعي. شنو كانت المحطة اللي يعني تلت

0: بعدها صرت إشراف عام على برنامج صباح الخير يا بحري.
1: نعم.
0: مع تطور مجال عملي ومرور السنوات في خدمتي تم ترقيتي إلى رئيس الإذاعة الطربية.
1: نعم.
0: لسنوات. بالمقابل أخرج البرامج الطربية حق الإذاعة نفسها.
1: هي كانت الإذاعة يعني جديدة ولا كانت يعني موجودة سابقا؟
0: هي لا كانت موجودة بس إنه يعني يبون مثل ما تقول يطورونها، يضيفون مثلا أصوات المذيعين حق تقديم، ما كانت تلون تمشي أقنية ورا أقنية أقنية ورا أقنية، لا يبون مثلا مذيع يقدم الأقنية. ليش؟ لأن كان في توجيهات من أستاذ محمد جمال قال على أساس أن الأقنية ما ينهضم حقها، نبي نعرف الكاتب الأقنية أو مؤلف الأقنية.
1: جميل.
0: المقني. لأن هذا الأقاني قديمة. صحيح. يعني حين مثلا أجيالكم أنتم ما لحقتوا على مثلا المقنيين القدامى. اللهم أحين السمعونها في الطربية.
1: صحيح.
0: أي فاحنا حبينا ان احنا اساسا نعرف الجمهور ان مثلا هذا المغني اسمه فلان فلان، المؤلف فلان فلان.
1: نعم.
0: فصار يعني شويه في تدخلات جديده على الاذاعه الطربيه،
1: وهذه يعني من الاشياء اللي خلينا نقول مثل بالنسبه للاذاعه شيء من التوفيق. يعني يكون يعني هاي الأغنية ما يهضم حقها في مسألة توثيقها أو توثيق الكوادر اللي يعني اشتغلت فيها، وشيء جميل حقيقة، شيء جميل جدا.
0: يعني أنا أستاذ حسن كنت أسجل حق كريم الزيدوني الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: وكنت أسجل حق أحلام محمد، وكنت أسجل حق فاطمة الدوسري الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: أي كنت أسجل لهم تقديم الأقواني وختامها.
1: نعم.
0: فيعني حرصنا ان هذه اصواتهم تطلع في الطربية.
1: نعم. جميل. هذه المهمه تسمونها الربط. بين الفقره وبين الفقره وبين وكان لها جدول مستقل فيما سبق، يعني في اذاعه البحرين طبعا. يربط بين البرامج ويربط بين كذلك يعني يقدم الاذان ويقدم الاغاني.
0: والحلو في الموضوع انه مثلا تتكلم مثلا عن الأغنية مثلا متى قنوها، في شنو قنوها، هل هي صار من فيلم أو صار من استوديو، فيعني يعطيك معلومة حلوة حق هاي الأغنية.
1: جميل. جميل جدا. أم تركي طبعا مسألة أخذ الخبرة من إذاعة البحرين ومن خلينا نقول الأشخاص اللي كانوا يعني سابقين لكم في العمل الإعلامي، لا شك بأنها هي طورت من عملكم وعطتكم الكثير من الخبرة. هل فقط اكتفيتم بهذه يعني القدر من الخبرة، ولا صار في أيضا دورات ويعني أيضا زيارات لإذاعات خليجية وعربية وتواجد لكم في أيضا يعني محافل إعلامية مثل مهرجانات وغيرها صقلتكم وأيضا يعني زيدت من الخبرة عندكم؟
0: يعني أنا رشحت لأكثر من دورة خارج المملكة وغير ورش العمل اللي صارت داخل المملكة، ففي ورش في دورات كثيرة رشحت لها في سوريا في الصوت، يعني أمضينا شهر هناك ناخذ في الدورة. رحنا ما شاء الله يعني مصر، الكويت. الكويت رحت مع الأستاذ عبد الناصر النعار.
1: نعم.
0: في الإخراج تعلمنا على يعني اتقلنا مع يعني شرائح كثيرة من المجتمعات. تعلمنا منهم خبراتهم في مجال عملهم، خذنا منهم وعطيناهم من عندنا، فصار لنا يعني الشيء حلو أن تطلع بشيء قيم. رشحت حق مهرجان مصر كمحكم
1: مهرجان القاهرة.
0: أي. فتعلمت مثلا

0: من خبرتي في ذي المجال كمحاكم، البرامج يعني اللي تصلح حق ان انت ترشح حق الجائزة او لا، بقيمتها بفائدتها، ولان جميع الدول مقدمين على المهرجان. فصار انه يعني المحاكمين اللي وياي كلهم كبار في السن، كلهم كبار في السن، انا الوحيدة اللي اصير صغيرة عليهم يعني. فيعني حتى لدرجة انه مو عارف شلون احكم البرنامج، لان هذي اللي انهم باعهم وكبار في السن، واحس اني كني ضايعة بينهم. فيعني تشوفني اسأل المحاكم اللي يمي، اقول له مثلا ليش رفضت ذي البرنامج، ليش يعني عطيته تقييم غير صالح؟ فيقول لي، يقول لي هو كذي، هو كذي سوى كذي، انتاجه غلط، حط مثلا كلام غلط، شيء هاللون،
1: في معايير معينه،
0: في معايير معينه علشان هو يرشحك حق الجائزه. فكنت اخذ من خبراتهم، تعلمت اشياء كثيره من من هالدورات.
1: نعم. على ذكر صباح الخير يا بحرين، اتذكرك ان ام احمد قالت شغله ان الإذاعات الخليج استفادت من صباح الخير يا بحرين، ما كان عندها وطبقتها عند، يعني خذت التجربة من عندنا احنا
0: صح
1: وطبقتها عندها.
0: اي من ضمنهم صباح صباح الخير في الكويت، يعني احنا يعني يوم يطرشون الدورة انا وعبد الناصر النعار ودونا هناك الإذاعة، وشفنا هما شلون مثلا يعني يرتبون حق البرنامج، ايون قبل بساعتين يحطون المادة يعرضونها على المذيعين عشان يقرونها قبل لا يطلعون على الهواء. فصار يعني عندنا احنا بالنسبة لي انا والأستاذ عبد الناصر نعار انه شلون هذي اللي ينهلون، يعني عندهم مثلا معدين، عندهم قسم خاص يقعدون كلهم ويقعدون يعدون ونزين ويعطون المذيع ويقرأ وتالي يطلعونه، مو يعني مو مثلنا احنا. احنا يجي مثلا المذيع يقراها، مع ان احنا من اوائل الاذاعات اللي طلعت في دي البرنامج،
1: بس عندنا تساهل شوي.
0: في
1: رحلتكم في الدورات وفي المهرجانات، يعني وهي سؤال يمكن يعني يكون يعني على الهامش، لكن في اسماء معينه انتم كنتوا تسمعون عنها بس ما كنتوا يعني تشوفونها وشفتوها قدامكم، ويعني اشخاص يعني مشهورين
0: اعلاميين
1: وممثلين وغيره. فشنو كان شعوركم انتم يعني في بداياتكم ورايحين حق هذه المحافل؟
0: هي طبعا احنا يعني اللي رحنا ما ندري مثلا من تلاقى مثلا مع المخرج الفلاني اللي لا صيته ولا شهرته، او انه مثلا المذيع الفلاني او يعني ممثل. فلما احنا خذنا يعني، لان انا اكثر من دولة رحت فيها حق الدورات، رحت سوريا، رحت الكويت، رحت مصر، مصر يعني كم مرة مثلا، سوريا مرتين. فغير الورش العمل أو الدورات اللي صارت داخل البحرين، اللي داخل البحرين يبون لنا، يستقطبون لنا مثلا فنانين أو مخرجين أو معدين، يعطونا الورشة هذه، يعلمونا على أشياء وايد. يعني
1: مرحلة الإخراج الإذاعي مرحلة يعني فيها استفادة من جميع النواحي، سواء يعني هي كتلة عمل إعلامي، يعني فيها إعداد وفيها تقديم وفيها اختيار للموسيقى وفيها اختيار للمواضيع. وغالب خلينا نقول البرامج اللي اشتغلت فيها متركي برامج ثقافية، فيها صبغة شعرية، فيها صبغة يعني تتعلق بالأمور الشعبية وبالأمور اللي فيها خلينا نقول توثيق لأقوال وأمثال شعبية. في هذه الفترة بالذات يعني شنو كان المخرج خلينا نقول يلم فيه في البرنامج؟ يعني هل يقتصر

0: يقتصر على شيء معين، ولا يعني أيضا يهتم بالإعداد ويهتم بالتقديم وغيره؟
1: كان من خلال إنه يعني أنا مثلا قاعدة مثلا في الكنترول أقطي ساعات دوامي دي، كنت أحرص على أساس إنه أسمع برامج معلبة تاريخية من ضمنها نافذة على التاريخ. كان يعني ممتع لأبعد حدود، يعني كنت يعني أسمع واستمتع فيه من إعداد للحبكة القصصية،
0: من إعداد عبد الأمير التركي وإخراج كذلك علي المفيدي.
1: نعم. يعني قصص تاريخية تحس ان انت كنا يعني كنا وياهم، تقوس وياهم، انت في عالم اخر وياهم، يعني مو يوحي لك انه هو برنامج مسجل وجرد ان انت تسمعه. فكان وايد يعني امتعني، يعني بغض النظر عن البرامج الثقافية القصيرة، بعد يكون في برامج ما شاء الله حلوة قصيرة، يعني ما يحضرني الحين شو اسمها، بس يعني كنا نسمعها.
0: نعم.
1: أي لقاءات مع كبار الشخصيات اللي أنجزوا في حياتهم، اللي سووا في حياتهم، فهذه بعد كنت أحب أسمعهم. يعني
0: إذن المخرج يعني لابد أنه هو أيضا يغذي السمع عنده، على أساس أنه هو لما بي يطبق أو ينفذ تكون له رؤية أيضا في البرنامج اللي هو بيطبقه.
1: أي نعم. يعني أنا لأن فترة من الفترات على يوم الله يرحمه إبراهيم عيسى كان يسجل مسلسلات، فكان يقول لي تعالي شوفي شلون إحنا مثلا نسجل وعشان تتمرسين حق الشغلة. كنت أروح له وأشوف، يعني العمل صدق تسجيل مسلسلات عمل متعب، لأن كذا شخصية والعمل بيكون مدته مثلا 30 حلقة وعلى ربع ساعة مثلا بيكون، لكنه يعني يزيد ويعيد. مثلا إذا جاك مثلا ممثل أو فنان يتحتم عليك أن تعيد له لين يتقن مثلا الكلام.
0: نعم.
1: لين يتقن
0: الشخصية.
1: فأقول يعني هاي يبي له صبر، يبي له واحد ما يطيش يعني عصابه يعني فولت، لا يبي له عصاب شوية هادئة.
0: نعم.
1: يعني هاي مسلسلات اللي مدتها بس ربع ساعة، يعني ايش فهم مبارك، يعني انه يكون مثل نافذة على التاريخ.
0: نعم.
1: اي نعم. اللي فيه القاء في اللغة العربية صحيحة، انتاج يعني ما شاء الله، يعني من كل الجهات ناجح يعني. نعم.
0: من كلامك أم تركي يبدو أنك يعني كنتي في طاقم عمل في مسلسل درامي ومسلسلات درامية في إذاعة البحرين.
1: أي نعم، لأن كنت مثل ما قلت لك في السابق أن أنا أبى أضيف شيء حق مجال عملي، أبى أتعلم شيء ثاني غير التنفيذ، غير الإخراج، غير الإنتاج، غير الإعداد. فكنت أبي أشوف مثلا المخرجين اللي عندهم إخراج مسلسلات شلون ينتجون أو يخرجون هالمسلسل، فكنت يعني أحرص أن أجلس مع إبراهيم عيسى لأن أكثر المخرجين اللي عندهم مسلسلات، فكنت أشوف شو يسوي، شنو يحط شنو ما يحط. يعني حزتك ما كان بعد في كمبيوترات، كان على ريلوت، يسجل مثلا المادة حق الشخص مول 30 يوم مثلا فنان، يسجل له حق 30 يوم واقعد ارقم وياه، ارقم مثلا هذا الرقم حق الفنان الفلاني، فنانة الفلانية 30 حلقة، او مثلا عندها ادوار بس مثلا في 5 في 7 حلقات.
0: يعني ما كانوا الممثلين عفوا على المقاطعة يمثلون يعني في وقت واحد؟
1: لا، كان لان كل واحد على حسب يعني ظروفه.
0: صحيح.
1: يعني اقلامهم كلها يشتغلون، فيعني مو ممكن ان انت بتحضرهم كلهم في وقت واحد، انزين على اساس

0: تسجلون لك مثلا المسلسل اللي تشوفه فاضي تجيبه مثلا تعطي أدواره في المسلسل ويسجلهم كلهم عشان ما ترد تجيبه مرة ثانية.
1: نعم.
0: هني المخرج عقب يبتدي حناء وتعب وإنتاج وإخراج حق المكساج الكلام والمحاور، يعني يتعب يتعب وهو يقعد يحاور في هذا الشيء.
1: نعم. من خلال عملك مع أبو عيسى الله يرحمه الأستاذ إبراهيم عيسى، مش اللي كان يعني يتميز فيه عن بقية المخرجين من خلال ملاحظاتك؟
0: الله يرحمه إبراهيم عيسى، يعني هو من أوائل اللي تمرسوا حق إخراج المسلسلات. الله يرحمه عنده بعد طويل وعنده سعة صدر قوية أنه هو يتحمل. يعني أنا يوم شفت اللي قاعد يسوي قلت هذه بلا واحد مخفاضي يتفرق تفرق كامل، إنزين ما يشغل نفسه في برامج ثانية يشتغل عليها، لا بس يقعد حق مثلا مسلسل اللي بيخرجه. فصار إنه يعني الله يرحمه علمني الصبر، علمني شلون مثلا أسوي المكساج مثلا هذا الحوار فلاني شلون أدمجه ويا الحوار الفلاني. يعني أدمجهم إن تعرف حتى الحوار الهاء مالت الكلام تختلف عن الهاء، يعني بداية الكلام تختلف عن الهاء في نهاية الكلام.
1: صحيح.
0: فيعني هو ما شاء الله عليه لأنه عارف ذي الشيء وكان يشتغل على ريلات.
1: نعم.
0: فيعني صعبة تعرف يعيد ويزيد يعيد ويزيد لين يعني يتقن الشغلة.
1: نعم.
0: الله يرحمه يعني كان يعني من أروع المخرجين.
1: نعم. الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: في ختام هذا اللقاء أستاذتنا أم تركي، كلمة أخيرة تحبين توجهينها لمستمعين إذاعة البحرين اللي اشتاقوا حق هذه الأيام وهذه البرامج وإخراج جميلة بمطيع؟
0: والله أستاذ حسن، العمل الإعلامي ممتع ممتع، يعني إذا أنت تحبه وتبي تشتغل فيه فيعني واللي أحسن من كذي إنه مثلا في بصمات حق كل مخرج أو منتج أو موظف في الإذاعة أرشفه في المكتبة. فيعني من مجرد ما أنت مثلا تسأل عن فلان إيش كان يسوي إيش كان، إذا بتعلم الأجيال الجاية إنه في منفذ أو في مخرج أو في مذيع أو في معاد، هل لون سوى أنتج هذا الشيء أعدي الشيء، فيصيده فضول يبي يعرف هذه وين إنتاجه. من مجرد ما يروح حق الأرشيف ويشوف الإنتاج ماله هني يستفيد منه يأخذ من خبراته.
1: بعد هذه المسيرة الحافلة أم تركي في الإذاعة وفي أروقة الإذاعة، من فن الصوت إلى الإخراج الإذاعي إلى الإشراف على برنامج من أهم برامج الإذاعة إلى وصولك طبعا على يعني الإشراف للإذاعة الطربية، شنه النصيحة اللي من خلاصة هذه التجربة تقدمينها للجيل الحالي من الإعلاميين والجيل القادم أيضا؟
0: نصيحتي أقول لهم أن أنتوا يعني طالما أن عندكم رغبة حق أن أنتوا تنخرطون في الإعلام في مجال الإعلامي، حاولوا أن تطوروا من نفسكم، حاولوا أن تدشون في جميع المجالات الإعلامية، تعرفون مثلا الإعداد التنسيق حتى هندسة الهندسة الصوتية المفترض أنه هو يعرفها. يعني تشوف مثلا الدي جي هاي اللي يشتغل بروحه وهو اللي حط له مثلا الأغاني بروحه ذي، يعني من وياه بروحه بيكون
1: صح،
0: هو لأنه بيكون
1: الهواء كله
0: شايل الأشياء اللي المفترض أن يدشها في برنامج مباشر العادي بروحه.
1: نعم.
0: فيعني هو الجيل ذي الجديد وأتمنى أنه يتعب على نفسه، يدرس يثابر يدش يعني تقنية جديدة على مجال

0: العمل يبدع في إنتاجه، وأهم شيء أهم شيء إنه يكون عنده حضور، أهم شيء إنه يكون عنده حضور، يكون إنه ما يجي بس يقدم ساعاته ويروح. يعني هو إذا حب عمله مجال عمله خلاص بينتج.
1: نعم.
0: بيبدع.
1: نعم.
0: فيعني هاي نصيحتي حق ال.
1: شكر لك شكر جزيل أم تركي على إتاحة الفرصة لنا في هاللقاء هذه إن إحنا نسولف معاك السوالف الطيبة ونتكلم عن هذه التاريخ.

0: الإذاعة واللي يعني أيام عصرها الجميل واللي إن شاء الله يمتد إلى يومنا هذا. شكرا جزيلا لك الأستاذة جميلة بنطيح.
1: شكرا جزيلا لكم أنت اللي يعني رجعتنا إلى ذكريات حلوة كنا قضيناها في الإعلام ومع نخبة جميلة مثلك ومثل عبد الناصر النعار والسيد حسين. فأنا بس مجرد ما شفيت ويوكم ذكرني بأشياء وايد أقول الله كان كنا نقعد جميع ونسولف ونشتغل مع بعض ويعني وننتج ونطلع من الشغل احنا مستانسين مرتاحين. انت يعني هذه أمانة عندك قضيت أمانتك وطلعت. فأهني الحمد لله رب العالمين تطلع أنت نظيف ما في عليك أي إشكالية ما في عليك أي شكوى ما في عليك أي يعني صدى سيء. فيعني ما أدري يعني حسنا كنا العابرة خنقتني
0: حس الله يحفظك يا أم تركي. وحقيقة يعني هذا الشعور متبادل وخصوصا ان احنا يعني الحمد لله اللي الله قدرنا ان احنا نستفيد منكم الكثير وناخذ منكم الكثير. وان شاء الله يعني تكون هذه الحلقة حلقة فعلا تكون يعني شاهدة على ذلك العصر. شكرا جزيلا
1: ان شاء الله. العفو. شكرا لكم ولجميع الطاقة.
0: حياك الله مسركي. وشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام حتى نلقاكم في حلقة أخرى وقامة من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: إذاعة البحرين.
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين.
8: إذاعة البحرين.
9: هنا البحرين.
10: هنا البحرين.
11: هنا البحرين.
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين.
15: إذاعة مملكة البحرين.
16: إذاعة البحرين.
17: إذاعة مملكة البحرين.
18: هذه إذاعة مملكة البحرين.
19: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
0: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: عيونك يوم طالع في هدفها تهز القلب وتحطم شعوره، جذبت القلب صوبك من سببها، عيونك تفر بقلبي خطوره، وحلاك اشواق قلبي لك جذبها، عليك من القمر يا زين صوره، وصوفك وصوفك جل رب لك وهبها، عطاك من الحلا ملحة ونورة، ترفك في حياتي يا طربها، ترى نفسي على زينك غيورة، وغلاك الروح يا الغالي سلبها، تعذبها وهي لجلك صبورة، دخيلك دخيلك لا تزود في تعبها، تراها وصلت حد الضرورة.
1: أعزائي المستمعين، تحية لكم منا، تحية شوق عبر مسافات الزمن، تحية حب تقول لكم أهلا، وتحية ود تفرش لكم سهلا، فحياكم معنا وأهلا وسهلا.

0: الله على وتر انتقضى، الله عليك يا زمن راح وبعد ما ظن يوم يعود. زمن الأول وطن الذكريات.
1: ليش تحبين الليلة تأخذين إلى زمن الأول وكأن نبرة صوتك توحي بحنين جارف عندك للماضي؟
0: فعلا صح، بس هالحنين حق زمن الأول ما يسكن بروحي، هالحنين يسكن كل القلوب اللي تفتحت على الفرجان، اللي لعبت في البرايح، اللي شربت من ماي الحب، واللي تبللت روسها تحت المرازيم.
1: خدتيني بعيد حق قعدة الوالدة من الصبح وهي تقل قهوة على اليم.

0: تدقها في الهاون وتطحنها وتبرزها وتحطها في الدلة الرسلان اللي متروسة بالهيل والزعفران، وشاي الحليب اللي يستوي في الغوري ذكرتيني بروحة الصب حق الخباز نشتري الخبز والباجلة.
1: أنا أتذكر حوش البيت ويلسة أمي العودة تحت السدرة ومعاها حريم الفريج وهي تسولف لهم وتقول لهم الأمثال والأشعار. قلب مفتوح قبل المكان حق هي الزوار. كان القدوع بسيط ما يتعدى التمر أو الرطب وفنيال قهوة، لكن الجلسة نفسها تسوى فرح الدنيا كلها.
0: حتى الحب لما ينفتح في قلوب اثنين ينفتح معاه، تنفتح معاه شبابيك البيت، ويظل الحب محمول في الصدر لا يمكن يظهر إلا إلى أقرب الناس إلى الاثنين. ولما ينتشر خبر هالحب لأي سبب من الأسباب تبدأ العيون تراقب كل التحركات، وتعلن في بيت البنت قائمة الممنوعات، وتغفل الشبابيك اللي كانت مفتوحة.
1: أسياف البحر والعيون الطبيعية كانت مكان تلتقي فيه عيون العشاق الصغار. كانت سطوح البيوت في الليل هي فراش النوم في الصيف. الفضاء والنيوم اللي ما لها عدد، هروب ليلي من سطوة الأحلام.
0: لكن شو اللي ذكرتش بزمن الأول وإحنا في زمن غير؟ شو اللي خلاني أنا أجاريك وأسرح معاك في صفحة ماضي جميل على شاطي بحر أزرق؟ يا تعبتني الذكرى وأنا ما أقدر على الذكرى.
1: اللي خلانا اثنين نسترجع الماضي ونروح له شعرتنا البحرينية بنت الرويعي، قصيدة منها خذتني بعيد بعيد حق زمن عذري ما لوثت الرغبات. نسايم صيف هزتني وضوت شمعة الأفكار، تذكرني بزمان أول وذاك البيت وجدوده، تذكرني بروايح هيل تعطر كل زوايا الدار، وحنا صغار تجمعنا سوالف أمنا العودة. كان الحوش يترقب وينطر جية الزوار، كان القلب ما يحمل غير أحلام محدودة، كانت سدرة الفرحة تظللنا وحنا صغار، تخليك الأمل أخضر تمايل على عودة، وكنا اثنين نتعشق نتعاتب نخش أسرار، نروي للهوى قصة عمرها أيام معدودة. كانت نظرتك تجرح تداوي وتشب النار، تخلي قلبي الصغير يعزف لك وتر عودة، صارت فرحة فادي أغاني للهوى وشعار، تفضح لهفة العاشق وتسقي الحب وورودة. أذكر ضحكة عيونك إذا سفر قمرها وغار، تفتح للفرح فيني كثير أبواب مردودة. وين الحب وأحبابه؟ وين الليل والسمار؟ وين عيون تتريى ربيع الحب ووعوده؟ وين اللي ملك قلبي وودعني بدون أعذار وخلك الفرح عمري يصير أحلام مهدودة؟ ما أقدر على الذكرى إذا نسنس هواها ودار، يذكرني بروايحكم وريحة بيت وعهودة. صار الوقت يجرحنا ويجرح صورة التذكار، راح الحب ما ظلت غير أيامنا السوء.

0: فاجأتني في يوم من الأيام بزيارتها لي في المكتب. كنت جالس بروحي أتأمل وأكتب، ولما شافتني في حالة إيحاء شعري أو مثل ما يسمونها حالة مخاض أو ولادة قصيدة، تراجعت وقالت:
1: برجع لك بعد قليل حتى ما أخذك من نفسك.
0: قال لها: أنت ما تأخذيني من نفسي، لكنك الحين وبيتك المكتب تأخذيني لك. قالت:
1: ما عليه، يبين أنك مشغول جدا.
0: كانت في يده ورقة ودناها منها وقال لها: اقري وبتشوفين أني مشغول بك،

0: كنت أحاول التعبير عن شوقي لك بالكلمة.
1: طيب أنا بتركك علشان لا تحرمني من شوقك لي.
0: وأنا ما بتركك علشان لا تحرميني منك. قالت
1: الشوق ألذ بكثير من اللقاء.
0: الشوق هو اللذة الوحيدة اللي ما تتخلى عني، هي نبض قلبي كل ما انتظرت اللقاء وكل ما يتم اللقاء، لأن الحب انتظار ولقاء.
1: مو بالحب بس اللي انتظار ولقاء، الحياة كلها انتظار ولقاء. تدري لو سألتك ما هي الحياة ممكن تجاوبني؟
0: طبعا ممكن أجاوبك. الحياة في نظري هي مجموعة من الأهداف نلتقي بها في شوق وننتظرها في شوق.
1: يا الجسم يلي به عيون توريني ارحل، أو عيونك التعذيب ما بغاها، مريد منك حلول قصار تشقيني، أشقى الحلول القصيرة وانت تحياها، دقاتي شي بوسط الصدر تدويني، يا ليتي مسمع إذا طولت في شفاها، والخطوة اللي على دروبه تمشيني، يا ليتي تقطع أثرها أو بلياها، والراس راس الجبال الساكنة فيني، راس ثقيل وعلى السفحين مشتاها.
0: يا دافي الحلم في راسي داويني، أو هاك راس تدقه لجلي انساها، والصوت تكفى إذا قال بعناويني، حط السكاكين في نحر من رضاها، حتى لساني ودم في شراييني عليك تغسل بقاياها وتقواها. لا تسمع سنيني بصيحة ثلاثيني، معاش عمر ذليل في محياها، أرجوك جسمي على النسيان تقويني، أشقى الحلول القصيرة وانت تحياها.

0: الذكرى دائما عزيزة عند المحبين، هل لأن الذكرى ما يقدرون ينسونها أو في سبب آخر؟
1: شيء طبيعي أن الإنسان ما يقدر يتخلص من الذكرى، لأن الذكرى هي الامتداد الطبيعي لحياة الإنسان. الواحد بدون ذكريات مثل الشيرة مزروعة بدون جذور، ما بتقدر تقاوم الريح.
0: لكن الذكرى معناها ماضي، والماضي زمن وانتهى، ولا يمكن لزمن انتهى أن يعود. ذي طبعا مستحيل وضد طبيعة الخلق والحياة،
1: لأن لا يمكن يعود الإنسان يتشبث فيه، لأن اللي يعود تقدر عليه، بتنتظر ييته وبتشوفه مهما طال الوقت.
0: لكن هل تكفي الذكرى الإنسان يعيش عليها ويتمتع بحياته؟ هل يسعد الإنسان بالذكرى لما يذكرها؟
1: إذا كانت الذكرى سعيدة وجميلة، بالتأكيد الإنسان بيحاول يسترجعها ويتذكرها بدل المرة مرات. لكن إذا كانت الذكرى حزينة، بيدور على أي طريق يمنع الذكرى، ولو ما قدر يمنعها على الأقل ما بتتكرر مرات.
0: تكفيني الذكرى، تمتع بدنياك، دور هوى نفسك ولا تلتفت لي، دور على اللي يسعدك لا عدمناك، وأنا بخفي عبرتي ليه عدت لي، أحيا على الذكرى إذا ما أقدر أنساك، أماشي سنيني ولو ما صفت لي.
1: أخطيت يوم أني أخفي خطاياك، وغيومي ياسي من وفاك مطرت لي، ضحكتني بكيتني ما عرفناك، حتى عيون الناس منك بكت لي. يوم أتذكر قصة الحب وياك، وأشواقك اللي في البداية حكت لي، تختفي العبرة وناديك مكساك، مكساك يا خل نويت نبقت لي.

0: رحبنا بكم في البداية، لازم نقول لكم الحين شكرا جزيلا على المتابعة، وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، متحف البحرين الوطني.
2: متحف البحرين الوطني هو أول متحف في منطقة الخليج العربي، افتتح عام 1988 للميلاد، ويتميز بتصميم معماري نحتي ضخم. يقع المتحف قبالة بحيرة جميلة تتكامل معها واجهاته الحجرية. كما يختص متحف البحرين الوطني بوجود أفنية واسعة مزينة بالتماثيل المعاصرة. أما قاعاته الداخلية فتعرض مجموعة أثرية نادرة اكتشفت في العديد من المواقع الأثرية في البحرين، والتي تشهد على تاريخ الجزيرة الطويل، وتغطي تلك المجموعة حوالي 6000 عام من تاريخ البحرين. إضافة إلى القطع الأثرية، هنالك قاعتان مخصصتان للتقاليد والأعراف المحلية والملابس الشعبية والسكن التقليدي، كما تستعرضان الأعمال اليدوية التقليدية والحرف الشعبية المحلية. وفي ذات المتحف توجد قاعة مخصصة للفن، تضم مجموعة دائمة من أعمال أبرز فنان البحرين، وقاعة واسعة أخرى تستضيف أهم المعارض من كل أنحاء العالم على مدار العام.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن السلام يقوم على أسس لا غنى عنها، ويجدد موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
2: سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في سباق البرتغال الدولي للقدرة ويحقق المركز الثاني في المنافسات.
1: برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد، مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يقرر إطلاق جائزة خالد بن حمد للتميز المؤسسي للأندية.
2: ومملكة البحرين تترأس اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، ومحافظ مصرف البحرين المركزي يؤكد مواصلة التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية.
1: ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.
2: في بداية الاجتماع هنأ المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2026، مؤكدا أن ما تحظى به الجائزة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أسهم في ترسيخ مكانتها الدولية عبر مسيرتها. وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الديمقراطي، أكد مجلس الوزراء على ما تحقق من إنجازات نوعية في تعزيز دور المؤسسات الدستورية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ما أسهم في تطورها وتعزيز دورها. بعدها أكد المجلس أن السلام يقوم على أسس لا غنى عن أي منها، وهي وقف الاعتداءات، قيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول، ووقف دعم المجموعات المسلحة وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية. كما جدد المجلس موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها. ثم أدان المجلس استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداء على منشآت مدنية حيوية تمس أمن إمدادات الطاقة. كما أدان المجلس تجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدفت عددا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مشروع الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن عقد منتدى الاستثمار السياحي الدولي، مذكرة تفاهم بين جامعة الخليج العربي ومعهد الإدارة العامة، تطوير خدمات الاستشارات الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب،

0: كما استعرض المجلس ما يلي: نتائج تطبيق قرار تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف لعام 2026 خلال الفترة من 15 من يونيو لغاية 31 من أغسطس 2026، حيث تبين من خلال أكثر من 30,000 زيارة تفتيشية أن نسبة الالتزام بالقرار بلغت 99.98%، وقد أشاد المجلس بما أبدته الشركات من التزام بالقرار. تطوير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية. آخر مستجدات تفعيل مهام واختصاصات هيئة حماية البيانات الشخصية. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج المشاركة في القمة الدولية للفضاء. نتائج المشاركة في قمة مجموعة بريكس 18. نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع 29 للجنة الوزارية للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نتائج المشاركة في حفل تسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2026.
1: شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في سباق البرتغال الدولي للقدرة لمسافة 161 كيلومتر و800 متر،
0: وذلك ضمن برنامج مشاركات الفريق الملكي للقدرة في المرحلة الحالية، حيث تمكن سموه من إنهاء السباق في المركز الثاني. وشهد السباق مشاركة عدد من الفرسان من مختلف دول العالم وأقيم على 6 مراحل. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أهمية السباقات الدولية التأهيلية ضمن برنامج الفريق خلال المرحلة الحالية، كونها تأتي في إطار استكمال التأهيلات المطلوبة لبطولة العالم للقدرة المقبلة والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشار سموه إلى أن الفريق سيواصل برنامجه خلال الفترة المقبلة والعمل على رفع جاهزية الفرسان والجياد بما يتناسب مع متطلبات المشاركات القادمة. وحازت على المركز الأول الفارس البلجيكية لونا شويتن، والمركز الثالث الفارس الإماراتي سالم محمد الكتبي، والمركز الرابع الفارس السعودي فيصل محمد القرشي، فيما احتل فارس الفريق الملكي عبد الرحمن خالد الخاطري المركز الخامس. ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع 9 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والذي عقد بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وباقي الأعضاء.
1: في بداية الاجتماع رحب سموه بجميع الأعضاء وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرياضة وجهازها التنفيذي بقيادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي، والتي أثمرت عن تحقيق سلسلة من النجاحات والمكتسبات للرياضة المحلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة وتعزيز البيئة الإدارية والمؤسسية. وخلال الاجتماع تضمن جدول الأعمال مناقشة تفعيل وحدة رياضة المدارس والجامعات بما يعزز ارتباط المؤسسات التعليمية بالقطاع الرياضي ويوسع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب، إلى جانب استعراض تقرير قانون التفرغ الرياضي والحالات المرتبطة به. كما ناقش الاجتماع ملف التميز المؤسسي للأندية الوطنية، وذلك في إطار العمل على تعزيز مستويات الإدارة والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للأندية. وقرر المجلس إطلاق جائزة خالد بن حمد للتميز المؤسسي للأندية بما يواكب الخطط الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة ويحفز الأندية على اتباع أعلى معايير الجودة في العمل الإداري. كما بحث المجلس موضوع حقيبة الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز جوانب السلامة والجاهزية في المنشآت والأنشطة الرياضية. واعتمد المجلس طرح صالة مركز الشباب بالجفير ضمن مبادرة الرعاية الإسمية التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة على غرار مدينة خليفة الرياضية ومدينة عيسى الرياضية. واستعرض الاجتماع برنامج استحداث هياكل إدارية موحدة للمؤسسات الرياضية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الشباب وإيجاد البرامج الداعمة مع مختلف الجهات الرسمية. واختتم جدول الأعمال بمناقشة ملف الحوكمة وسبل تعزيز أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في القطاع الرياضي. أكدت مملكة البحرين أهمية بناء

0: شراكات تنموية بين دول مجلس التعاون ومجموعة بريكس بالتوازي مع تعزيز أمن الممرات البحرية وحماية حرية الملاحة.
1: جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية حفظه الله ورعاه، خلال الجلسة الحوارية الموسعة لقمة مجموعة بريكس 18 في نيودلهي.
2: من العاصمة الهندية نيودلهي، حملت مملكة البحرين إلى قمة بريكس رؤية خليجية تربط فرص التنمية باستقرار المنطقة

0: لملك البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية حفظه الله ورعاه. طرح وزير الخارجية في الجلسة الحوارية الموسعة للقمة 18 آفاق الشراكة بين دول مجلس التعاون ومجموعة بريكس من الطاقة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. فرص تتطلع مملكة البحرين إلى ترجمتها إلى تعاون تنموي تعود ثماره على الشعوب كافة.
1: تجمع دول المجلس بأعضاء المجموعة علاقات راسخة تتجلى في شراكات قائمة في الطاقة والربط الرقمي والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، مع تطلع مشترك نحو تعزيز التعاون وتوسيع الاستثمار المتبادل. وتتسع أمامنا اليوم مجالات تعاون عملية مع دول المجموعة في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد الغذائي، وهي مجالات تحول الحوار إلى عوائد ملموسة لشعوبنا ولدول الجنوب العالمي.
0: وفي قلب هذه الرؤية يأتي أمن الممرات البحرية، فأي اضطراب في مضيق هرمز أو باب المندب أو البحر الأحمر تتردد آثاره في أسعار الطاقة وتكاليف النقل وسلاسل إمداد الغذاء، ما يجعل حماية حرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة.
1: غير أن الصمود الاقتصادي لا يبنى على الابتكار وحده، بل على أمن الشرايين التي تتحرك عبرها التجارة، ويمثل الخليج العربي حلقة وصل رئيسية في هذه الشرايين. فالممرات البحرية الحيوية ومنها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ركائز أساسية لحركة الطاقة والغذاء والسلع.
0: وأمام التحديات الإقليمية برز تمسك دول مجلس التعاون بالحوار والدبلوماسية والحلول السياسية واحترام سيادة الدول سبيلا إلى أمن مستدام.
1: تؤمن دول المجلس بأن الأمن المستدام لا يتحقق بالوسائل العسكرية وحدها، بل عبر الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
0: هكذا أكدت مملكة البحرين في قمة بريكس أن اتساع الشراكات مرهون باستقرار يحميها، وأن أمن الخليج وممراته البحرية ركيزة لازدهار التجارة والتنمية في العالم.
2: شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في معرض سوق السفر العربي 2026 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار السفر 2040 آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
3: وأكدت سعادتها أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة لما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي انطلاقا من أهمية التواصل المباشر مع الشركاء والأسواق السياحية والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية. وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية. وعلى هامش المشاركة عقدت سعادة وزيرة السياحة اجتماعا ثنائيا مع معالي السيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين. وضمن أعمال وفعاليات المعرض شاركت وزيرة السياحة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة تحت عنوان بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون. تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي. في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لعام 2026.
2: وانعقد الاجتماع بمشاركة معالي

0: السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس. خلال ترأسه الاجتماع أشاد سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان بالتزام دول مجلس التعاون بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البنوك المركزية بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي، كما نوه بما يشهده القطاع المالي والمصرفي في دول المجلس من تطور مستمر، مؤكدا دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس، أبرزها توصيات اللجان والفرق المعنية بنظم المدفوعات في خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس. كما ناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السبراني للقطاع المصرفي والجهود المبذولة في دول مجلس التعاون في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أكد سعادة السيد أحمد صباح السلوم الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد عربي أكثر استدامة ومرونة.
1: جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته ممثلا عن الغرفة في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي، حيث أعرب عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، مشيدا بدورها التاريخي والفاعل في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود التكامل والتنمية.
2: أثبتت مملكة البحرين أن الاستثمار في الإنسان والاقتصاد هما الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات، وأننا في مملكة البحرين نفخر بمتانة المنظومة التنفيذية والتشريعية التي وفرت بيئة محفزة للاستثمار ومكانة خاصة للقطاع الخاص مع لعب دوره الوطني، كما أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعد شريك أساسي في رسم السياسات الاقتصادية ودعم المؤسسات الوطنية لتكون أكثر تنافسية وقدرة على التصدير، كما وأننا في الغرفة نؤمن بأن الحل لا يكون إلا بالشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومات وأصحاب العمل والعمال، شراكة تقوم على الحوار المثمر وعلى قوانين عمل مرنة وعادلة وعلى بيئة أعمال جاذبة.
3: المؤتمر كان في الحقيقة متميز، حضور كبير، وأيضا مملكة البحرين وإحنا كممثل أصحاب الأعمال وغرفة التجارة يعني نلعب دور كبير في دعم التوصيات والقرارات اللي المنظمة تقوم بها، منها يعني تتم مناقشة الأمور الخاصة بمشاركاتنا في اللجان، وأيضا موضوع المؤسسات الناشئة وتأثير الخدمات الرقمية عليها وبما يدعم نشاطها واستمراريتها ونجاحها المؤسسات الناشئة، بالإضافة أيضا التطرق للتغيرات المناخية وتأثيرها على العمل والتعامل معها.
1: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة متابعة المتطلبات التعليمية المستمرة للقاصرين بهدف تنظيم وتسهيل آلية سداد الرسوم الدراسية الدورية للطلبة المستفيدين من حالات السداد المستمرة.
0: وفي هذا السياق أكدت الأستاذة بسمة محمد الخياط مدير إدارة شؤون القاصرين بالوزارة أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير خدمات أكثر استباقية تركز على احتياجات المستفيدين وتعمل على إنجاز الإجراءات في الوقت المناسب. للمزيد يسرني أن تنضم إلي هاتفيا الأستاذة بسمة محمد الخياط مدير إدارة شؤون القاصرين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا ومرحبا بك أستاذة بسمة في نشرة أخبار الثامنة. بعد تطويركم لهذه الخدمة المهمة، هل يمكننا القول أن الخدمة أصبحت تقدم بشكل إداري وتلقائي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي؟
4: السلام عليكم، يمسيكم بالخير. في البداية أشكركم على هالاستضافة وعلى اهتمامكم بتسليط الضوء على المبادرات التطويرية في الوزارة. نعم، بعد ما تم تطوير هالخدمة اللي هي خدمة متابعة متطلبات تعليمية المستمرة للقاصرين، صار بإمكان القائم على شؤون القاصر أن يستفيد من هالخدمة بدون ما أنه هو يحضر شخصيا لمراكز الخدمة أو تقديم أي طلب.

0: بحيث ان احنا عندنا في الاداره نعتمد على البيانات المتوفره ونبادر بسداد الرسوم الدراسيه بشكل تلقائي، ويتم تحويل المبلغ للمؤسسه التعليميه المعنيه. الخدمه اليوم صارت اكثر سهوله وبشكل استباقي دون الحاجه للحضور والمراجعه الدوريه في مراكز الخدمه.
1: نعم أستاذة بسمة، وكيف سينعكس تطويركم لهذه الخدمة على سرعة إنجاز المعاملات؟
0: هدفنا الأساسي هو أن احنا نختصر الإجراءات ونلبي احتياجات الخاضعين لولاية مجلس الولاية على مول القاصرين في حكمة بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لهالخدمة بالذات، أسهم تطويرها بأن تم تقليص مدة الإنجاز من 14 يوم عمل إلى 7 أيام عمل فقط، وانعكس عندنا بشكل مباشر على انتظام سداد الرسوم الدراسية بحيث أن الطالب ما يتأثر نتيجة تأخير السداد. وحالياً إحنا مستمرين في مراجعة تطوير إجراءاتنا واختصار الخطوات قدر الإمكان، بحيث إن إحنا نسهم في تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة لخدمة القاصرين في حكمهم ونسهل تلبية احتياجاتهم.
1: نعم الأستاذة بسمة محمد الخياط، مدير إدارة شؤون القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا لك على هذه المداخلة. تواصل منظومة القيمة المضافة تسجيل مؤشرات تعكس اتساع نطاق الالتزام والتعامل مع متطلباتها بالتوازي مع جهود الجهاز الوطني للإيرادات في تعزيز الرقابة وتوفير قنوات الدعم والتوعية للخاضعين لها.
2: وكشفت بيانات الجهاز حتى الربع الثاني من العام الجاري عن مؤشرات تتعلق بالسجلات التجارية الخاضعة للقيمة المضافة ونظام استرداد السياح، إلى جانب حجم التفاعل مع الخدمات والقنوات التي يوفرها الجهاز. أكدت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لاستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية، بما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
1: وشددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الدور الذي تطلع به الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لهذه الوسائل والتأكد من التزامهم بالضوابط المحددة.
3: أصبحت السكوترات والدراجات الكهربائية خياراً يومياً لمختلف الفئات العمرية لما توفره من وسيلة عملية وسريعة للتنقل، ومع اتساع استخدامها تبرز أهمية الالتزام بقواعد السلامة حفاظاً على مستخدميها وعلى سلامة الآخرين. فلم تعد هذه الوسائل مجرد أدوات للترفيه، بل فرض انتشارها واقعاً مرورياً جديداً في الشوارع والأماكن العامة. ورغم سهولة استخدامها، فإن المعرفة بضوابط السلامة والالتزام بها يمثلان الخط الفاصل بين الاستخدام الآمن والمخاطر المحتملة، ابتداء من الالتزام بالسن المسموح وارتداء خوذة الحماية ووسائل الوقاية، وصولاً إلى استخدام المسارات والأماكن المخصصة وتجنب الطرق غير الملائمة لهذه الوسائل.
4: طبعاً أول شيء نحط له أشهادات السلامة، سلامة استخدام السكوتر، مثلاً الهلمت، الكساءات مال الرجول، ولبس مثلاً اللباس اللي هو على قولتنا شنو الحامي عشان تستخدم السكوتر. ثاني شغلة ننظم اللي هو أماكن اللي تقدر تسوق فيها السكوتر، يعني ما يصير أنت تسوق سكوتر مثلا في الهايوي ولا تقدر تسوقه في مدن كبيرة، مثلا في الأماكن مخصصة للممشى، في على جانب الممشى طائق للسكوترات والسياكل تقدر تستخدمه هنا، واستخدام حذر في القاعيات، يعني مو في كل منطقة تقدر تستخدم فيها السكوتر، إن لازم الأطفال اللي أقل من 7 سنوات ما يسوقون السكوتر، لأن ما يعني ما يدركون الأخطاء اللي ممكن تجيهم ولا يدركون بالقوانين.
5: لازم عنده أدوات أمان حق، لأن سكوتر إذا طاح يمكن يصير شيء، فلازم يكون عنده أدوات تحميه مثل الخوذة، كسارات الرجل، في اليد، وطبعا يعني إنه يتباعد عن الشارع وعشان لا يتجنب الحوادث ويصير شيء. يعني الحمد لله بدت فيها قوانين ونحمد ربنا احنا موجودين في هالبلد.
6: احنا عندنا من الاهل ياهالي يلعبون، خصوصا ياهالي عندنا، بس اهم شيء ان المراقبين يكونوا الكبار ومسؤولين من اهاليهم، اي احد كبير في البيت. ليش؟ لان الشارع يوم سيايير ما نعرف ياهالي شنو بيصير لهم، احتياط احد يكون موجود وياهم ونحن نتخطى من اي شيء خطر يصير عندهم.
7: بشكل عام خطر الصراحه، يعني خصوصا اذا تمشي فيه بالشارع في

0: بياهل ممكن يتعرض لحادث، والياهل دائما عجول، فهذا شيء طبيعي فيه لا إرادية.
1: الاستخدام الآمن لهذه الوسائل مسؤولية حقيقية تبدأ عند تطبيق هذه التعليمات على أرض الواقع، وهنا يبرز دور الأسرة وأولياء الأمور في توعية الأبناء ومتابعة استخدامهم لهذه الوسائل، إلى جانب الحرص على توفير مستلزمات السلامة اللازمة بما يسهم في الحد من السلوكيات الخاطئة والحوادث.
2: والله السكوترات الكهربائية يعني شيء جيد وترفيه للأطفال، بس إن نحث يعني على الأهل ما يسلمونهم السكوتر هذا في أي مكان، يعني مثل الطرق العامة فيها سيارات فيها سرعة فيها، فهذا دور الأهل بعد مو دور اللي يسوق السيارة، يعني إنه ينتبه للأطفال هذه، يعني يسلمونهم مثلا في الحارة ولا إذا في حديقة مكان مخصص يعني للأطفال، وهذا شيء جيد وتفريق طاقة يعني للأطفال.
3: سكوتر أنا استخدمه دا أروح حديقة وربح بيه، لأنه هو كبير لا، فأستخدمه إذا أروح برا مكان، فأمي تخليني ألبس الهلمت وألبس مالياد والريل.
4: بحس إنه السكوترات الكهربائية تكون موجودة في المناطق المغلقة، في المجمعات مقابل المجمعات مثلا، ممكن في الأجواء اللطيفة إنه الأطفال يستخدموها أو الشباب اللي أقل من 16 سنة، في الحدائق المغلقة كمان، بس أما إنها تكون كوسيلة تنقل خارجيا مع السيارات صعب جدا إنه الأهل يتركوا أطفالهم يستخدموها.
3: سكوتر مو حق أي مكان تلعب فيه، سكوتر بس تلعب فيه مكان صغير، مو تروح في الشارع، لأن في الشارع خطير كله في سيارات كذي. أنا ما أطلع برا مع سكوتر لا، إلا إذا أمي وأبوي معاي في البرة يعني كذي، لأنه خطير بروحي.
5: خطر أحياناً إذا ما استعمل الشخص عدل، وفي مثلاً في وسائل الطرق أن نتفادى الإصابة أو شغلة، مثلاً لا نطلع على الخط السريع، نكون بالفريج اللي هو داخل البيوت صوب البيوت، إذا كان الشارع مثلاً في حفر أو شيء نتفاداهم، وصوب المطبات نخفف ما ندوس وايد.
1: خوذة حماية وقيادة بسرعة آمنة مع الالتزام بالمسار المخصص، تفاصيل قد تبدو بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، فالالتزام بالاشتراطات ليس قيدا على حرية التنقل، بل ثقافة مجتمعية تسهم في جعل وسائل التنقل الحديثة أكثر أمانا للجميع.
6: نفذت قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية حملة تفتيشية مشتركة في عدد من سواحل محافظة المحرق للتحقق من اشتراطات السلامة وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالبحر والصيد.
7: وتأتي الحملات التفتيشية المشتركة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للأنشطة البحرية.
8: في عدد من سواحل محافظة المحرق نفذت خفر السواحل بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للثروة البحرية حملة تفتيشية مشتركة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والأنظمة المنظمة للأنشطة البحرية. وشملت الحملة التأكد من توافر أدوات السلامة البحرية على القوارب وتركيب لوحة القارب والأرقام الجانبية والتحقق من صلاحية رخص الإبحار وملكية القوارب، إلى جانب التأكد من تركيب وتشغيل جهاز التعرف على السفن.
9: في إطار الجهود الرقابية لوزارة الداخلية يتم تنفيذ مثل هذه الحملات التفتيشية المشتركة ما بين عدد من الجهات الأمنية في وزارة الداخلية مثل قيادة خفر السواحل، شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بالإضافة إلى المديرات الأمنية. ويساهم في هذه الحملات عدد من الجهات الحكومية مثل اليوم يشاركنا الإدارة العامة للثروة البحرية وهيئة تنظيم سوق العمل. الهدف الأساسي من هذه الحملات أن احنا نتأكد من توفر جميع معدات السلامة البحرية على القوارب والالتزام بجميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل البحري ورصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات حيال ذلك.
10: طبعا من أبرز الاشتراطات اللي نركز عليها في الحملات التفتيشية هي نتأكد من لوحة تسجيل الغارب وأيضا الأرقام الجانبية، كذلك نتأكد من معدات السلامة الأولية كطوق النجاة وسترة النجاة وأيضا طفاية الحريق، ونتأكد من جهاز التعرف الآلي الـ AIS اللي هو الـ Automatic Identification System، ونتأكد من أنه مركب وشغال، وكذلك نتأكد من سلامة وبدن الغارب.
8: وتضمنت الحملة التحقق من سلامة تصاريح العمل والإقامة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

0: المقررة حيالها. كما شملت الحملة التأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للصيد والتحقق من التراخيص والاشتراطات المتعلقة بممارسة أنشطة الصيد بما يسهم في تنظيم هذا النشاط والمحافظة على الثروة البحرية.
1: طبعا الاشتراطات استنادا على المرسوم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية تكون في تطبيق القرارات والأنظمة والقوانين المعمول بها والتي تم تحديدها في التفتيش على تراخيص الصيد البحري التي تشمل ترخيص الصياد البحريني والعمال المرخصة لها بالعمل على ظهر السفن الصيد وأنواع الشباك المستخدمة في الصيد.
2: دورنا بيكون هو التحقق من التزام أصحاب العمل والعمال من قانون تنظيم سوق العمل ورصد المخالفات والعمالة الغير نظامية، وإجراءاتنا يعني اللي تتخذ في حال رصد عامل غير نظامي أو بدون تصريح فهو بيكون له تحرير محضر ضبط بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق العامل وصاحب العمل.
0: جهود متواصلة تتكامل فيها أدوار الجهات المختصة لتعزيز السلامة البحرية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بها ورفع مستوى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المعمول بها.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.

0: تحمل البحرين
1: في البحر ترسم عالما نشوان من نور وماء يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف
1: وأحلام محمد.
0: محمل البحرين
1: إخراج جمال القائد.

ها هو المحمل أيها الأحبة، يشق فضاء البحرين الشاسع المطل على الزمن المعبأ في ذاكرة التاريخ بناصع الإبداع المتميز لأبناء هذه الأرض المكتنزة بالمتميزين في شتى صنوف المعرفة.

الحديث عن أعلام البحرين في قرنين يقتضي إطلالة على حقبة من التاريخ الأدبي والثقافي في جزر البحرين، وفي ساحة زمنية تبدأ من الربع الأخير من القرن الثامن عشر حتى النصف الأول من القرن العشرين. هذه الحقبة لا يكتمل الحديث عنها إلا بمسحها اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً وسياسياً، لنستطيع التعرف على العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية والأدبية لأولئك الأعلام، وبالتالي ما أنتجوه من أعمال أدبية.

0: فالبحرين قديماً مساحة كبيرة من البر والبحر يحدها شمالاً العراق وجنوباً ساحل عمان وشرقاً إيران وغرباً هضبة نجد. أما حديثاً فتعني عشرات من الجزر الكبيرة والصغيرة التي أصبحت دولة عربية إسلامية على يد محررها الفاتح الشيخ أحمد بن محمد الخليفة، بعد أن كانت شبه إيالة ليست بذات صبغة استقلالية يدفع أهلها الخراج والإتاوات لكل معتد أو متسلط.
1: لقد كان من نتيجة هذا الفتح الجليل أن عاد إليها كثير من أبنائها العرب الذين هاجر آباؤهم وأجدادهم منها نتيجة لتسلط الأجانب عليها من برتغاليين وفرس.
0: عادوا إليها من مهاجرهم في شرق الجزيرة العربية وقطر وساحل عمان ومن بعض جزر الخليج العربي. جاءوا إليها هم وذراريهم وأموالهم، فكونوا هم ومن سبقهم من العرب جسماً متيناً لدولة فتية شمل نفوذها شبه جزيرة قطر وجزءاً من الساحل الشرقي لجزيرة العرب.
1: هذا أهم ما حدث على الصعيد السياسي قبل قرنين، أما ما حدث على الصعيد الاجتماعي فسنوجز الحديث فيه بالقول إن هذه الشرائح من القبائل العربية العائدة إلى البحرين حين حطت رحالها رفدت بسلوكياتها وأخلاقياتها الموحدة التي حافظت عليها في مهاجرها مثل التقاليد العربية في الحرب والسلم والأفراح والأتراح والألبسة والأطعمة والأشربة والألعاب والتداويات.

0: رفضت بقوة ما وجدته من تقاليد عربية أصيلة فيها.
1: أما في المجال الاقتصادي فحدث ولا حرج، فإن غالب هؤلاء كانوا أصحاب ثروات عادوا بأموالهم وسفنهم وبحاراتهم، واستعملوا كل ذلك لما جاءوا من أجله من التجارة البرية والبحرية، فازدهرت بهم البحرين وعم الخير فيها.
0: ولما كانت البحرين ذات زرع وضرع وري وشبع، فقد التقى فيها الفكر المبدع الخلاق بالثروة الطبيعية الثرة، فجعل منها واحة واسعة غيداء وسط هجير الصحاري من حولها، يفئ إليها كل غواص وبناء وزراع وكل متمول وطالب علم.
1: وإذا كان الفكر الإنساني قد وجد في البحرين ومنذ أقدم العصور البيئية الصالحة لنموه واستمراره، تلك البيئة التي أنبتته نباتاً حسناً، لذلك كان من الطبيعي أن يرث الفكر البحريني الجديد آنذاك ابتداءً من أواخر القرن 18 وحتى منتصف القرن 20 تلك البيئة الخصبة، فظهر فيها العلماء والأدباء والربابنة. ولا ضير هنا أن نعزز ذلك بما يحضرنا من شهادات أدبية في هذا المجال ليأنس بها المستمع، حيث يقول شاعر الخليج العربي الأستاذ خالد محمد الفرج في عام 1926 للميلاد من قصيدة طويلة

0: يا درة وسط الخليج تلألأت وزهت عليه بنورها الوقادي. الدر من حصبائها والتبر من أمواهها والمجد في الأولاد. تلقى النزيل بمثل شهد نخيلها وتضمه بالصدر والأعضاد. وجزائر البحرين بحر زاخر فيها وبحر موئل الوراد. أخنى الزمان على ثمود وعاد والأذواء من يمن ورهط أيادي. والمجد في البحرين باق لم يزل يستقبل الميلاد بالميلاد. آطام عالي ناطقات إنها كنس الظبا ومواطن الآساد. وقصور مجد من سماهيج التي ضرب المثال بها ابن أم داود. في كل شبر قلعة أو مسجد هذيك ظاهرة وذلك بادي. وبكل يوم طود مجد قائم مجد طريف فوق مجد تلادي.
1: يقول الشاعر الإحسائي المفلق عبد الله بن علي العبد القادر:
0: يا من ترحل في طلاب معاشه نائن عن الأهلين والخلان. عش ما تشاء منعما في ظل من ضربوا القباب على أبي زيدان. ما اشتاهم بطن الصخير من الحمى ومصيفهم في قلعة الديوان.
1: الصخير مشتا لأهل البحرين، وهم إلى الآن لا زالوا يتخذون من بعض بقاعه متنزها شتويا. وبوزيدان موقع ماء كان يسقي ما حوله من بساتين النخيل التي كانت إلى يوم قريب غابة فسيحة، وهو يقع في الجهة الغربية من منطقة سوق الخميس. أما قلعة الديوان فهي القلعة الموجودة

0: موجودة الآن بوزارة الداخلية، وكان كل ما حولها من أراض وبساتين مصيفاً لحكام البحرين حتى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين. ثم يتابع الشاعر الأحسائي حديثه عن البحرين وإنسانها قبل ما يقرب من قرن من الزمان.
1: ثم انتشيت مترجماً عنها، ولي فيها لسان بارع التبيان. أمليت حتى ملت الأقلام من طويل المسير على ظهور بناني، حتى إذا لم يبق طرس أبيض أقبلت أمليها على الحيطان.
0: لا يفوت شاعر الفرات الأستاذ محمد الفراتي الذي عاش في البحرين ردحاً من الزمن في رعاية صديقه الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة إلا أن يتغنى بالبحرين بصوت شجي من خلال قصيدته التي ألقاها في الحفل الذي أقامه النادي الأدبي في المحرق لتكريم الكاتب الرحالة أمين الريحاني، حيث يقول مخاطباً الريحاني:
1: حدا بك شوق بالفؤاد مبرح، فقادك للبحرين والشوق قائد، فغادرت لبنان الكبير وأرزه إلى بلدة فيها العلا والمحامد. نزلت على البحرين ضيفاً، فمرحباً بك اليوم تحدوك الجدود الصواعد. أجدك فالبحرين أجمل بلدة، تمنى بأن تهوى إليها الفراقد. ففي لبة الحسناء منها فرائد، وفي عنق الجوزاء منها قلائد. وما ضرها أن تغفل الناس ذكرها، ولم تعن بالأخبار عنها الجرائد، على أنها شجراء يهفو نسيمها بأخصب أرض جللتها الحصائد. فلا تغتبط مما رأيت، فإنه قليل على البحرين ما أنت واجد.

0: أما مع ريو الكويت فهو أيضا يحذو حذو الشاعر الأحسائي السالف الذكر في غبطته لابن خاله الذي جاء إلى البحرين آنذاك فراقت له فاستقر بها. فمع ريو الكويت الشاعر صقر الشبيب كتب في عام 1929 للميلاد إلى صديقه المؤرخ الشاعر عبد العزيز لرشيد المقيم في البحرين آنذاك قصيدة يشكو فيها فراقه، ويشكو فيها أيضا نسيان لرشيد له ولمحبته، ويجعل من البحرين عاملا مهما لتلك الغفلة والنسيان، فيقول:
1: ما في أوال ولا فساكنين بها من موضع لهجى الهاجي ولا باسي، هذا ابن أحمد لما أن توطنها أنسته ذكرى فأضحى وهو لي ناسي. لو لم نجد ساكن البحرين تشغله بأنسها عن محبيه

الناس ينسى قتاد الفيافي من يعيش بها ما في البساتين من ورد ومن آسي.

0: أربعة نماذج من استئناس شعراء خليجيين وعرب بالبحرين وبيئتها وإنسانها، ونحن لن نتوسع في إيراد نماذج كثيرة من هذه الاستئناسات، فهي عديدة ومتنوعة بين نصوص نثرية وشعرية منذ أقدم العصور حتى الآن. فإذا كان هذا رأي أولئك الشعراء في البحرين وبيئتها، فلا مناص من محاولة التعرف جيداً على المناخ الأدبي والثقافي في جزر البحرين. ومن أجل ذلك لابد أن نذكر هنا أن البحرين كانت تزخر في تلك الحقبة بالعلماء والأدباء والشعراء، غير أنهم في عطائهم لا يخرج أكثرهم عن أنماط من سبقهم في القرون الوسطى، فيما عدا شعراء وأدباء وعلماء قليلين، وهم كذلك لا يشذون في القاعدة في تأثرهم وتقليدهم لما حولهم من الكم الكبير من شعراء شرق الجزيرة العربية.
1: يمكن القول إن المراكز الأدبية في شرق الجزيرة العربية آنذاك هي أربعة: الإحساء والقطيف وجزر البحرين والكويت،
0: وهي مواقع اشتهرت بزخم العطاء الأدبي والعلمي الصادر من عشرات وعشرات من العلماء والأدباء والشعراء على مستوى تلك الحقبة. وقد وجدنا كثيراً منهم مثبتين في بعض موسوعات أدبية عديدة أخرجها علماء وأدباء أدوا خدمة جليلة في إظهارها ونشرها بين الناس، أمثال
1: لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف بن أحمد الدرازي،
0: تحفة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الله العبد القادر،
1: أنوار البدرين للشيخ علي بن الشيخ حسن البلادي،
0: نزهة الأبصار للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن درهم،
1: شعراء هجر للأستاذ عبد الفتاح محمد الحلو.
0: منتظم الدرين في أدب البحرين مخطوط للشيخ محمد علي التاجر.
1: شعراء العامية بالقطيف للشيخ سعيد الشيخ علي الأبي المكارم.

0: فقد نبغ في هذه المواقع الأربعة من فحول الأدباء والشعراء كثيرون ينبئ عنهم نتاجهم المدون في مثل هذه الموسوعات التي ذكرناها.
1: غير أن من الجدير بالذكر أنه كان للتعليم الإسلامي في هذه المواقع اليد الطولى في نشر الثقافة الإسلامية التي كان محوراها القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة وعلومهما، وما أنجب من علماء وفقهاء ومحدثين، وإن منهم من كان علما في الأدب والشعر، وأن من نعنيهم بأعلام الخليج العربي كانوا في الأصل إما من طبقة هؤلاء أو من تلامذتهم، وكلهم تهذبوا على القرآن العظيم تدينا وسلوكا ولغة.
0: هذا عن جزر البحرين وعن إنسانها الأديب والشاعر. ليس قبل قرنين، بل إنه ينطبق على البحرين وإنسانها خلال القرون العشرة الماضية، وهو انطباع لا ينفرد به إنسان البحرين عن إخوانه في الأقطار العربية والإسلامية إلا في القليل من الأنماط في البيئة والمناخين الاقتصادي والاجتماعي.
1: لذلك فستكون لنا وقفة قصيرة جداً مع هذه المواقع الثلاثة التي لا تختلف في المواقع الحضرية

0: القريبة من جزر البحرين إلا قليلا، كالإحساء والقطيف والكويت، وهي تكمن في تجذر هذه الأنماط وانغراسها في وجدان إنسان هذه الجزر.
1: على سبيل المثال للحصر، حب القرية والإصرار على التلقب باسمها، ففلان لبلادي أو المنامي أو السماهيجي، وهذا شاخوري وذاك محرقي، وآخر محوزي أو حدي أو تبلاني أو دمستاني أو ستراوي أو رفاعي، إلى آخر مسميات المواقع السكانية القديمة، وقد تتجاوز العشرات إلى المئات من مدن وقرى ومضاع.
0: بل إن بعضهم يسعده بأن يضاف إلى اسمه كل أسماء المواقع التي سكنها ثم ترحل عنها، كهذا العالم أو الأديب أو الشاعر البلادي ثم الدمستاني ثم المحوزي، وهي ظاهرة معروفة فيما يتعلق بألقاب العلماء والفقهاء والأدباء منذ أقدم العصور الإسلامية، إذ تلحق هذه الأسماء المكانية بأسماء أولئك الأعلام كأداة إعلامية للتعريف بمواطنهم التي عاشوا فيها أو هاجروا إليها.
1: هذه تقدمة موجزة اقتضت الضرورة الاتيان بها للتعريف بالحقبة التي عاش فيها أدباء وشعراء الطبقة الأولى من أدباء البحرين في قرنين، وبذل الجهد للتعرف عليهم، خاصة أولئك الذين قضى اكتشافنا لهم لأول مرة أن تكون لهم الأحقية بوضعهم ضمن هذه الطبقة من أعلام الخليج العربي.

0: الزمان مفتتح القرن الثالث عشر الهجري. المكان جزر البحرين. يوم بدأت هذه الجزر تستقبل هجرات عربية جديدة، بالإضافة إلى من استقر بها من هجرات عربية أخرى كانت قد حلت بها أوائل القرن الثاني عشر، وفي مقدمتها عرب لعتوب.
1: الهجرات الجديدة جاءت بعناصر أقوى شكيمة وأكثر فاعلية في المجال الاقتصادي، وخاصة تلك القبائل التي هاجرت إليها من الزبارة بقيادة الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة الفاتح، ومن بعده ابنيه عبد الله وسلمان الخليفة. ففي عهد ابنيه هذين استمرت هجرة العرب إلى البحرين من جميع مناطق الخليج، حيث أخرجت جزر البحرين من نطاق التبعية الأجنبية التي تعاقبت عليها إلى الاستقلالية العربية، فأصبح لها كيان خاص بها.
0: كان من بين من هاجر إليها آنذاك كثير من العلماء والشعراء، مثل آل الصحاف وآل الشيخ راشد المبارك وآل الجامع، ومن بين هؤلاء الأخيرين جاء الشيخ الشاعر عبد الله بن عثمان بن جامع، فقد جاء أبوه الشيخ عثمان بن عبد الله بن جمعة بن عبد ربه بن جامع إلى البحرين من الزبارة حوالي عام 1210 للهجرة، وهو يومئذ قاضي قضاتها.
1: لم يذكر مؤرخو تلك الفترة شيئا عن كيفية مجيء الشيخ عثمان إلى البحرين، كابن سند في سبائك العسجد أو الشرواني في نزهة الأفراح، إلا الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد فقد ذكر ذلك في مؤلفه السحب الوابلة، فقال:
2: هو الفقيه الورع الصالح، قرأ على الشيخ محمد بن فيروز في الفقه وغيره، فأدرك في الفقه إدراكا تاما، ثم طلبه أهل البحرين من شيخه المذكور ليكون قاضيا لهم ومفتيا ومدرسا، فأرسله إليهم فباشرها سنين عديدة بحسن السيرة والورع.

في مدينة المحرق التي أصبحت عاصمة البحرين آنذاك، حط الشيخ عثمان مع عائلته رحالهم، وكان معه من بنيه العالمان الشهيران أحمد وعبد الله. فلما قضى نحبه في عام 1240 للهجرة، خلفه في منصبه ابنه أحمد، إلا أنه ما لبث أن اعتزل القضاء لخلاف وقع في البحرين في عام 1258 للهجرة، فخلفه ابنه محمد بن أحمد بن عثمان بن جامع

0: تحدثنا بإيجاز عن أسرة الشاعر عبد الله بن عثمان بن جامع بن جمعة، أما هو فقد ولد بمدينة الزبارة حوالي عام 1192 للهجرة أيام حكم الشيخ محمد بن خليفة الأول، وتعلم في أحد كتابها.
1: بعد ذلك أخذ العلم عن والده، ثم رحل إلى الأحساء وتتلمذ على يد الشيخ العلامة محمد بن فيروز، فأخذ عنه علم الفقه الإسلامي وأصوله، ثم تتلمذ أيضاً على يد الشيخ راشد بن محمد بن خنين، وعنه أخذ علوماً دينية أخرى. بعد ذلك انتقل إلى خلفه الشيخ الشاعر عبد الله بن محمد الكردي البيتوشي نزيل الأحساء أنذاك، فأخذ عنه علم النحو وبعض علوم اللغة العربية.

0: في تتبعنا لحياة الشيخ عبد الله العلمية نجد أنه لم يقتنع بتحصيله العلمي في الزبارة والإحساء، والأخيرة يومئذ منارة وضاءة بين منائر العلم الإسلامي في منطقة الخليج العربي. لهذا نراه يشد الرحال إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم اليمن، ثم إلى بلاد الشام حيث استقر في حلب الشهباء. لذلك فلا مشاحة هنا من أن نطلق عليه الشاعر الجوال.
1: لقد استفاد الشيخ عبد الله من رحلاته العلمية تلك إفادة عظيمة، فأصبح حجة في رواية الحديث وعلوم القرآن ومعانيه، وظهرت نجابته أثناء تلقيه العلم عند مشايخه. وقال عنه شيخه عبد الله بن محمد الكردي:
0: هو من أجل من قرأ عندي وروى زنده من زندي.
1: لقد بدأت بواكير كتابات الشيخ الشاعر عبد الله بن عثمان بن جامع تظهر خلال طلبه العلم في الأمصار التي ذهب إليها لتلقيه، إلا أن المصادر التي بين أيدينا كسبائك العسجد والسحب الوابلة ونزهة الأفراح كما ذكرنا قبل قليل لم تنقل لنا شيئا من تلك الكتابات سوى قول عثمان بن سند في سبائك العسجد عنه:
0: والتقط من زهر نثره ونظمه أبوه الإمام عثمان بن جامع بهجة صدور المجامع وزهرة رياض المجامع.
1: فإذا كان والده وأستاذه ممن التقط من زهر نثره ونظمه للاستفادة منهما، فهذا دليل على قوة ذلك النثر والنظم. ترجم له الشرواني في كتابه نزهة الأفراح فقال مادحا:
0: جليل القدر سارت بدائعه في سائر الأقطار سير المثل، فضله الجلي اللامع أنور من البدر الساطع، لسانه ينبوع البلاغة، وبنانه يقطف من خمائله نور البراعة.

0: حين عاد الشيخ الشاعر عبد الله بن جامع من رحلاته العلمية إلى مدينة الزبارة، أصبح من جلساء تاجرها المعروف الشيخ أحمد بن رزق، وبقي مع أبيه فيها حتى هاجرا معا إلى مدينة المحرق عاصمة جزر البحرين حينذاك. ومن المحرق العتيدة انطلق في تجارته إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ومن ضمن ما قاله عنه المؤرخ الشرواني في كتابه نزهة الأفراح:
1: تشرفت بلقياه عام 1225 للهجرة في كالكتة من بلدان الهند، بعد أن فاز بالنجاة من فوادح اليمن، فأطلعني على قصيدة من كلامه عما نابه من أهوال البحار في تلك الأسفار، فقال: تيممت أرض الهند أبغي تجارة وأرتاد إنجاح الأمان الخوائبي، وخلفت أصحابا وأهلا ببلدة سقاها من الوسمي صوب السواكب، هي البصرة الفيحاء لا زال ربعها خصيبا وأهلوها بأعلى المراتب. فلما علوت اليم في الفلك وارتمت تسير بنا في لجة كالغياهب، أحاطت بنا الأمواج من كل جانب، وكشرنا عن أنياب أسود سالب، وأقبل ريح صرصر ثم قاصف ترى البرق في أرجائه كالقواضب. فلما رأينا ما رأينا تطايرت قلوب لنا نحو المليك المراقب، نعج إلى المولى بأنجى نفوسنا ونسأله كشف الملم المواثب. فلم يك إلا كالفواق إذا بنا ومركبنا مثل النجوم الغوارب. فأمسكت لوحا طافيا فركبته وصحبي صرعى بين طاف وراسب. أقمت ثلاثا مع ثلاث بلجة تسير بي الأمواج في كل جانب، فأنجاني الرحمن من كل شدة تجرعتها والله مولى الرغائب. فأنشدت بيتا قاله بعض من مضى أصيبك مثلي والأساطير صاحبي، نجوت وقد بل المراد سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، فلله حمدا دائما ما ترنمت طيور الأقاصي عند لقيا الحبائب.
0: تلك القصيدة هي النموذج الذي اخترناه من شعر الشيخ عبد الله بن عثمان بن جامع لما لها من وقع في النفس، لأنها تحكي حادثة وقعت له كما سجلها هو بقلمه. أما شعره الباقي فإنما وصل إلينا منه قليل جدا، ربما أن الشاعر مقل فيه أو أن يد الزمن قد عبثت به فضاع أكثره. وما هو متوفر منه غير النموذج الذي مر بنا هو ذو نكهة إيمانية خالصة كهذا النموذج الذي بين أيدينا.

الأنبياء الأصفياء الأتقياء الأبرياء، الناصحون الفاتحون الأسخياء الأكفياء، البارزون الفائزون العادلون الأولياء، الحاكمون عدل

رجالة القامعون الأطغية قاموا بما جاءوا به فأبان نورا هاديا. إن الحقيقة نهجهم وكذا المقلد ناجي.

0: الأنبياء، لكن فضل محمد فوق الجميع بلا رياء. من زاغ منهم بعده كانت عليه دواهيا، إن الصنائع كلها تأخذ بقول الباريا. قد جاء فيها آية نصا دليلا كافيا، إنا خلقناكم وما لا تعلمون كما هي. بكمال صنعة آدم صحت بقول الراوية، وإذا علمت كماله تعرف كمالا عاليا. للحق نور واضح والحق ليس بخافيا.
1: عرف عن الشيخ عبد الله بن عثمان بن جامع أنه رجل تجوال، سواء على صعيد العلم أو التجارة، فكان مرة في الهند وأخرى في اليمن وثالثة في حلب الشام وغيرها في البصرة. وكانت تجارته في اللؤلؤ كما هي حال زميله ومعاصره الشاعر ياسين عبد الجليل الطبطبائي، فيحمل بضاعته من اللؤلؤ والأصداف إلى كل من الهند وحلب والبصرة.
0: غادر البصرة إلى الهند، في الطريق أصاب سفينتهم إعصار مصحوب بمطر كثيف فأغرقها، فكتب الله النجاة له حين امتطى لوحا من ألواح السفينة وبقي فوقه قرابة 3 أيام. ثم مرت سفينة عابرة فأنقذته بأن حملته إلى مدينة كولكتا بالهند، ومنها عاد إلى البصرة فالبحرين، حيث أقام بها ردحا من الزمن أفضى به إلى النهاية المحتومة، حيث توفاه الله عام 1278 للهجرة ودفن بمقبرة المحرقة.

0: كان الشيخ الشاعر عبد الله بن عثمان بن جامع واحداً من ثلاثة مغمورين أخرجهم من عتمة النسيان المؤرخ البحريني المرحوم مبارك الخاطر في سلسلة مؤلفاته عن أعلام الخليج العربي، وذلك في كتاب مطبوع تحت عنوان
1: المغمورون الثلاثة، عالم وشاعران.
0: في اللقاء القادم على سطح محمل البحرين نتعرف وإياكم على المغمور الثاني من المغمورين الثلاثة.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، ورة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
3: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال مالك بن دينار: من لم يؤت من العلم ما يقمعه، فما أوتي من العلم لا ينفعه. وقال بعض الحكماء: الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه. وقد قيل في منثور الحكم: المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. قيل لمجنون: لما صار الدينار خيرا من الدرهم والدرهم خير من الفلس؟ قال: والقوم ينتظرون منه جوابا مقنعا. قال المجنون: لأن الفلس 3 أحرف، والدرهم 4 أحرف، والدينار 5 أحرف. عندما يتمدد العقل لاستيعاب فكرة جديدة لا يعود أبدا إلى حجمه الطبيعي. أوليفر ويندل هولمز.
0: ما خط القلم.
2: قال إياس: كان لي أخ فقال لي وهو غلام صغير: من أي شيء خلقنا؟ قلت: من الطين. فتناول مدرة من الأرض وقال: من هذا؟ قلت: نعم، خلق الله آدم من طين. فقال: فيستطيع الذي خلقنا أن يعيدنا إلى هذا الذي خلقنا منه؟ قلت: نعم. فرد علي قائلا: إذن فينبغي علينا أن نخافه.
1: ما خط القلم.
2: قال عيسى بن مريم عليه السلام: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل.
1: ما خط القلم.
2: قال ابن طباطب العلوي في وصف من يثبط من الهمم: حسود مريض القلب يخفي أنينه، ويضحى كئيب البال عندي حزينه. يلوم علي إن رحت في العلم راغبا، وجمع من عند الرواة فنونه، وأملك أبكار الكلام وعونه، وأحفظ مما أستفيد عيونه، ويزعم أن العلم لا يجلب الغنى، ويحسن بالجهل الذميم ظنونه. فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي، فقيمة كل الناس مما يحسنون.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هو ذا الربيع قد عاد من جديد. بين ربيع وربيع ثلاثة فصول، وبين فصل وفصل مواسم وأعياد، وبين عيد وعيد أيام طويلة، وبين وعد ووعد أمل بلقاء ودمعة لفراق، وبين الدمعة والبسمة تمر أيام، والأيام أنت، وهذه الأنت معذبتي. أصرخ يا أنت يا أنا، ويضج الكون بنا.
1: لو يدري الربيع أنه لا يأتي إلا مرة واحدة لانتحر واستراح. لو يدري ربيع الإنسان أنه يأتي مرة واحدة ويرحل مرة واحدة لانتحر واستراح. لو يدري ربيع عمري أنه أتى وببساطة قبلته، وببساطة هجرته، وأنني بيدي مزقت ستائره الوردية، وأنني بأنفاسي أطفأت قناديله لانتحر واستراح.

هو ذا الربيع من جديد يأتي، يأتي دوما إلى قيعان الأرض، ينهمر فوق مفاصل الينابيع وينجرف إلى بصيلات الزهر. دوما يأتي الربيع وينفتح أمام الجدار وتتراكم فوق صدر الذكريات. وأعود أبحث عنك في الربيع الواعد، وعبثا أحس أننا معا قتلنا ذا

دوما وفي كل عام يرحل الربيع، دوما أتدثر بعباءات النسيان وأنسى زمن الغليان، وأكتشف أنني وحدي في العراء امرأة بلا خلجان، وأحس أن رأسي مقطوع من زمن الطوفان، وأن الأرض رفدتني وكذا الشمس والدجى والشطآن.

دوما يرحل نيسان ويطلق وراءه صراخ الحياة، يذكرني بزمن الطفولة والهذيان. أعود فأركع وأصلي وأختلج، يختلط دمعي بخوفي بنسكي، وأجتهد لأصرخ: ألا عد، عد يا ربيع، عد لنا يا نيسان.

في محطة الذاكرة توقفت معاني الكلمات، وأصبحت كلماتي كأيامي مكررة بلا طعم بلا لون، وصار وجهي بلا معالم، وصدأت حروفي التي سأكتبها. هكذا كلما حاولت الهرب من ذاتي أحسست أنني مهملة وحزينة، وأنني كرصد مهجور.

في لحظة ما من عمر الكون ومن نسج الزمن وحده نلتقي، لأننا لا نملك إلا أن نلتقي. فحين يقرع الظلام طبولة لا ينتظر من أحد أن يفتح الباب، إنه يدخل بلا استئذان. وحدي أشرب الظلام وعيوني مشرعة في المدى، وحدي أستقبل الظلام لأنه يهديني إلى النور.

0: حوارنا في الصمت يطول، والليل بتكراره يطول ويطول. الأنة في صدري كالأبجدية ممطوطة بلا حدود، وحده حزني يبقى سرمدياً واثقاً من أنه الحزن الأخير في محطة الأمل الأخيرة.
1: وحدك تمتلكين ملكوت الحزن، ملكوت الغربة، ملكوت الضياع، ملكوت الفرح الأزرق. وحدك تعرفين كيف تحولين الحزن إلى شراع، تحولين الحزن إلى سفينة، وحدك تسيرينها في متاهات البحار، وكيف من دون سواها تنقذينها من سطوة التيار.

حبيبي وأنا توأمان، والحب في شرعنا مغامرة. حبيبي وأنا نهران إلى البحر إلى المدى يسرعان، والحب في أبجدية النهر مجرا جرحا ريحا، كل في سيره لا يملك أمره. حبيبي وأنا قطرة، والزهرة لا تروى إلا بقطره.

صغيرتي، الليلة تحتلني المحطات كالشجر، إليها كما إلى الغربة أرتحل. ما أروع السحر المحطات وأشجان روادها. أتوقف بك في بعض محطات حياتي، فذكرياتي ولدت في هذه الأماكن. أنا فيها كحقيبة منسية في غرفة الانتظار، كمسافر ما في وداعه ينظر إلى مناديل المودعين ويندفع، يستشف وراء كل منديل حبا تخلف عن الوداع.

بعد حين يطلع الفجر على المسافرين في مدن جديدة، يمسح برد الغربة عن عيونهم فيستوحشون. أواه يا جديدي، ما أروع المدن الجديدة، ما أجمل نداءها وأشجاه، المدن التي أحلم بالسفر إليها معك، المدن التي حلمت بها عواصم لحبنا. دعني أقدم لك المدن الماضية والمدن التي

0: عبرتها إليك كالذكريات.
1: أسفاري في هجراتي منك إليك، دروبي إليك حنين، والدروب قبلك ما كانت الدروب، ما كانت الحدائق في المشارق والتماثيل. كلما اكتشفت دربا صار إليك معفى، منازلك مهاجر لفؤادي، واسمك متنسك الذي إليه وحده

0: سأرسم لك الدروب والمدن المؤدية إليها، المدن البحرية والمدن النهرية. سأرسم لك الدروب كما يسافر النسغ في السكون إلى أقاصي الرسوم. سأرسم لك الدروب إلى خلجان المستقبل. الوفاء في فضيلة، والفضيلة لن تحصد على بيادر الحزن والأسى.
1: وكبرنا وكبر فينا السهر، وتصببت من عروق انتظارنا ينابيع وعبر. قد صرنا بلادا وأزهارا وشجر، ها هي الأرض التي نقدسها نسكنها نبددها، قد صارت سفر.
0: وكبرنا والليل ما زال ليلا، وبقينا وحدنا لا ندخل الليل لا نعرف الكبر. خبزنا كان الانتظار، وملحنا كان القدر. وحدنا لا ندخل الليل سدى، فقد حاولنا يوما رسم القمر.
1: وأمطر المساء سحابا، وأرخت الشمس ضبابا، وأنام الشوق سرابا، وأفاء الحنين صبابا.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة النائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية.
2: في بداية الاجتماع هنأ المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2026، مؤكدا أن ما تحظى به الجائزة من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أسهم في ترسيخ مكانتها الدولية عبر مسيرتها. وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الديمقراطي، أكد مجلس الوزراء على ما تحقق من إنجازات نوعية في تعزيز دور المؤسسات الدستورية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ما أسهم في تطورها وتعزيز دورها. بعدها أكد المجلس أن السلام

0: يقوم على أسس لا غنى عن أي منها، وهي وقف الاعتداءات، قيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول، ووقف دعم المجموعات المسلحة، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية. كما جدد المجلس موقف المملكة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها. ثم أدان المجلس استهداف خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداء على منشآت مدنية حيوية تمس أمن إمدادات الطاقة. كما أدان المجلس تجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدفت عددا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء، ووافق على ما يلي: مشروع الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة بشأن عقد منتدى الاستثمار السياحي الدولي، مذكرة تفاهم بين جامعة الخليج العربي ومعهد الإدارة العامة، تطوير خدمة الاستشارات الطبية عن بعد عبر الاتصال المرئي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: نتائج تطبيق قرار تنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف لعام 2026 خلال الفترة من 15 من يونيو لغاية 31 من أغسطس 2026، حيث تبين من خلال أكثر من 30,000 زيارة تفتيشية أن نسبة الالتزام بالقرار بلغت 99.98%، وقد أشاد المجلس بما أبدته الشركات من التزام بالقرار. تطوير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، آخر مستجدات تفعيل مهام واختصاصات هيئة حماية البيانات الشخصية. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي: نتائج المشاركة في القمة الدولية للفضاء، نتائج المشاركة في قمة مجموعة بريكس 18، نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع 29 للجنة الوزارية للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج المشاركة في حفل تسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2026.
0: شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في سباق البرتغال الدولي للقدرة لمسافة 161 كيلومتر و800 متر،
1: وذلك ضمن برنامج مشاركات الفريق الملكي للقدرة في المرحلة الحالية، حيث تمكن سموه من إنهاء السباق في المركز الثاني، وشهد السباق مشاركة عدد من الفرسان من مختلف دول العالم وأقيم على 6 مراحل. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أهمية السباقات الدولية التأهيلية ضمن برنامج الفريق خلال المرحلة الحالية، كونها تأتي في إطار استكمال التأهيلات المطلوبة لبطولة العالم للقدرة المقبلة والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشار سموه إلى أن الفريق سيواصل برنامجه خلال الفترة المقبلة والعمل على رفع جاهزية الفرسان والجياد بما يتناسب مع متطلبات المشاركات القادمة. وحازت على المركز الأول الفارس البلجيكية لونا شويتن، والمركز الثالث الفارس الإماراتي سالم محمد الكتبي، والمركز الرابع الفارس السعودي فيصل محمد القرشي، فيما احتل فارس الفريق الملكي عبد الرحمن خالد الخاطري المركز الخامس. ترأس

0: سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والذي عقد بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وباقي الأعضاء.
1: في بداية الاجتماع رحب سموه بجميع الأعضاء وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرياضة وجهازها التنفيذي بقيادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي، والتي أثمرت عن تحقيق سلسلة من النجاحات والمكتسبات للرياضة المحلية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة وتعزيز البيئة الإدارية والمؤسسية. وخلال الاجتماع تضمن جدول الأعمال مناقشة تفعيل وحدة رياضة المدارس والجامعات بما يعزز ارتباط المؤسسات التعليمية بالقطاع الرياضي ويوسع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب، إلى جانب استعراض تقرير قانون التفرغ الرياضي والحالات المرتبطة به. كما ناقش الاجتماع ملف التميز المؤسسي للأندية الوطنية، وذلك في إطار العمل على تعزيز مستويات الإدارة والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للأندية. وقرر المجلس إطلاق جائزة خالد بن حمد للتميز المؤسسي للأندية بما يواكب الخطط الاستراتيجية للهيئة العامة للرياضة ويحفز الأندية على اتباع أعلى معايير الجودة في العمل الإداري. كما بحث المجلس موضوع حقيبة الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز جوانب السلامة والجاهزية في المنشآت والأنشطة الرياضية، واعتمد المجلس طرح صالة مركز الشباب بالجفير ضمن مبادرة الرعاية الإسمية التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة على غرار مدينة خليفة الرياضية ومدينة عيسى الرياضية. واستعرض الاجتماع برنامج استحداث هياكل إدارية موحدة للمؤسسات الرياضية والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الشباب وإيجاد البرامج الداعمة مع مختلف الجهات الرسمية. واختتم جدول الأعمال بمناقشة ملف الحوكمة وسبل تعزيز أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية في القطاع الرياضي. أكدت مملكة البحرين أهمية بناء شراكات تنموية بين دول مجلس التعاون ومجموعة بريكس بالتوازي مع تعزيز أمن الممرات البحرية وحماية حرية الملاحة.
0: جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحالية حفظه الله ورعاه، خلال الجلسة الحوارية الموسعة لقمة مجموعة بريكس 18 في نيودلهي.
1: شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في معرض سوق السفر العربي 2026 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار السفر 2040 آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
0: وأكدت سعادتها أن معرض سوق السفر العربي يعد من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة لما يوفره من فرص لتعزيز التعاون الدولي، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تحرص على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي انطلاقا من أهمية التواصل المباشر مع الشركاء والأسواق السياحية والتعريف بما تمتلكه المملكة من مقومات سياحية. وتشارك مملكة البحرين هذا العام بجناح يضم 28 جهة من القطاعين العام والخاص، يتم من خلاله عرض أبرز المقومات السياحية للمملكة، بالإضافة إلى إطلاع الزوار والمشاركين على أحدث المشاريع والمبادرات السياحية. وعلى هامش المشاركة عقدت سعادة وزيرة السياحة اجتماعا ثنائيا مع معالي السيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الشقيقين. وضمن أعمال وفعاليات المعرض شاركت وزيرة السياحة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة تحت عنوان بناء قطاع سياحي مرن من خلال التعاون. تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بسبل تعزيز مرونة القطاع السياحي. في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع 87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لعام 2026.
1: وانعقد الاجتماع بمشاركة معالي السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية و

أصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس. خلال ترأسه الاجتماع أشاد سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان بالتزام دول مجلس التعاون بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البنوك المركزية بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي، كما نوه بما يشهده القطاع المالي والمصرفي في دول المجلس من تطور مستمر، مؤكدا دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس، أبرزها توصيات اللجان والفرق المعنية بنظم المدفوعات في خطة تفعيل العمل الخيري.

0: في مجال القطاع المالي بدول المجلس. كما ناقشت اللجنة تبادل معلومات الأمن السبراني للقطاع المصرفي والجهود المبذولة في دول مجلس التعاون في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أكد سعادة السيد أحمد صباح السلوم الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد عربي أكثر استدامة ومرونة.
1: جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته ممثلا عن الغرفة في أعمال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي، حيث أعرب عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، مشيدا بدورها التاريخي والفاعل في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود التكامل والتنمية. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة متابعة المتطلبات التعليمية المستمرة للقاصرين بهدف تنظيم وتسهيل آلية سداد الرسوم الدراسية الدورية للطلبة المستفيدين من حالات السداد المستمر.
0: وفي هذا السياق أكدت الأستاذة بسمة محمد الخياط مدير إدارة شؤون القاصرين بالوزارة أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير خدمات أكثر استباقية تركز على احتياجات المستفيدين وتعمل على إنجاز الإجراءات في الوقت المناسب. تواصل منظومة القيمة المضافة تسجيل مؤشرات تعكس اتساع نطاق الالتزام والتعامل مع متطلباتها بالتوازي مع جهود الجهاز الوطني للإيرادات في تعزيز الرقابة وتوفير قنوات الدعم والتوعية للخاضعين لها.
1: وكشفت بيانات الجهاز حتى الربع الثاني من العام الجاري عن مؤشرات تتعلق بالسجلات التجارية الخاضعة للقيمة المضافة ونظام استرداد السياح، إلى جانب حجم التفاعل مع الخدمات والقنوات التي يوفرها الجهاز. أكدت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لاستخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية بما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على الأرواح والممتلكات.
0: وشددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الدور الذي تطلع به الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لهذه الوسائل والتأكد من التزامهم بالضوابط المحددة. نفذت قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية حملة تفتيشية مشتركة في عدد من سواحل محافظة المحرق للتحقق من اشتراطات السلامة وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالبحر والصيد.
1: وتأتي الحملات التفتيشية المشتركة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة البحرية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للأنشطة البحرية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

انت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
0: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية.

سلامة الكهرباء سلامتك. عند احتياجك لإجراء أي تمديدات أو توصيلات كهربائية في منزلك، احرص على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد من هيئة الكهرباء والماء.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق، ويتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع. ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بتتعرف على ذاكرة

البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والأسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً ومغلق في كل يوم ثلاثاء. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان،
1: بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: طابة، طيبة الطيبة، أو المدينة المنورة، كلها أسماء تدلك إليها على أرض السلام وعبق أزكى من وطئ الثرى. إنها بلد هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من بلده الأول مكة المكرمة. ما إن يتواجد الزائر على أرض المدينة إلا ويجد سكينة وطمأنينة لا توصف، كيف لا وهي تحمل بين جنباتها جثمان خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعود تأسيس المدينة إلى عصور قديمة، حين تزامن ذلك مع وجود المملكة المعينية التي حكمت الحجاز واليمن وأجزاء من فلسطين قبل ما يقارب من 3000 عام، كما دلت على ذلك بعض الكتابات الآشورية التي نصت على اسمها لاثريبو. إلى أن ضعف سلطان المملكة المعينية على يثرب واستوطنها فيما بعد العماليق الذين خاض معهم بنو إسرائيل حروباً منذ عهد موسى عليه السلام وانتهاءً بداود عليه السلام.

حين قتل ملكهم جالوت. وتمر السنين وينزح إلى يثرب يهود لجأوا إليها هربا من الحروب الرومانية اليهودية في القرن الثاني الميلادي. وهذه القبائل في البداية كانت بنو قريظة وبنو قينقاع، وانضم إليهم فيما بعد قبائل عربية نزحت إلى يثرب إثر انهيار سد مأرب في اليمن، وهي قبائل الأوس والخزرج. عاشت يثرب سنوات ما بين استقرار وحروب بين قبائل الأوس والخزرج امتدت إلى 120 عاماً حسب ما كانت هي عادة الحروب في الجاهلية قبل ظهور الإسلام وانقضائها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى يثرب مع أهله وأصحابه جراء التعذيب والتضييق الذي كان يقوم به كفار قريش الذين حاربوا دعوته العظيمة إلى توحيد الله عز وجل.

وكعادته في تغيير الأسماء من جميل إلى أجمل ومن حسن إلى أحسن، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير اسم يثرب ليكون اسمها المدينة، وقام بتأسيس المجتمع على التقوى والإيمان والتكافل الاجتماعي على الرغم من تنوع المجتمع وفسيفسائه، إلا أنه استطاع أن يرسخ أساس الدولة الإسلامية المبنية على العدل والإحسان، فآخى بين المهاجرين من مكة والأنصار من أهل المدينة، وعقد التحالفات بين قبائل اليهود في شكل من أشكال الدولة القائمة على مبادئ حسن الجوار واحترام الآخر، وقام بتأسيس المسجد الذي كان العنصر الهام في حياة المسلمين لما يقوم به من دور على مستوى داخل أو خارج المدينة. في بداية العصر النبوي في المدينة قويت شوكة المسلمين، وأصبحت المدينة قوة ضاربة بين القبائل يحسب لها ألف حساب من خلال المعارك والغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغية إعلاء كلمة الله وإحقاقا للحق. فكانت غزوة بدر الكبرى وغزوة أحد والخندق، وكانت تلك الغزوات التي كانت ردة فعل على نقض لمواثيق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الغزوات التي حملت أسماء القبائل التي نزحت للمدينة سابقاً، بني قينقاع، بني قريظة، وبني النضير. وعاشت المدينة النبوية في سلام وازدهار تزامناً مع فتح مكة وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ومجيء حقبة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم التي شهدت أزمنة المجد والسؤدد وامتداد رقعة الفتوحات الإسلامية من عاصمة الإسلام المدينة النبوية. وبرغم انتقال مقر عاصمة دولة الإسلام إلى عدة مناطق في الدول الإسلامية المتلاحقة، إلا أن خصوصية المدينة بقيت في نفوس الأمراء والولاة والسلاطين الذين اهتموا أيما اهتمام بالمدينة المنورة وفي توسيعة الحرم النبوي الشريف، إلى أن أصبح في أوج جماله الذي نشاهده اليوم بعد أن بلغ الذروة في العمارة والبناء، ليسعى بين جنباته وساحاته أكثر من نصف مليون مصلٍ.

في المدينة المنورة إلى جانب أهم معالمها، وهو المسجد النبوي، معالم ومناطق أخرى كانت قد سطرت اسمها في التاريخ منذ القدم. ففي حدودها مدائن صالح عليه السلام، وبالقرب من الحرم جبل أحد الذي يشرف مطلاً على الحرم النبوي الشريف في منظر يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:

0: أحد جبل يحبنا ونحبه، وبالقرب من المسجد النبوي تقع مقبرة البقيع التي تحوي قبور صحابة رسول الله وأهل بيته رضي الله عنهم، بالإضافة إلى أول مسجد بني على التقوى، مسجد قباء. والحديث يطول ويطول حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند القدس زهرة المدائن يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

لكل من حملوا راية الوطن وتوشحوا بوسام التضحية من أجله كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين تمضي بثبات.

تستخدم تلفونك وانت تسوق وفي لحظة تخسر نفسك. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تعرفنا في الحلقات السابقة الفرق الرئيس بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق في القوانين الوضعية والنظم البشرية، وعلمنا أن الأخلاق في الإسلام التزام عقائدي. من هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان من الصفات الرئيسة للأمة الإسلامية، وهي سبب خيريتها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد ربطت الآية السابقة والحديث الشريف السابق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان. ومن هنا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخلق العظيم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين، فإن رسالة الله إخبار وإنشاء. فالإخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. ويبين شيخ الإسلام رحمه الله عظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما المعروف وما المنكر الذي أمرنا بالأمر والنهي؟ الأمر للأول والنهي عن الثاني. قال الراغب الإصفهاني رحمه الله في مفردات ألفاظ القرآن: المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، والمنكر ما ينكر بهما. قال تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وجاء في لسان العرب لابن منظور أن المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. والمنكر كل ما قبحه الشرع وحرمه ونهى عنه. وقال الدكتور عبد العزيز المسعود في بحثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المعروف كل ما أمر به الشارع من اعتقاد أو قول أو فعل أو إقرار على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة. وقال ابن تيمية رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله وأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والكواكب أو كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك.

0: ذلك مما يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يسجد له. وقال رحمه الله: ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير حق، وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر، والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن نضيف إلى ذلك تضييع مصالح العباد في المصالح الحكومية وتأخيرها، والإهمال في أداء الواجب في الوظائف العامة والخاصة، واستغلال الناس، والإهمال العلمي والتقني والإعلامي والتربوي والاقتصادي، والإفساد البيئي والتدريبي وغير ذلك. من هنا قال البعض: المنكر اسم لكل ما نهى عنه الشرع من قول أو عمل أو اعتقاد، وسبب تسميته تشهد بفساده وتنكره الفطر السليمة والعقول الرشيدة. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.